0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو ليقول

حان الآن موعد أذان الفجر في القاهرة. الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

جامجوم فارما، راحة في كل حركة. وبرعاية اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. لإعلانك على الراديو 9090، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني، شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشكر لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قال الرئيس السيسي للمنتخب: إننا نفخر بكم وبإنجازكم وبالمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى. الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أشاد بأداء المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره الأرجنتينية، وقال بن راشد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: شهد اليوم مباراة مصرية عربية بطولية قتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة، نفخر بروح المصرية للاعبين ونشكرهم ويشكرهم العالم على المباراة الممتعة الرائعة، ستعودون أبطالا لوطنكم العربي وستبقون أبطالا في عيون كل العرب. وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل وجه الشكر والتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب انتهاء مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم، مؤكدا أن اللاعبين قدموا بطولة استثنائية وأداء بطوليا نال احترام العالم بأسره وأسعد ملايين من جماهير كرة القدم في مصر والدول العربية. مصر أدانت استهداف إيران لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة الدولية. وجددت مصر رفضها لأي أعمال تهدد استقرار المنطقة أو حرية الملاحة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وداعية إلى وقف التصعيد حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي. اقتصاديا، الدكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى الرئيس التنفيذي لمجموعة أملار ميرسك والوفد المرافق له. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والخدمة اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. ورياضيا، منتخب سويسرا تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دورة 16 من البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 91.

صباح الخير، صباح الفل، صباح الهنا والحاجات الحلوة على كل الصبح. وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباحك مطرحك على راديو 99 FM. تاريخنا النهاردة 8/7/2026. النهاردة الأربعاء، يوم حلو سعيد على الكل. أكيد هيبقى حلو، هيبقى أجمل طول ما احنا في ظهر بعض، وطول ما احنا واثقين في بعض وعارفين ان احنا جامدين جدا. تحية لكل الصبحوية، تحية لمنتخبنا العظيم، تحية لكل مصري وكل مصرية، تحية لكل الحبايب اللي بيسمعوا صباحك مطرحك. القاهرة 35-23 دي درجة حرارة، اسكندرية 31-23، وكمان الإسماعيلية 37-23، واسكندرية 31-23، العريش 32-24، شرم الشيخ والغردقة 38-28. النهاردة صباح جميل لكل الصبحوية، وتحية تانية وتالتة وعشرة لمنتخب الرجاء.

صباحو الخير، صباحو علينا على واتساب راديو 99 احمد العربي وعبد الهادي. احمد تسلم لي، احمد ربنا يخليك. صباح الفل نور، صباح الفل كمان احمد ابراهيم، صباح الفل نوره، غير نور عندنا نور ونوره. انتوا كمان تقدروا تصبحوا علينا على واتساب راديو 99 010 400 9904. كمان هبه صبحت علينا، ونبيل صبح علينا، ومريم الحناوي صبحت علينا. يسعد صباح كل الصبحويه وكل الكلام الحلو اللي انتوا بعتينه عن المنتخب. قولوا قولوا كل اللي عندكم، لانه منتخبنا رجاله رجاله رجاله رجاله، وهنتكلم عنهم كتير النهارده. مينا صباح الفل، حنان صباح الهنا، صباح الفل كمان يسرى صباح الجميل، وفاء صباح الفل.

امبارح انظار العالم كلها كانت متجهه لمصر، والحقيقه العالم كله بينظر لمصر دايما، بس امبارح كانت نظره عظيمه جدا. اقدم دوله في التاريخ بدون منازع بتشارك في الدور 16 في كاس العالم قدام فرقه قويه جدا، كانت هي الفايزه ببطوله كاس العالم اللي فات. بس احنا فريقنا كله الحقيقه كان رجاله من اللي بيتقال عليهم ولاد مصر بجد، عملوا اللي محدش عمله، مجهود ولعب مشرف، اتحملنا نتحط في حسابات ملناش اي علاقه بيها. نتعشم، ما نتعشمش في فريقنا ليه؟ وما نتعشمش في قدراتنا ليه؟ احنا قدها وقدود، واللي وصلنا له ده انجاز غير مسبوق. فرق كبيره وكان بيتقال عليها كبيره جدا خرجت قبلنا. الفرحه ما كملتش، لا ما تنساش ابدا، ما تنساش ابدا انك فخور برجاله مصر، اخواتك وولادك اللي شاركوا وفرحونا وخلونا نستمتع باحلى نسخه كاس عالم اتعملت في التاريخ. عايشونا فتره من اجمل فترات حياتنا بجد. احنا كلنا، الدنيا كلها، مصر كلها الحقيقه مرت باجمل فتره واجمل ايام عدت بيها. فتره كنا محتاجين نبقى متجمعين تاني، قريبين من بعض تاني، نجري في الشوارع لما نسمع الهتاف، نجري كل، تلاقي ناس بتجري في الشارع عشان سمعت صوت في جون جه، فالناس عماله تجري نحقق ارقام ونوصل لمراحل عمرنا ما وصلنا لها في كاس العالم. والنهارده جايين نقول ارفع راسك، انت مصري، مش محتاج حد يقولها لك، افرح وافتخر وارفع راسك لانك مصري، افرح وافتخر بجدودك اللي علموا الدنيا كلها وسبقوا الكل في العلوم والفنون وفي كل حاجه، افرح وافتخر ان جدودك عملوا الحضاره اللي بيتحاكى بيها العالم من آلاف السنين ولسه لآلاف وآلاف السنين. انت من البلد دي، البلد اللي طلع منها مصطفى مشرفة واحمد زويل وسميرة موسى وجمال حمدان وعباس العقاد وطه حسين ودكتور مجدي يعقوب وغيرهم كتير. البلد اللي منها مو صلاح ومنتخبنا الجدعان والجهري والخطيب وحسن شحاتة. احنا ولاد البلد اللي جابت ايقونات الفن زي الست ام كلثوم وعبد الوهاب موسيقار الاجيال والعندليب عبد الحليم ونجاة الصغيرة ودليدة وعمر شريف وفاتن حمامة وغيرها من الايقونات الفنية. احنا من البلد اللي جابت الحصري ومحمد رفعت وعبد الباسط وعبد الصمد والنقشبندي والشعراوي والبابا شنوده. احنا اللي اخذنا نوبل 3 مرات، السادات نجيب محفوظ واحمد زويل. احنا المصريين اللي بيدرس تاريخنا في العالم في علم اسمه باسمنا، اسمه علم المصريات، ايجيبتولوجي. احنا اولاد البلد اللي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى وكلم سيدنا موسى عليه السلام. احنا اولاد البلد اللي ذكرت في القران واقترن اسمها بالامن والامان. حد غيرنا؟ لا، احنا البلد اللي اقترن اسمها وشعبها بمباركة ربنا في الانجيل. احنا ولاد البلد اللي بيقفوا في ظهر بعض في الشدة قبل الفرح. احنا ولاد البلد اللي ما بيتفرقوش بين مسلم ومسيحي، ومهما حد حاول يلعب اللعبة دي يعني زي ما يقولوا كده بيمشي كده ووشه في الارض. احنا اللي بنفرح مع بعض وبنحزن مع بعض وبنراعي بعض وبنهون على بعض. احنا الناس اللي كانت امبارح كلها في ظهر بعض، وحتى بعد اللي حصل كله كان واقف في ظهر المنتخب، كله كان بيدور على كلمة حلوة يقولها في حق المنتخب. الحقيقة حتى اللي ملوش في الكورة امبارح كان بيتكلم قد ايه اتسرق منا الماتش، وقد ايه احنا تلعب بينا لعبة كبيرة. العالم كله اتكلم، وانا اتكلم عن تصريحات اتقالت والدنيا كلها قالت ده. يكفينا فخرا ويكفيك فخرا ان انت عيطت ميسي وعيطت المدرب وعيطت الجمهور، جمهور ارجنتين. تخيل احنا وصلنا لمرحلة من العظمة في الرياضة وفي كرة القدم تخلي الفرقة التانية مرعوبة منك بهذا الشكل. ايوه احنا المصريين، احنا ولاد البلد اللي ولادنا واخواتنا واهلينا استشهدوا فدى ترابها ورقوا ارضها بدمهم الطاهر عشان يحرروها. انت ولد، انت ابن مصر، وانت ابن مصر، كلنا ولاد البلد دي. منتخبنا بنحييكوا وفخورين بيكوا، واستقبالهم هيكون اكبر استقبال واكبر عيد في مصر في الايام اللي جاية، لان هم يستاهلوا ده. عملوا اللي عليهم بجد، حربوا يعني، كانوا بيحاربوا لاخر نفس. لكن انت اكتشفت امبارح وكلنا اكتشفنا ان احنا كنا مش بنلعب الارجنتين بس، ده احنا بنلعب كيانات كبيرة ولوبي كبير وكيانات وتنظيمات عالمية وحاجات كتيرة جدا وكلام كبير قوي. كنا دايما لما يتقال اسمه يتقال لك يا عم بطل نظرية المؤامرة دي. لا لا، هي ما طلعتش نظرية مؤامرة، طلع الموضوع انها مؤامرة اصلا، زي ما مصر يعني زي ما يقولوا كده بيتدبر لها مؤامرات من من من هنا ومن هنا. جت على يعني المنتخب يعني مصر تاخد كاس العالم، ما هو الناس عماله تقول امبارح هم كانوا يسيبونا يعني، هي كانت هتكمل يعني. الفيديوهات اللي نزلت امبارح لمسؤولين من الفيفا وهم عمالين يتنططوا لما الارجنتين بتجيب الجون، هو فين بقى؟ هو انتوا ايه يا جماعه؟ هو انتوا خلاص كده عيني عينك؟ منتخبنا رجاله، منتخبنا اتظلم، اتظلمنا، بس كسبنا حاجات تانية كتير، كسبنا احترام العالم، كسبنا تصريحات من العالم كله، من ناس كبار شخصيات العالم، هم بيقولوا مباراة غير عادلة، مباراة اتسرقت بالكامل، حكم غير عادل، ولكن يكفينا احترامنا ويكفينا ان احنا هنحتفل.
احنا هنحتفل وهنفرح وهنقدرهم وهنشيلهم على راسنا، ولسه عايزين اكتر ولسه عندنا امل في حاجات كتيرة جاية. بس احنا اكتشفنا ان احنا لو كنا ثقتنا كل بيحصل اي حاجة كده تتهز، لا لا احنا ثقتنا زادت في نفسنا اكتر. بكاء الأرجنتين دليل كافي ان هما كانوا بيلعبوا وحوش من نسرين. صباح الفل، منتخبنا شرفنا.

0: بان هم فعلا عملوا اللي عليهم وزياده. ما احنا كنا عارفين ان احنا هنخسر يونس بس مش بالسيناريو ده خالص. انا متفق معاك من تليفون اخره 9-4، ولكن احنا دلوقتي في اقتناعنا وفخرنا برجالتنا. امي بتقول المنتخب رجالة مصر اللي رفعوا راسها. ايوه اتفق. احمد بيقول المنتخب احسن رجالة، والاخر دقيقة بنشكرهم منتخب مصر وشكر عظيم وعلى رأسهم كابتن حسام. الماتش ده اتسرق، احنا كنا بنلعب الكيان، عيني عينك مش كورة دي مافيا. في كمان وفاء بتقول تحيا مصر. تحيا مصر بكل واحد فينا، بكل مواطن بيعمل اللي يقدر عليه عشان يخلي البلد دي احسن، بكل واحد بيبتدي بنفسه علشان يحافظ على البلد، بكل واحد بيقول ما بيقولش يلا نفسي، بيقول لا انا هغير، انا هكون افضل. ايوه كل واحد فينا يقدر يعمل حاجات كتير، شوفوا هم عملوا ايه، شوفوا هم الاخر نفس بيعملوا ايه. فكل واحد فينا يقدر يعمل ده في محيطه البسيط، في مجتمعه البسيط، في الحته، في بيته، انه يطلع ولادك على حب البلد. ايوه شفتوا احنا بنحب مصر قد ايه، شفتوا الايام اللي فاتت احنا كنا عاشقين لتراب مصر قد ايه. ايوه يا باشا انت كده بقى فهمت القصة، احنا بنحب البلد دي وبنبقى مستنيين مناسبة عشان نجري ونقف في ظهر بعض. زي ما اقول لكم الشوارع امبارح كل الناس بتجري، اللي عنده كافيه كل الناس في الشارع واقفين حواليه، ولا حد بيقول للناس امشوا، ولا حد مش عارف ايه، لا كله واقف، كله بيجري. اول ما يسمع اي صوت يجري، تلاقي الناس بتجري في الشارع تقريبا في جون جاي. ده اللي واقف بعيد. تحيا مصر، تحيا هذا الشعب العظيم، تحيا لمنتخبنا الرجال.
1: نشيلها من دماغنا، بلدنا فيها خير، ولو عندك ضمير هتتغير حياتنا، فينا الحلو اكتر لفي الوحيد.

نخلص نكبر نطنش نشيلها من دماغنا بلدنا فيها خير ولو عندك ضمير

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة شكر لمنتخب مصر على أدائهم المشرف في كأس العالم، وكتب من خلال منصات التواصل الاجتماعي شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. نفخر بكم وبإنجازكم والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى. التويتة دي والبوست ده وكل البلاتفورمز اتكتب عليها من سيادة الرئيس امبارح بعد نهاية المباراة فورا، لأن الحقيقة هم يستاهلوا هذا الدعم. وزير الشباب والرياضة وجه الشكر والتقدير للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهاز الجهاز الفني والإداري والطبي ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد انتهاء مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم، وأكد أن اللاعبين قدموا بطولة استثنائية وأداء بطولي نال احترام العالم كله وأسعد الملايين من جماهير الكرة في مصر والدول العربية. العميد كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قال في تصريحات صحفية بعد الماتش: ما خدناش حقنا وفي عوامل تانية حصلت أمام الأرجنتين، وبقول لكل الجماهير المصرية والعربية والأفريقية أنا آسف، كان نفسي نكمل بس عملنا فريق يشرفكم، طموحي لا يتوقف ولا نهاب أحد. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أن هيكون في استقبال رسمي وشعبي لأبطال منتخب مصر بعد الأداء التاريخي في كأس العالم والخروج الظالم أمام بطل العالم، وده هيكون يوم الخميس الجاي مع وصول البعثة لأرض الوطن. محمد صلاح قائد منتخب مصر وجه رسالة مؤثرة لزمايله في غرفة تغيير الملابس، كان نصها: قدر الله ما شاء فعل، وإن شاء الله نعوض في البطولات اللي جاية، لا تحزنوا، لقد حققنا إنجازا وعلينا أن نفتخر بما قدمناه ونبني على ذلك في القادم. الاتحاد الافريقي لكرة القدم وجه الشكر للاعبي منتخب مصر واشاد بالاداء المشرف والمميز اللي قدموه خلال مشاركتهم في بطولة كاس العالم. والحساب الرسمي للاتحاد نشر على منصات التواصل الاجتماعي صورة للاعبي الفراعنة وعلق عليها: ما حققتموه سيبقى خالدا، شكرا لكم يا فراعنة. الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تودروس الثاني نشرت تحية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم على الانجازات التاريخية اللي حققها في فساد بطولة كأس العالم 2026 والتأهل الدولي والتأهل للدور الثاني من الأدوار الإقصائية، واللعب مهارة وتميز أمام المنتخب الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم والخروج بشكل مشرف، وليس هذا كلام دولة واحدة ولكن كلام العالم. حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب دكتور عصام خليل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ تقدم بخالص الشكر والتقدير للجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخب مصر الوطني بعد الأداء البطولي المشرف اللي قدموه طول مشوار البطولة، وأكد النتائج لا تختزل قيمة الرجال ولا تختزل في نتيجة، والعزيمة والإصرار والروح الوطنية اللي تحلى بيها المنتخب هتفضل محل فخر واعتزاز لكل المصريين. كفاية ان احنا نقول ان كل أولاد الصغارين وكل الأطفال الحقيقة كانوا كلهم عندهم روح وطنية كده، من اللي احنا عمالين نقول عايزين نحبب ولادنا، عايزين نحافظ على الوطنية، عايزين نعلم الولاد يعني حب البلد، جالنا منتخبنا كده عملها ببساطة وقعد يعني وخلاص وراجع. يعني منتخبنا علم ولادنا وطنية من الدرجة الأولى، علمهم يعني إيه يحبوا بلدهم، علمهم يعني إيه يتكاتفوا، يعني إيه الدنيا كلها تبقى ملمومة وملفوفة على حاجة واحدة. شوفوا ابنك وبنتك وولادكم الصغيرين كانوا وقت الماتش بيبقوا عاملين إزاي. أنا ولادي الصغيرين اللي هم لسه ولا فاهمين أي حاجة كلهم كانوا بيتنططوا امبارح وكله عمال يقول الجون وده اتلغى وأنا عمال أبص بانبهار ومبسوط. مش مسألة كورة، لا، الموضوع كان أكبر ولا زال أكبر من كده بكتير، هو حب بلد، حب وطن، حب بلد بيجري في دمنا ومش هنقدر يعني نشيله أبدا. زي بيقولوا هنتعب شوية، هنقف شوية، هنتلكع شوية، ولكن في الآخر وقت ما بيحصل حاجة، لا، رجالة رجالة وبيحبوا بلدهم ونموت عشان بلدنا. هتقولي في كورة نموت عشانها في كل حاجة، زي ما رجالتنا كانوا بيموتوا عشان مصر امبارح في الماتش امبارح وفي البطولة كلها. الحقيقة تحية من القلب المنتخبنا، تحية من القلب لرجالتنا اللي عملوا اللي عليهم وزيادة، بس هما الحقيقة كانوا مش بيلعبوا فريق، هما كانوا بيلعبوا كيانات كبيرة قوي قوي قوي، وهم كتر خيرهم، كتر ألف خيرهم بجد، وبنقول لهم شكرا شكرا شكرا شكرا. من تليفون آخره 81 بيقول: تحية مصر رجالة المنتخب اللي بكى، ورسالة مش كاملة أنا أسف، ممكن تكملها. الأستاذ اللي بيقول: إحنا كنا عارفين إن كده كده مصر هتخسر، هو خانوا تعبير لأن إحنا رايحين كاس العالم
في بس بقى رايحين كاس العالم لتأهيل مش اللعب معاهم، بس كابتن حسام حرقهم. في كمان ليهم حق علينا استقبال الفايزين، يستاهلوا احسن من كده. يونس ما ينفعش نقول هم خسروا، لا، منتخبنا فاز فاز فاز فاز وشرفنا. في كمان احلى 85 دقيقة من تيفون اخره 6-2. في كمان احلى ختام، هو احلى ايام مرينا بيها، فتره احنا كنا مفتقدينها جدا. انتوا مش واخدين بالكم يا جماعه ان احنا الايام اللي فاتت احنا كنا بنبني جدولنا اليومي وخروجاتنا وقعدتنا وشغلنا وكل حاجه على الساعه بتاعه الماتش. الساعه كام؟ شوف امبارح كان كل واحد بيرتب اموره الساعه 7، انا هعمل ايه، انا كل حاجه لازم تخلص قبل الساعه 7 بمده كافيه علشان هشوف الماتش فين، هروح اقابل مين من الجدعان ومن صحابي، ولا هشوفه في البيت في وسط عيلتي. هم عملوا حاجة غير مسبوق يعني يا جدعان، احنا يعني عيطنا المدربين يعني امبارح كان في بكاء وعويل من الطرف الثاني. احنا جامدين قوي قوي، ومنتخبنا زي ما قلت عملها كده ببساطة يعني بصباع رجله، رجعنا لحتة احنا كنا مش رايحة مننا. حب البلد عمره ما بيروح، بس ساعات كده الواحد يتشغل والدنيا تاخده فرجعنا. لا، امبارح كل الناس كانت بتهتف تحيا مصر، دي كانت بتكسر الدنيا. احنا بنحب البلد دي وبنحب منتخبنا ومفيش اي حاجه تكسرنا، واذا حصل ظلم ولا حصل اي حاجه لا احنا فوقها. بيقول صديقي الاصل من اننا عارفين ان احنا هنخسر احنا مش هنكسب. هو لا، ده انا كنت بقرا رساله رد على رسالتك. لا، انا عارف ان احنا كان في طبعا هواجس وكل الناس عماله تقول هم هيسيبوها لنا كده. ايوه، هي كانت الجمله دي بتتقال، انتوا فاكرين هم هيسيبوها لنا كده؟ ايوه احنا كنا بنقولها، بس هي حصلت بشكل فج. تعرف لما يبقى يقول لك ده قادر وفاجر، ايوه هو ده اللي حصل امبارح بشكل فيه فعلا فجر امبارح. برضه بنحب مصر، وكل اللي حصل اذا كان هيزعل ولا هيوجع هو هيقوينا. ايوه هيقوي اكتر.

0: 90 90.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

لسه بنتكلم مع بعض ولسه كلنا محتاجين نقوي بعض ونشجع بعض ولسه محتاجين نفكر بعض ان احنا كسبنا مكسب كبير قوي قوي قوي. كسبنا نفسنا وكسبنا حبنا لبعض وكسبنا ان احنا فهمنا اللعبة اكتر بتتلعب ازاي وفهمنا مصر قد ايه زي ما بيقولوا بالبلدي مصر حرقة ومنتخبنا بيوجع بيضايق. فالحاجات دي تخلينا كلنا اذا كان في شويه زعل ولا شويه كسره حصلت كده لا نقف قدام بعض وانت تستندني وتقويني وانا اعمل ده معاك وكلنا هنعمل ده لمنتخبنا. منتخبنا هيجي وهيشرف الدنيا وهنحتفل بيه وهنعمل اللي ما اتعملش لان احنا كسبنا. احنا والله كسبنا حاجات كتير قوي قوي قوي كل واحد فينا قاعد يفكر فيها دلوقتي. في رساله عظيمه بتقول يونس النقطه بتاعت الاطفال قسما بالله هو ده اللي كنت بقوله امبارح. انا علمت ولادي يحبوا مصر من خلال مشاركتنا في كاس العالم, حبوها بجد وعرفوا يعني ايه تحيا مصر. شيماء بتقول منتخبنا رجاله واللعب لعبه بشرف ومهاره, شكرا رفعتوا راسنا وتحيا مصر. في كمان انتصرت مصر باجمل كاس عالم لم يربحه احد من قبل, كاس الشرف والكرامه وهو ده اللي هز شباك العالم. من تليفون اخره 24 بصبح على منتخب مصر وكل البعثه المصريه وترجعوا بالف سلامه, احنا في انتظاركم. من تليفون اخره 81 صباح الخير مبروك لمصر موجودين في كل محفل رافعين رايه مصر. من تليفون اخره 36 هم فعلا رجاله مصر. من تليفون اخره 50 تعيش يا يونس ويعيش منتخبنا ويعيش كل مصري ولازم كلنا نفضل فعلا نقول ده لبعض. احنا كده كسبنا, احنا ما خسرناش والله, وانا كنت اول واحد متوقع ان احنا هنكسب بس صدقني والله احنا مش بنلعب كائنات, احنا في ناس يا يونس مش عايزانا نبقى كويسين. هو الموضوع صحيح صديقي العزيز هو مش كورة, الموضوع اكبر من كده. احنا لقينا نفسنا في مؤامرات كبيرة قوي من اول لحظة ومن اول حاجة. اصل احنا دخلت فاتحين الحقيقة امبارح اللي هو ايه ده هو في ايه لا لا لا المنتخب كان داخل امبارح يكسر الدنيا. فلا وانا هسيبك تكسر الدنيا, لا انا لازم انصب ولازم اكذب ولازم ازيف ولازم ابيع ولازم الماتش المسروق وكل حاجه من الاول ده كان لازم كراماته تظهر. فظهرت فاحبطنا فظهرت فتلغى حاجات كتير وكان الكيل ب 600 مكيال زي ما كلنا شايفين امبارح. مستنيين رجاله المنتخب يوصلوا مصر بالف سلامه. من نوسة عارف يا يونس كنت بقول لا ده الارجنتين صعبه واتفرجت على الماتش وانبهرت جدا بفريقنا, مسكوا الملعب مسكوا الكوره اداء مبهر من اول جول قلت هنعملها. وطبعا مصطفى شوبير لما صد ركله ميسي والجول بعد كده واللي اتلغي منتخب رجاله من ايمان. مصطفى عظمه والله كل منتخبنا عظمه رجاله رجاله رجاله. والعميد يا سلام على جمال الراجل ده. احنا نختلف ونشوف عارف اللي يقولك ايه اندع على ابني واكره اللي يقول امين. احنا نتخانق مع بعض ونتخانق ونقول العميد وحسام وما عملش ومش عارف ايه, لكن وقت الجد ده اللي يجيب سيرة منتخبنا يتاكل بسناننا, اللي يجيب اللي يجي عليه يتفرم. بس المرة دي الحاجة العظيمة ان كان الناس كلها معانا والناس كلها قالت كلمة حق الا القله. يعني مش هندور على القله مع نفسهم عادي, بس لما تلاقي كل الناس اللي بينك وبينهم خلافات بيشهدوا معاك, لما تلاقي العالم العربي والغربي وكل الناس بتتكلموا بتشهد في حقك شهاده حق وبتقول لا لا لا الماتش ده بتاع منتخب مصر بجداره. فعايز يا باشا حلاوه اكتر من كده ايه, عايز دعم اكتر من كده ايه. احنا دورنا بقى منتخبنا بقى لما يجي نغرق الدنيا احتفالات وفرحه. احنا عايزين نفرح, ايوه احنا عايزين نفرح. هم فرحونا الفتره اللي فاتت فرحه كبيره قوي وغيروا لنا مودنا وظبطوا لنا يومنا وحياتنا بقت ماشيه بمود كده اللي هو قبل الماتش ولا بعد الماتش. انت متخيل يا راجل انت وصلت لمرحله قبل الماتش وبعد الماتش المواعيد بتاعتك بقت بتتظبط على ده. انت شايف العظمه, عارف جمله قبل الفطار في رمضان ولا بعد الفطار زي ما الناس بتقول لبعض, عارف جمله اللي هو بعد الظهر ولا قبل الظهر بعد العصر ولا. احنا وصلنا لمرحلة ان كل حاجة في يومنا بتتظبط على قبل وبعد الماتش. شفت الرجالة عملوا فينا ايه؟ يستاهلوا ان احنا نقف في ظهرهم.
يستاهل ان احنا نسمع الاغنيه دي تاني وتالت وعاشر. لا لا اوعى تبطل تسمع اغاني حلوه نشجع بيها بعض ونقوي بيها منتخبنا. وتحيه مصر قولها.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشكر لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة القدم المصرية. وعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الرئيس السيسي للمنتخب: إننا نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى. الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أشاد بأداء المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره الأرجنتيني، وقال بن راشد عبر حسابه الرسمي على منصة أكس: شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة، نفخر بالروح المصرية للاعبين ونشكرهم ويشكرهم العالم على المباراة الممتعة الرائعة، ستعودون أبطالا لوطنكم العربي وستبقون أبطالا في عيون كل العرب. وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل وجه الشكر والتقدير إلى لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب انتهاء مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم، مؤكدا أن اللاعبين قدموا بطولة استثنائية وأداء بطوليا نال احترام العالم بأسره وأسعد ملايين من جماهير كرة القدم في مصر والدول العربية. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا طاووس الثاني أشادت بإنجاز المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، مؤكدة أن الأداء المشرف للاعبين والجهازين الفني والإداري عكس روح الإصرار والعمل الجماعي وأسهم في رفع اسم مصر عاليا. كما ثمنت الكنيسة حالة الالتفاف الوطني ودعم المصريين للمنتخب داخل البلاد وخارجها، معتبرة أنها تجسد قيم الوحدة والانتماء الوطنية. مصر أدانت استهداف إيران لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة الدولية. وجددت مصر رفضها لأي أعمال تهدد استقرار المنطقة أو حرية الملاحة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وداعية إلى وقف التصعيد حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي. اقتصادينا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى الرئيس التنفيذي لمجموعة مولر ميرسك والوفد المرافق له. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والخدمة اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. ورياضيا منتخب سويسرا تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدورة 16 من البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
1: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكي فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكي فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: الراديو
5: 90-90.
6: Yo, what's up?
5: Baby, let's go!

0: This year is rocked. صباح الفل من جديد، انت مع نفس صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري مع زميل عزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
0: اخبارنا مروريين ايه يا صديقي الغالي؟
1: انا حابب اطمن سيادتك استاذ احمد والساده المستمعين الكرام ان محافظات الوجه البحري والابلي والمحافظات الساحليه وكذلك ايضا الطرق المؤديه اليهم الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي. بعض الاحجام اللي بدات تتفق في الطريق الزراعي القادم دلوقتي من مناطق كفر ابو جمعه ومناطق اليوب ومتجه لمدخل شبرا الخيمه، عشان كده بيجي من محافظات الوجه البحري ومتجه لمناطق شبرا الخيمه والطرق الدائريه بيفضل يستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، بعض الكثافات اعلى دائري الخصوص والمرج والسلام واعلى مناطق بسوس، والاتجاه الاخر اعلى منطقه الكنيسه المتجه لمناطق المنيف في نطاق محافظه الجيزه شارع السودان. بعض الكثافات المرئيه اللي جايه من اعلى كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين والدقي بيفضل ان احنا نستخدم شارع مراد او هنستخدم منزل شارع الجامعه امام محطه متر المنيف. بعض الكثافات اللي جايه من طريق الصعيد وداخل على مناطق البحر الاعظم هروح نستخدم طريق ابو النمرس في نطاق محافظه القاهره. الاحجام النهارده بتقابلنا ومتفرقه في محور صلاح من عند منطقه باب الوزير المتجه لكوبري الفردوس، وبترجع ترد معانا الكثافات عند منطقه ارض المعارض المتجه لمطار القاهره. هنروح نستخدم النهارده محور مصر او الخليفه المامون واعلى كوبري حدائق القبه واعلى كوبري حلميه الزيتون. بعض الكثافات اللي داخل على مناطق شرق القاهره هروح نستخدم كوبري وسرايا القبه والكورنيش الاحجام فيه عند منطقه الساحل ورود الفرج وشارع شبرا. بعض الاحجام هروح نستخدم امتداد احمد حلمي. باقي الحركه المريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي على كافه محاور الجمهوريه، ما عندناش اي والأماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
0: بشكرك يا صابر وصباحك جميل وزي العسل.
1: صباح الورد.
0: صباح الفل. صباح الفل. صباح الخير من جديد، انتم معنا في صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. صباح الفرحة بالانتصار، بالمكسب، بمكسب كاس الكرامة والعزة والشرف، كاس منتخبنا. ايوة عملوا كاس من نوع جديد، كاس عالم من نوع جديد، العالم كله بيتكلم عنه. ايوة احنا فخورين بيكم وهنستقبلكم عندنا عيد كبير قوي، عندنا عيد كبير قوي قوي قوي. عاش منتخبنا، عاش رجالتنا، عاش. تحيا مصر.

صباح الفل من جديد، انتوا معانا صباحكم اطراحك على الراديو 90 FM. انا لما بمر بتجربه معينه كده بحب اشارك الصبحويه فيها، لان انا بعتبرنا عيله كبيره ودايما اي حاجه بتحصل لازم اشاركوا فيها. امبارح سياده الرئيس شهد استعراض امكانيات اجهزه الدوله في مجابهه الازمات والكوارث، وده ضمن فعاليات افتتاح القياده الاستراتيجيه للدوله بالعاصمه الجديده. اشار سياده الرئيس ان ما تم عرضه في هذا اليوم اللي هو امبارح جزء بسيط من القدرات اللي بتمتلكها الدوله لمواجهه الازمات، ووضح ان مفهوم الدوله كبير ويتجاوز أكتر من مجرد توفير وسائل الحياة المعيشية للمواطن. طيب ده استكمالا اليوم كان برضو عظيم لا يقل، والافتتاح الرسمي للأكتوريوم. طيب أنا ليه بقى عايز أشارككم؟ لأن أنا امبارح كنت موجود، يعني أنا من حظي السعيد أن أنا حضرت موضوع الاستعراض ده، الاستفاف ده. امبارح كان يوم، انا هلخصه لكم بمنتهى البساطه. عارف لما بتروح بانوراما 6 اكتوبر، بانوراما حرب اكتوبر، وتشوف قوه جيش بلدك وقد ايه العبور كان حاجه عظيمه اكبر من ادراكنا من الاجيال اللي ما عصرتش حرب اكتوبر. امبارح بقى انا كنت شايف ده بعيني، انا شفت كمية معدات وحاجات عظيمة جدا، وحاجة كده اللي هو ايه ده، ده عندنا بجد. امبارح كان فيه استعراض رائع جدا لكل حاجة. احنا بنتكلم بقى في مخططات الدولة في مجابهة الارهاب، في مجابهة الاوبئة، في مجابهة الكوارث الطبيعية لا قدر الله. قد ايه انت شفت ان مصر وكل حاجة تحمل شعار صنع في مصر، يعني بشكل مشرف جدا في كل حاجة من اول الحرب على الارهاب، وتم استخدام ايه، والمعدات اللي تم استخدامها وعددها قد ايه، وبتشوف حاجات باحجام حرفيا رهيبة جدا جدا. يعني اللي كان بيتفرج على ده في التلفزيون عايز اقولك لا ان الموضوع في الحقيقة اكبر واعظم بكتير. كمان فيما يخص بقى موضوع مكافحة الاوبئة والازمات زي لا قدر الله ربنا ما يعودها تاني كورونا، وكان في يعني معدات حرفيا جاهزة لمكافحة ومجابهة اي ازمة في موضوع الاوبئة. وخد بقى بعد كده موضوع الكوارث الطبيعية، إدارة الأزمات. فكل ده كان فيه مبارح حالة كده اللي هو وانت قاعد بتتفرج وبتشوف ده بيتم بقى الاستعراض، وطائرات والطائرات اللي بتدخل في الإسعاف الطائر وكل حاجة، والحاجات السريعة اللي بيتم التدخل السريع. لا انت، انا كنت قاعد عارف اللي هو فتح عيني ومفتح بقي وقاعد ساكت، يعني اللي هو ايه، لا اسكت، في زي ما يقولوا في كلمة عظمة بتحصل، شوف بلدك فيها ايه. فأنا بجد حبيت أن أقول لكم ده بدون مبالغة، والله العظيم أنتوا عارفين أنا لما باجي أحكي بحكي ده من قلبي. فأنا امبارح كنت في حالة سعادة كبيرة جدا، وكان برضو عارف اللي هو أنا عندنا منتخبنا بالليل وبلدنا وإنجازاتها نهارا، حالة كده الواحد كان قاعد بحسس كده أنه أنا مصري، الحاجات دي بتاعتنا، الحاجات دي فرحتنا. ربنا يديم على مصر نعمة الأمن، ربنا يديم على مصر نعمة القوة، ويديم عليها كل نعمها، ويحفظنا من شر الداخل والخارج، ومن شر أي حد يعني بيكيد لمصر بأي حاجة. في رسالة بتقول كنت قاعدة في تمرين بنتي بتفرج على الموبايل، قمة الفخر والعظمة، تحيا مصر من مروة. أنا شفتها يونس في التلفزيون وكانت حاجة في منتهى العظمة، وحسيت نفس الإحساس إن أنا كأني بشوف قوة مصر قد إيه في الحروب. هو كان بقى في كل حاجة، يعني أنتوا حاولوا تطلعوا الفيديوهات موجودة على كل الصفحات القنوات المصرية وعلى يوتيوب، وشوفوا الاستعراض اللي شاهده سيادة الرئيس في إمكانيات الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث. كان ده في افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، ولك أن تتخيل العاصمة الجديدة دي بقى، يعني هذا الصرح العظيم اللي لسه هيبان عظمته أكتر في الأيام والسنين سنين إيه إن شاء الله، في الأيام والفترات اللي جاية. حبيت أقول لكم كده بوصف بسيط على قد يعني ما شاهدته أمس، وكنت قد إيه سعيد بإني موجود في حدث زي ده. خليكم معنا لسه مكملين صباحكم أطراحك على راديو 90 FM، وتعالوا عندنا شوية كلام حلو كده لمنتخبنا عايزين نقوله.

كرة القدم في مصر والدول العربية. العميد كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قال في تصريحات صحفية بعد الماتش امبارح: ما خدناش حقنا، في عوامل تانية حصلت أمام الأرجنتين، وبقول لكل الجماهير المصرية والعربية والأفريقية أنا آسف، كان نفسي نكمل بس عملنا فريق يشرفكم وقدمنا بطولة أو ماتشات تشرفكم، بس أنا طموحي لا يتوقف ولا نهاب أحد. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أن هيكون في استقبال رسمي وشعبي لأبطال منتخب مصر بعد الأداء التاريخي في كأس العالم والخروج الظالم أمام بطل العالم، وده هيكون يوم الخميس الجاي مع وصول الباعثة لأرض الوطن. محمد صلاح قائد منتخب مصر وجه رسالة مؤثرة لزمايله في غرفة تغيير الملابس، كان نصها: قدر الله وما شاء فعل، وإن شاء الله نعوض في البطولات الجاية، ما تزعلوش، احنا حققنا إنجاز ولازم نفخر جدا باللي قدمناه ونبني على ده اللي جاي. الاتحاد الافريقي لكرة القدم وجه الشكر للاعبي منتخب مصر واشاد بالاداء المشرف والمميز اللي قدموه خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم. والحساب الرسمي للاتحاد نشر على منصات التواصل الاجتماعي صورة للاعبي الفراعنة وعلق عليهم: ما حققتموه سيبقى خالدا، شكرا لكم يا فراعنة. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تودروس الثاني نشرت تحية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم على الإنجاز التاريخي اللي حققه في منافسات بطولة كأس العالم 2026 والتأهل للدور الثاني من الأدوار الإقصائية، واللعب مهارة وتميز أمام المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب لقب كأس العالم والخروج من البطولة بشكل مشرف. حزب المصريين الأحرار برئاسة نائب دكتور عصام خليل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ تقدم بخالص الشكر والتقدير للجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخب مصر الوطني بعد الأداء البطولي المشرف اللي قدموه طول مشوار البطولة، وأكد أن النتائج لا تختزل قيمة الرجال والعزيمة والإصرار والروح الوطنية اللي تحلى بيها، هتفضل محل فخر واعتزاز لكل المصريين إن شاء الله. هو الحقيقة احنا بنتكلم بس في شوية يعني زي ما يقولوا جهات رسمية، لكن العالم كله اتكلم والعالم كله شايف قد ايه الماتش امبارح كان مسروق وكان في ظلم بين، وقد ايه منتخبنا عمل اللي عليه الحقيقة وزيادة. منتخبنا امبارح كل لحظة رجالة. اللي حصل ان هو وصلنا لمرحلة احنا يمكن هو بس عارف زي ما يقول كنت عشمان مثلا، كلنا كنا عشمانين وفرحنا وبقى سقف الطموح يكبر، وده مش غلط على فكرة، هو يستاهل ان انت منتخبنا يخلينا سقف طموحنا يعلى ويعلى ويعلى، لانهم الحقيقة هم خدونا بإيدنا الحتة حلوة. ايوة خدونا بإيدنا الحتة عظيمة، احنا فرحانين. الشوارع امبارح كلها كانت في حالة مختلفة جدا، كلها كانت سعيدة وفرحانة مع كل كورة مع كل شوطة مع كل صدى لمصطفى الجدع اللي بقينا كلنا نقول الله الله يحميك يا ابني. وتلاقي فجأة وانت ماشي في الشارع الناس كلها بتجري، الناس بتجري مين، بتدور على قهوة تسمع دوشة فيها فتجري عايزين يشوفوا ايه اللي حصل، بيجري شمال وانت عارف ان الناس دي بتجري عشان منتخبها، عشان منتخب بتاعنا. الشارع اتغير، الحالة المزاجية منتخبنا كتر ألف خيره غيرها وخلاها أحسن من أي فترة فاتت. شكرا بجد ان انتوا خدتونا في حتة كده احنا كنا وحشانا الحتة دي، حتة ان احنا متجمعين وحتة ان احنا مزبطين يومنا قبل الماتش ولا عارف قبل الفطار وقبل الأذان ولا قبل المدفع وبعد المدفع. أيوة منتخبنا عمل معانا ده، بقت حياتنا زي ما يقولوا كده متزبطة قبل امبارح قبل الساعه 7 ولا بعد الساعه 7، قبل الماتش ولا بعد الماتش. ايوه هو ده اللي منتخبنا عمله، هو ده الانجاز العظيم اللي عمله لبلده لكل واحد فينا، عمل كده من غير ما يقصد خلى الاطفال يبقى عندها وطنيه اللي احنا بنحاول نزرعها في ولادنا واحده واحده ونفهم يعني ايه حب بلده. لا هو امبارح والفتره اللي فاتت كان في دروس كده يعني بمنتهى السلاسه كده الاطفال بياخدوها، كفايه ان ولادك الصغيرين والاطفال اللي هم يعني لسه موضوع الانتماءات والكوره وتشجيع المنتخب حتى لسه لا كلهم كانوا بيشجعوا وكلهم بيتعصبوا ويتنططوا ويصوتوا ويفرحوا ويضحكوا. شفتوا منتخب عمل ايه؟ منتخب جمعنا كلنا تاني ازاي وحطينا في حته احنا كنا محتاجينها. عشان كده احنا بنقول لهم شكرا، احنا بنقول لهم عملتوا افضل حاجه في الدنيا، عملتوا اللي محدش عمله، انتوا فزتوا وكسبته وفي كاس شرف وكرامه وعزه يعني حاجات انتوا

جايبينها معاكم كده وانتوا جايين والحقيقة نشرتوها امبارح. ما تزعلوش، ما حدش فينا يزعل، لا لا احنا لازم نفرح، لازم نفرح ونفضل فخورين كده للي جاي. احنا واخدين جرعة طاقة حلوة تكفينا الفترة اللي جاية لمدة طويلة لحد ما يجي حاجة تانية وتالتة تخلينا فخورين اكتر. افرح وابتسم ايها المواطن المصري، انت مصري، انت من بلد كل الجدعان، انت اللي هتفرح وتفتخر بجدودك اللي علموا الدنيا كلها وسبقوا العالم كله في العلوم والفنون، ان جدودك عملوا حضارة بيتحكى عنها العالم لالاف السنين. انت ابن البلد دي اللي طلع منها مصطفى مشرفة واحمد زويل وسميرة موسى وجمال حمدان وعباس العقاد وطه حسين ودكتور مجدي يعقوب على سبيل المثال وليس الحصر، اللي طلع منها مو صلاح، اللي طلع منها ايقونات الفن الست موسيقار الاجيال العندليب عمر الشريف فاتن حمامه وغيرهم. احنا من البلد اللي جابت الحصري ومحمد رفعت وعبد الباسط عبد الصمد والنقشبندي والشعراوي والبابا شروده. احنا اللي خدنا جائزه نوبل 3 مرات. ايوه احنا اللي في العالم كله علم بيتدرس باسمك. ايوه علم المصريات ايجيبتولوجي بيتدرس في العالم. احنا البلد اللي اتجلى فيها الله سبحانه وتعالى وكلم سيدنا موسى. احنا ولاد البلد اللي اتقالت في واتذكرت في القران واقترن اسم مصر بايه؟ امنين، ادخلوها امنين. احنا ولاد البلد اللي اقترن اسمها وشعبها بمباركه ربنا في الانجيل. احنا ولاد البلد اللي بقى فيهم في ظهر بعض وامبارح ده تجلى كده بمنتهى الوضوح. ايوه احنا واقفين في ظهر بعض. احنا المصريين ولاد البلد اللي استشهدوا ولادها عشان ترابها وعلشانك وعلشاني. احنا ولاد مصر، هو ده السعادة اللي بجد. شكرا لمنتخبنا، شكرا على كل لحظة سعادة وفرحة انتوا تسببتوا فيها، وشكرا على انكم حاربتوا امبارح بجد. ما هي كانت حرب، انتوا كنتوا بتلعبوا ماتش مش مع منتخب ومش مع فرقة، انتوا كنتوا بتحاربوا كيانات واحنا كلنا شايفين ده. ظلم باين وسرقة عيني عينك، فجر بجد كان بيحصل كمية فجر مش طبيعي، فانتوا قدها. وارجعوا لنا بالسلامة عشان نفرح بيكم ونحتفل بيكم عشان احنا عندنا عيد جاي.

نكبر نطنش نشيلها من دماغنا. بلدنا فيها خير ولو عندك ضمير هتتغير حياتنا. فينا الحلو اكتر لفي الوحش نفكر لبين بوظ صورتنا. بلدنا احنا اللي فيها ويا نعدي بيها يا نفضل زينا.

صباح كوما ترحب مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياتك.

0: عصير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواه حاجات كتير قوي، جواه بلاي ستيشن، جواه موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
7: تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
8: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة من صباحات مطرحك على راديو 99 FM. يا رب تكون حلقتنا النهاردة يعني خلتنا كده واقفين مع بعض أكتر وفي ظهر بعض أكتر. هنختمها وبنقول إحنا بنحب بلدنا جدا جدا، إحنا بنحب منتخبنا جدا جدا. شكرا يا رجالة، شكرا من هنا لآخر العمر الحقيقة، ترجعوا لنا بألف سلامة. وهيكون عندنا خميس بقى يعني وصول منتخبنا ده هيبقى يوم احتفال بقى رسمي كبير، عيد جديد مختلف، وإحنا محتاجين نعيد. يا الله بينا كلنا هنعيد إن شاء الله يوم الخميس مع وصول منتخبنا إن شاء الله بكرة إن شاء الله، ينوروا الدنيا ونفرح بوجودهم. صباح الفل وصباح الفرحة، وافرح لأن منتخبك عمل اللي ما حدش عمله. سلام عليكم.

0: الساعه دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع امرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز اكبر. تعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع امرايف.
1: اهلا بكم في الدقيقه الاولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشكر لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. وعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الرئيس السيسي للمنتخب: إننا نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى. الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أشاد بأداء المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره الأرجنتيني. وقال بن راشد عبر حسابه الرسمي على منصة أكس: شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة. نفخر بالروح المصرية للاعبين ونشكرهم ويشكرهم العالم على المباراة الممتعة الرائعة. ستعودون أبطالا لوطنكم العربي، ستبقون أبطالا في عيون كل العرب. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا طاووس الثاني أشادت بإنجاز المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، مؤكدة أن الأداء المشرف للاعبين والجهازين الفني والإداري عكس روح الإصرار والعمل الجماعي وأسهم في رفع اسم مصر عالميا. كما ثمنت الكنيسة حالة الالتفاف الوطني ودعم المصريين للمنتخب داخل البلاد وخارجها، معتبرة أنها تجسد قيم الوحدة والانتماء الوطني. مصر أدانت استهداف إيران لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة الدولية. وجددت مصر رافضها لأي أعمال تهدد استقرار المنطقة أو حرية الملاحة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وداعية إلى وقف التصعيد حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي. وزارة الخارجية الإيرانية نددت في بيان بإلغاء وزارة الخزانة الأمريكية التعليق المؤقت للعقوبات على مبيعات النفط الإيرانية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صريحا للبند العاشر من مذكرة تفاهم إسلامباد. وحذرت الوزارة من تداعيات ما وصفته بنقض الولايات المتحدة تعهداتها، مؤكدة أن طهران تحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية عن تداعيات خرق مذكرة إسلامباد بشأن إنهاء الحرب. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى الرئيس التنفيذي لمجموعة مولر ميرسك والوفد المرافق له. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والخدمة اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. ورياضي منتخب سويسرا تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدورة 16 من البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: جمجم فارما، راحة في كل حركة. وبرعاية اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: يا صباح الفل على كل سامعات الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90-90 هواها مصري. صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. صباح الفل عادي جدا والنصر، وصباح كل حاجة حلوة. النهاردة يوم حلو جدا جدا جدا، لأننا امبارح اكتشفنا ان احنا نقدر نعمل حاجات كتير قوي قوي قوي احنا ما كناش متخيلين ان احنا نقدر نعملها. فالنهارده يوم حلو، والنهارده ما تسمعش كلام اي حد بيقول لك خلاص بقى ماتش وخلص. لا لا خالص، هو ماتش وما خلصش، احنا سعداء جدا جدا بيه. احنا طلعنا بنعرف عادي، اهو الموضوع ما طلعش بسيط، يعني الموضوع ما طلعش صعب زي ما احنا كنا متخيلين.
1: انا عارف ان انت متضايق، وانا عارف انه مشاعرك متلخبطه جدا، وزي زيك وفرحنا جدا امبارح، اكتشفنا حاجات كتيره في نفسنا، عرفنا ان احنا نقدر نواجه بطل العالم ونواجه العالم كله عادي، ويبقى هو اللي ضدنا، وانه يبقى مش متقبلين فكره ان انت هتكسب، وان انت تخضهم. انت خضيت يعني بجد المنتخب الارجنتيني، اتخض مننا، اتخض من اداء، من سيطره على الملعب وعلى الكوره، وكوره بس، احنا سيطرنا بالحكايه كوره فقط لا غير. صح. بمجهود، بعرق، بجري، بخطط، بلعب نظيف زي بما تحمله الكلمه بجد، لانه كنا مركزين ان احنا نقدم ونرفع اسم بلدنا قدام العالم كله، واحنا فخورين بالموضوع. نكسب او قربنا جدا جدا جدا من المكسب، او احنا بجد كسبنا انه صورتنا قدام العالم. وخلي بالك لو انت يعني بعد الماتش ما بصيتش على السوشيال ميديا قوي، وردود الافعال اللي مش مصريه، ردود الافعال العالميه من لعيبه كوره يعني عالميين حاليين وسابقين، من مديرين فنيين وناس محللين في كل القنوات الرياضيه العالميه، قالوا ان احنا لينا ضربات جزاء، وقالوا ان احنا اتظلمنا تحكيميا، وقالوا كل الاسماء اللي ممكن تتخيلها على فكره من لعيبه احنا تابعناهم كتير جدا، من لعيبه كبار وكبار بجد، مش فكره انك عندك موهبه فخلاص، الموهبه اللي موجوده دي حاجه ربنا اداها لك، لكن الاخلاق الرياضيه اهم بكتير، انك تكسب بشرف ده اهم بكتير، ما تكسبش بمجاملات. كل ده انا عارف ان المشاعر المتلخبطه دي جواك، لكن الظلم اللي احنا تعرضنا له المنتخب المصري امبارح امام منتخب الارجنتين، يعني هيفضل طول عمرنا فاكرين المباراه دي ان احنا لا يعني كنا قريبين من المكسب، او ممكن حصلت اخطاء فنيه خلاص دي خليها على جنب، لكن طبيعي. قبل الاخطاء الفنيه اديني حقي، وبعد كده تمام اديني ضربات الجزاء انا ضيعها، انا وانا ما اجيبهاش بس يبقى اديتها لي، حسبتها لي.
2: والموضوع بس يفيدني ملوش بس علاقه كمان بانه ضربه جزاء او كده، لا احنا كان بيضغط علينا نفسيا بشكل كبير جدا، انك تبقى شايف انت وانت قاعد هنا في مصر بتتفرج على التلفزيون هتتجنن ان اللعيبه بتتضرب.
1: هو احنا في البداية كنا بجد بنلعب حلو جدا جدا، لدرجة ان احنا مكناش مصدقين انه ده ايه ده احنا احنا، انت صدق نفسك، هو ده انت فعلا، هو ده منتخبك فعلا، هو دي اللعيبة بتاعتك بجد اللي بتلعب في الدوريات العالمية. عدد المحترفين عندنا مش اكبر حاجة، لكن بقية رجالتنا بيلعبوا في الدوري المصري، لكن قادرين يسيطروا على منتخب الارجنتين، لعب كورة بجد حلو قوي، بحرفنا بجوان، بجون بيتلغي من احلى الاهداف اللي انا شفتها في حياتي كلها.
2: بجون تاني بيجي من نفس الشخص بعدها يا جماعة،
1: ربنا بيعوضه.
2: لا هو مش بس يعني هل احنا متخيلين مدى المنتل ريزيلينس اللي عند شخص جاب جون واتلغى قدام عينه ظلما او مش ظلما؟ انت خلاص انت بتفقد الامل.
1: اترجع لفاول من دقيقتين معرفش امتى امبارح، فلا رايح بقى فاول من زمان قوي
2: ماشي، يعني
1: هي فيها شك. انت طب احنا كانت ازمتنا حسبت الفاول ده خلاص، طب احسب نفس الغلطة اللي حصلت على محمد صلاح. طيب مش هتحسب بتاعت محمد صلاح، خلاص ماشي، هي يا عم فيها شك، موافقين. في بقى حمدي فتحي اللي من غير كورة خالص التيشيرت بتاعه اتقطع وتشد ووقع على وشه،
2: انا معرفش برضه
1: الجزاء. طب
2: انا معرفش الناس شافت،
1: طب الفار عمل ليه؟
2: الناس شافت اصلا لما وقف حد ضربه في الجون
1: وهو واقف
2: يعني انا لقيت جنبكم ولا عملت لكم حاجه، بس يعني برضه في كل الحالات احنا برضه عايز اقول حاجه مهمه جدا، والله دي مشمعات احنا لو كان مقدر لينا نكسب كنا كسبنا، ربنا فوق كل حاجة، فوق الظلم وفوق كل الكلام ده، ولكن احنا عملنا اللي علينا. الحلم كان بعيد، ويمكن اللي زعلنا جدا جدا جدا ان احنا كنا عاملين اعلانات بتتريق على نفسنا، احنا
1: بالظبط.
2: كنا عارفين ان احنا مش هنروح او مش هنكون في الحتة دي، ولكن مع الوقت والمجهود والمجهود الكبير جدا جدا اللي الجهاز الفني عمله واللعيبة عملته والروح الحلوة قوي اللي شفناها، انه قد ايه الناس كانت بتدي الكرة لبعض ومفيش انانية، وشكل شكل بجد حضاري
1: الكلام عن الماتش بجد مش
2: مش
1: هيخلص،
2: هيخلص، ده
1: لانه
2: حقيقي.
1: والكلام اللي جاي وطول حلقتنا النهارده هيبقى بعنوان شكرا منتخبنا الوطني، شكرا رجاله منتخبنا الوطني واحد واحد من كل الاشخاص اللي في المنظومه الرياضيه اللي ساعدت انه ده يبقى موجود بالشكل ده، وان شكلنا يكون كبير قوي قوي قوي قدام العالم ويخوف ويخض قدام كل الناس وقدام بطل العالم. يبقى خاف منك، ما هو انت مش هتبقى مش هينفع ما تشوفش ده، هو خاف منك. هو في الاول
2: كان بيتعامل معاك عادي،
1: كان بيتعامل من قبل المباراه ان انت يعني منتخب كويس صغير عادي ان هعديك عادي، لا بس هو اتخض وعرف هو الحجم الحقيقي لمنتخب مصر، وعرف
2: ده
1: انه لا هو انت ما كسبتش غير لما شفت طريقه تانية، ما كسبتش كوره، انت شفت طريقه تانية، الحكم كان بيساعدك خلاص. فحلقتنا النهارده وهنفتح المكالمات والرسائل طبعا على 010 490 90 4، ده رقم الواتساب، تقدر ان انت تشكر منتخبنا الوطني ونحتفل
2: نطلع الجول، احنا عارفين ان الجول كتير،
1: ونحتفل بجد بالاداء الهايل جدا جدا اللي العالم كله شافه. والعالم يعني انت مش هتروح تقول لهم قولوا عليا ان انا اتظلمت، ولا هم قالوا لوحدهم لان هم عرفوا ان انت اتظلمت. فشكرا منتخبنا الوطني. هنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم.
3: تقدر تعمل كل حاجه،

0: فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الراديو 90-90، هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
2: تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه موجودين مع بعض عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90-90. هواها مصري، وكلمة مصري دي كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا، وردود الافعال بعد مباراة امبارح كبيرة جدا جدا، لكن رد الفعل الاكبر مننا كلنا كمصريين بجد رسالة لكل رجالة منتخبنا. شكرا شكرا بجد، تقديرا لكل مجهود انتوا عملتوه، مش بس في مباراة امبارح، في كل مباراة وفي كل التجهيزات وكل التحضيرات اللي انتوا عملتوها. مجهودكم بان قصاد العالم كله. اتظلمنا، فمش هينفع ما ناخدش بالنا من ده، لكن لازم ناخد بالنا من المجهود اللي انتوا عملتوه. مستنيينكم في مصر، مستنيين الاحتفالات الحلوة اللي معمولة امبارح امام الفندق الاقامة بتاع المنتخب المصري. استقبال كأننا كسبنا، احنا فعلا كسبانين احترام العالم كله، كسبانين بجد يا جماعة. القيمة اللي طلعنا بيها من مباراة امبارح ومن بطولة كاس العالم اكبر بكثير.

0: المنتخب بشكل كبير قوي، واصريت على حاجات كتيره جدا في فترات التجهيزات، وعرفنا دلوقتي ان المجهود ده بان قصاد الدنيا كلها.
1: ومش بس كده والله يا فادي، مش بس الموضوع مش بس كمان كرويا يعني، هو كمان بين قد ايه احنا رجاله يعني. قصه طبعا القصه المشهوره قوي بتاعت الولد اللي كان رايح يتصور وهم منعوه من انه يتصور، فهم وقفوا وحاولوا وعملوا مجهود عشان يدخلوه، حصلت مشاده بينهم. كل الحاجات دي يا جماعه تبين احنا مش بنتكلم على خناقه، احنا بنتكلم على شكل دوله. وده اللي دايما بنقوله، انه لما
0: بتكرموا بعد كده على فكره
1: بتكرموا على بالظبط. لا، والاهم من كده انه كل حد بره بلده هو سفير لبلده. لو انت تطيت فهتبقى عندك مشكله في شكل بلدك، لو انت وقفت وكنت جامد وتصرفت تصرفات صح، انت خارج امبارح العالم كله بيتكلم عليك. حتى لو المخرج ما كانش عايز ان احنا نكسب يعني، حتى لو ده كان موجود،
0: وحتى ما جاتش يعني اللقطه بتاعت انه مصطفى شوبير اتضرب ما اتعادتش وما
1: اتبروزتش اصلا. هو مش احنا دايما في المسلسلات عندنا الكلمه بتاعت المخرج مش عايز، المخرج عايز كده، فهو المخرج عايز كده
0: ببروز حاجات،
1: سواء هو بتاع مخرج المباراه او حد تاني يعني،
0: كمان اللي هو المفروض يساعد الحكم ويبروز حاجات معينه.
1: ده ما حصلش. وعلى فكره احنا لا ننكر برضو، عشان بس ما نبقاش برضو اوفر يعني، لا ننكر انه اكيد اكيد اكيد احنا علينا حتى ولو حاجه بسيطه ان احنا دخل فينا جوان، فطبيعي منطقي
0: عادي
1: اكيد، وده طبيعي، وده طبيعي جدا. ولكن احنا اللي بنتكلم فيه انه حتى لو انت كنت المفروض تكسب، فانت كسبت حاجة تانية اهم بكتير، كسبت انك تعلمت شعب كامل انه يحلم. بعد ما زي كنت بقولك، وبس صعوبة الخسارة المرة دي هي الامل الكبير جدا اللي احنا حسينا بيه، سواء من قبل الماتش او من بعد الماتش، اللي هو ايه ازاي احنا ازاي في الحتة دي، احنا احنا احنا اللي بنلعب. فانت لحد دي 80 انت خلاص، اللي هو كاس العالم مسألة وقت يعني، انت خلاص غلطنا ما غلطناش يا جماعة، عملنا ما عملناش، اتظلمنا او ما اتظلمناش، احنا النهاردة عملنا مجهود كبير قوي، امبارح عملنا مجهود، والنهاردة عملنا مجهود، وبكرة هنعمل مجهود كبير قوي، خلينا نعرف يعني ايه نحلم، ازاي نحلم.
0: انت زمان كنت بتبقى مبسوط انك اتأهلت او جبت هدف بس في المونديال، انت النهاردة متضايق انه ازاي ما كسبتش يعني صاحب البطوله او بطل العالم انت، ولان حقك انك تكسب. انت النهارده بتحتفل انك جايب جون والتاني والتالت بيتلغي لك علشان انت اتظلمت في حاجه، وعلشان ما تسواش يعني. طيب حسبتها، طب احسب اللي زيها خلاص عشان نبقى منطقيين. لو دي فاول يبقى الثانيه فاول، لو صح. دي مش فاول يبقى الاولانيه مش فاول. طيب اتظلمت في حاجات كتيره جوه المباراه، العالم كله قال كده، لازم تبقى شايف ده. لكن زمان كنا بنحتفل لما نتأهل بس للمونديال، ويبقى الحلم التأهل للمونديال. لا، انت كان حلمك المرة دي انك تكمل وتشوف المنتخب المصري في النهائي، او على الاقل من افضل اربع منتخبات، ويبقى قبل النهائي موجود عادي جدا وينافس وطبيعي. وكنت بنسبة كبيرة جدا انت خلاص بتعدي منتخب الارجنتين بالاداء ده، فانت هتعدي المنتخب اللي جاي، كان هتواجه منتخب اهد يعني افضل بكتير او اهدى بكتير من يا سويسرا يا كولومبيا، فموضوع يبقى موضوع مختلف. فتبدا ان انت تكمل المشوار سهل، كانت هتقرب وهي قربت منك قوي.
1: عارف اكتر حاجه يعني كانت صعبه قوي سمعتها من كابتن حسام حسن، هو بيقول كانت قريبه قوي، هي ده اللي يوجع، ده اللي يزعل، وده اللي يفرح. ويحضرني حاجه مقوله كده قريتها قبل كده، ويا ريت تركزوا فيها، هي اللي كاتب اسمه طاهر المعتز، بيقول العدو ليس بهذه القوه ونحن لسنا بهذا الضعف. وده حقيقي، احنا كنا اقوياء يا جماعه، احنا كنا اقوياء وما كناش متخيلين ان احنا في الحته دي، فاحنا كسبنا ان احنا اكبر من كده بكتير، واللي بيتصدر لنا غلط.
0: مايكل بعت لنا بيقول لنا بجد انتصرنا انسانيا وكلنا فرحانين، محدش عارف يزعل لاننا عملنا اللي علينا، عرفنا كمان حقائق ما كناش هنعرفها. وده على فكره بجد احنا لو كناش هنبقى متخيلين ان احنا نوصل لكده.
1: ما هو انا بقول لك
0: هو انا هبقى كسبان الارجنتين لحد دقيقه 80.
1: ما انا بقول لك احنا فادي صدقني
0: دلوقتي لما تيجي تقولي لي عندي ماتش مع البرازيل مع الارجنتين مع اسبانيا مع اي عادي، يلا بينا نلعب دلوقتي،
1: هعمل مجهود. الكوره ميزتها انها بتوريك ان كل حاجه ممكنه، كل حاجة ممكنة.
0: بالظبط. هنكمل مع بعض وهندردش أكتر وأكتر. بعت لنا على الواتساب على 010-490-904 كلمة شكرا لمنتخبنا ورسائل يعني ندعمهم بيها ونطلع بيها كل الأجوان.

0: فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه مكملين معاكم ولسه بنتكلم اكتر عن حدث امبارح، حدث مختلف جدا غير في تفكير ناس كتير. لسه جاي لنا مسج من عليا بتتكلم فيها ان بنتها صغيره، بنتكلم مثلا في 10 سنين اعتقد ماكسيمم، فبتحكي ان هي كانت قاعده بتتفرج على الماتش، وان هي كانت واخده قرار، هي بطله جمباز واخده ميداليات ذهب كتير قوي، واخده قرار ان هي مش عايزه تلعب الا وهي جاهزه قوي، علشان هي مش عايزه تجيب ميداليه فضه وسط الميداليات الذهب اللي عندها. فبتقول لها فلما لقيت الارجنتين جابوا الجون التاني قامت صلت وقعدت تدعي، وبعدين خرجت تاني وقالت لهم احنا بنلعب حلو قوي. فمامتها قالت لها احنا بنعمل مجهود، مش مهم النتيجه، والمهم ان احنا نكون بنعمل مجهود. فردت عليها وقالت لها انا كمان هنزل وهلعب وهحاول ان انا اجيب ميدالية، جبت فضة او جبت ذهب مش مهم، المهم ان انا اكون بعمل مجهود زيهم وان انا افضل ادافع لحد اخر لحظة. ده الجيل اللي احنا بنكبره، دي الكورة اللي ناس كتير ممكن تكون شايفاها مجرد لعبة، ولكن هي رياضة مهمة جدا، تعلمنا الاخلاق وتعلمنا الاهداف اللي نحطها ازاي. اللي حصل امبارح ما كانش مجرد ماتش وما كانش مجرد ظلم تعرضنا له، احنا فاهمين ان في نتيجة ممكن ما تكونش عادلة، حتى لو في دخل لينا سواء اخطاء فنية من غير ما نقصد او مجهود زيادة محتاج يتبذل، ولكن الاهم من كده انك علمت جيل وعلمت شعب ازاي يحلم، علمت شعب ازاي يفهم ان القصة مش في النتيجة، القصة في المجهود، وده احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا فيه. بتطلع جيل جديد مصدق انه الحلم مش بعيد وان الموضوع سهل وان صح. احنا شكلنا مش زي العادي. هقولك الحاجة برضو في دي، مش عارفة اذا كانوا المستمعين هتفقوا معايا فيها ولا لا، احنا طول الوقت بيتصدر لنا ان احنا عادي،
2: احنا طلعنا مش عاديين والله.
1: لا كل حاجه بتقدر لنا ان احنا عادي، على فكره كمان مش بتكلم انترنلي في مصر او كده،
2: من بره مصر العربي دايما متبعلك الفكره دي،
1: انت عادي يا باشا، انت
2: هتفضل عادي مصري عادي.
1: ومع ان برضو احنا لو ركزنا هنلاقي ان احنا عندنا يعني ناس كبيره جدا جدا جدا ومجالات مختلفه، سواء عرب او مصريين، يعني عرب في بشكل عام او مصريين جامدين جدا جدا جدا، ولكن انت دلوقتي برضو بيتصدر لك انه عادي، انت عادي، انت بيبعلك طول الوقت. وكونوا فاكرين المسلسلات والافلام اللي احنا بنتفرج عليها المش مصريه والغربيه،
2: السوبر هيروز
1: والحاجات دي كلها حاجات عاديه يا جماعه. لا احنا بيبقى علينا افكار طول ما احنا ماشيين، سواء افكار على فكره ماركتنج عاديه او افكار كبيره زي ان احنا عادي، فلا احنا مش عادي.
2: بص وانت ممكن تستغرب ايه ده، الكوره عملت فينا هي اللي خلتنا نروح نتكلم في الحاجات دي، بس وانت غصب عنك انت يعني لقيت انه في رسائل موجوده امبارح في المباراه بعيد عن الكوره، كلها بعيد عن الكوره، كلها ليها علاقه بالانفير
1: والديسكريميشن او التفرقه ده حقيقي،
2: وتعاملاته. شفنا فيديوهات كمان ما كانتش يعني مناسبه لينا تماما، شفناها على في تعاملات الجمهور مع بعضه. في الاخر انت جمهور كوره رايح تتفرج على ماتش، هتكسب هتخسر خلاص
1: صح،
2: ودايما انتوا بره، يعني انتوا من بره بتقولوا لنا ايه مش عايزين تعصب وازاي بتعملوا كده وازاي والحاجات دي كلها والعنصريه والحاجات دي كلها، فبنسمع منكم الكلام ده. طب بقول اول يعني لما المنتخب المصري يبقى متضايق انه ان فريقه دخل فيه هدف، ما لقيش ان المنتخب الارجنتيني جمهوره بيتعامل بالتعامل ده
1: صح،
2: يعني حاجات كتيره ممكن تبقى مستغربها، ايه ده بجد الماتش خلانا نروح للمنطقه دي، خلينا نروح لهناك، هم خدونا هناك، هم خدونا بره الملعب، يعني خدوا الكلام كله بره الكوره، لانه لو كوره وحقنا لا هيتحسب حاجات كتيره
1: وممكن ما نكسبش،
2: انا زي ما قلت اديني ضربه يعني الجزاء ولا ضيعها
1: عادي عادي، يعني بس عشان ما نبقاش برضو احنا مأفورين برضو،
2: سيبني ضربه الجزاء انا ما اجيبهاش بمزاجي صح. او انا اللي ضيعتها، ما تبقاش انت ما اديتنيش الحق بتاعي. وعلى الكلام بقى ضربات الجزاء يا جماعه، معلش احنا عندنا حارس مرمى كبير قوي قوي قوي، مرعب جدا جدا جدا
1: طبعاً.
2: اسمه مصطفى شوبير، مستقبل كبير قوي قوي، هيتعمل لنا حساب قوي من اي منتخب واي فريق، واي حد هيجي يلعب امام المنتخب المصري هيبقى عامل حسابه. وخلي بالكم عندهم حارس كبير اسمه مصطفى شوبير صد ضربه جزاء من ميسي
1: اصلا، يعني ده ايه
2: ازاي ما تدورش، مش بس صد ضربه جزاء من ميسي يعني حظ، لا بقيه المباراه صادت كل الكور اللي ممكن لازم تكون جوان، وحتى الاهداف اللي دخلت هو في الكرة حتى بتاعت ميسي الهدف الثاني هو رايح معاه هو حاول فيها بس من سرعه الكوره
1: هو مفيش
2: ردود افعال سريعه قوي
1: هو تقريبا مفيش غير جون هو ما لمسش الكوره جون واحد
2: بس
1: جون واحد
2: انما
1: غير كده كان في منطقه
2: عكسيه يعني غير كده هو تصدى لكل الاهداف اللي كانت محققه او
1: الراجل ده لازم يرجع يا جماعه اقسم بالله يتشيل فوق دماغنا كده ونمشي بيه شويه بقى
2: هو يعني كل رجالتنا بصراحه طبعاً بس بجد مصطفى شوبير امبارح هو اللي يستحق مان اوف ذا ماتش مش اي حد
1: مش
2: تاني حكم. من مش الحكم بعيد عن الفكره تماما قولا وموضوعا
1: مش الحكم يعني تمام يعني تمام
2: انا مش ما كان بعيد عن الماتش نفسه
1: مش ده اشتغل في الكوره انا مش قلت ولا ما قلتش
2: الغنوة دي اهداء لمصطفى شوبير وكل واحد اسمه مصطفى سمعنا عادي يعني يبقى حظك حلو علشان يعني تحتفل باسمك على اسم مصطفى شوبير
1: شفت الترند بتاع لو خلفت بنت اسميها مصطفى شوبير
2: ممكن بجد يعني لازم نفخر بكل لعيبه منتخبنا وكل المتميزين في المنتخب بالاخص ان نديهم تحيه مختلفه تستحقوا ونحتفل بيكم لما توصلوا بالسلامه باذن الله لمصر ف فخورين بيكم جدا جدا جدا خليكم كاملين معانا لسه الصبح على الراديو 90 90

0: عماد إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ولسه كلامنا مش هيخلص لا النهارده ولا بكره ولا اي وقت على حاجات اتعلمناها من بطوله كاس العالم، وحاجات عرفناها عن نفسنا وتعلمنا عن نفسنا كتير قوي. وامبارح واول امبارح كنا بنتكلم انا وعبير دايما على فكره انه تستمد من الطاقه اللي موجوده دي، طاقه النجاح اللي حواليك، حواليك بجد ناس بتنجح وناس بتحقق اللي هي عايزاه، انت كمان في مجالك في شغلك. عارفين ان انتم متضايقين جدا النهارده،
2: اكيد طبعا،
1: لكن حاول تركز كده انه اللي بيجتهد بيوصل.
2: صح،
1: مش هيوصل دلوقتي بس هيوصل بعدين. طب اللي بيجتهد اللي حواليه على الاقل بيكسب احترام الناس حتى لو ما وصلش للنتيجه اللي هو عايزها، وده اللي احنا فيه دلوقتي.
2: احنا بحس انه سهل قوي الناس تسقف لك، بس صعب الناس تحترمك. يعني ده حقيقي جدا، انه ممكن كل الناس تسقف لك على فكره وتشوفك شاطر وكل حاجات اللذيذه دي، بس الاحترام بيفرض نفسه على اللي بيحبك واللي مش بيحبك.
1: بس ده حصل المره دي، حصل الحاجتين،
2: الناس بتسقف لك وبتحترمنا
1: جدا.
2: بس اللي بتكلم فيه فادي انه المره دي المختلف في الموضوع، انه مش بس الناس بتسقف لك، الناس شايفاك صاحب قضيه، شايفاك اتكلمت وما خفتش، شايفاك يعني حسام حسن امبارح ما كانش عادي. يعني اللي حصل امبارح انك تتمالك اعصابك، برضو هرجع واقول انه يا جماعه احنا كنا بنتفرج على تلفزيون في بيتنا او وات ايفر في مكاننا، دي ناس واقفه شايفه اللعيبه بتضرب، شايفه مجهود بمجهود كبير
1: وبيتسرق. انت عارفه ان المصطلح ده تم استخدامه على يعني في بعض الصحف العالميه وبعض الصحفيين الرياضيين العالميين والمحللين الرياضيين في القنوات الرياضيه واللعيبه العالميين برضو، اللي هم شايفين ان احنا اتسرقنا، ان احنا منتخب مصر مجهود واتسرق في المباراه. ما حدش قال لهم قولوا كده، يعني ما حد، هم شافوا اتفرجوا معانا على المباراه وهم مش مصريين، فمش مضطرين ان هم يتحيزوا لينا. هم اتكلموا انه لا، الحكم ما كانش كويس، اداره المباراه كلها، مش بس الحكم، طب حكم الفار، فما يعني يا جماعه لا، عايزين تعملوا كده اعملوها، بس شغلوا دماغكم شويه.
2: بس هي بقى ده اللي انا بتكلم فيه،
1: عايز تسرق نعمل مجهود.
2: ان بص بقى، انه انت كنت عايز توصل للدنيا حاجه معينه، انت وصلت العكس تماما وبينت فساد. هل في حاجه هتتغير؟ لا، مفيش حاجه هتتغير.
1: دايما بقعد اسال السؤال،
2: لا مفيش حاجه هتتغير،
1: خلينا منطقيين. والراي العام العالمي الرياضي شايف انه اتظلمنا، سرقنا.
2: فايه انت بتشتكي للي
1: ظلمك؟
2: يعني
1: انت رحت للفيفا تقول له الفيفا ظلمتني؟
2: لا بص، هو كده كان حصل اي حاجه امبارح لما حسام حسن رفع ايده على قصه العنصريه، وان هو حاسس انه بيتعرض للعنصريه، دي اصلا دي اول مره في التاريخ تحصل. فيعني فاحنا فاهمين دي حاجه كبيره قد ايه. في مايكل بس قال حاجه بجد عجبتني قوي، قال لك تخيلوا بيحصل كده في ملعب كوره، فما بالكم بالملاعب التانية. مصر دي مستحمله كتير قوي.
1: ده حقيقي
2: يعني
1: والله.
2: دي حاجه على فكره مهمه قوي، انه
1: ورساله ان انت لما بتكبر بتضايقهم.
2: بالظبط،
1: ولما بتكبر كعربي وكمصري وتنجح وتقول لهم ايوه دي قدراتي يا جماعه،
2: بتكبر في الحته اللي انت اللي هم مش عايزينك تكبر فيها. خد بالك برضو، انت في حته كده معينه انت مش المفروض تخرج براها، احنا بنخرج براها.
1: لو انت وصلت دور 16، لا كفايه عليك. لا بالزبط. مش كفايه عليا، انا عايز اكمل والله.
2: لا وبعدين بص، انا ضد نظريه المؤامره وبكره الشماعات جدا، ولكن انا شايفه وجهه نظري البسيطه جدا التي ليس لها اي قيمه، بس احنا بنكبر وبنبان بحاجات كتير قوي بتحصل الفتره اللي فاتت، بافتتاحات كبيره جدا بتحصل، باشكال كبيره سياسيا، انت بتبان بشكل هم مش عايزينك تبان كده.
1: ليك دور مؤثر في كل حاجه،
2: بالزبط.
1: رياضه، سياسه، وسياسه عالميه مش سياسه داخليه فقط.
2: بالزبط.
1: ودور كبير جدا ما بين الدول الكبيره، فانت دوله كبيره فمنتخبك بيمثل دولة كبيرة، مش رايحين نهزر، ودي المسؤولية اللي احنا شفناها في اللعيبة المرة دي،
2: والأهم
1: اللي هم عارفين ان احنا كبار.
2: والأهم من كده ان احنا ممكن الناس تبقى شايفة دي كورة. جماعة، الكورة من اكتر الحاجات اللي بتزود سياحة، بتبين الموضوع مش موضوع انت بتكسب كاس عالم ولا انت بتتأهل كده وخلاص، لا انت اسمك بيتسمع، علمك بيترفع، بتعمل زي ما بيقولوا بالبلد دي كده نوش، يعني انت بتتكلم
1: والاحتفالات في كل الاماكن،
2: وبتدافع عن قضية،
1: شوارع كندا وشوارع امريكا،
2: وبتدافع عن قضية ناس كتير قوي عاملة نفسها مش واخدة بالها منها.
1: صح،
2: فاهم قصدي؟ انت بتساعد من اول يوم فيها، وبتبعت مساعدات، وبتعمل حاجات كتير جدا، فانت النهاردة باين قدام العالم كله انك صاحب كلمة وصاحب رأي، وده بيضايق ناس كتير، واحنا يعني انا والله بجد ضد تماما فكره فكره بقى احنا المؤامره لا خالص. انا عشان كده بقول دايما انا وفي دي حتى من اول حلقه بنقول وارد جدا ما كناش نكسب لو حتى اللعب كان فير which is I doubt.
1: بس احسب لي الفاول وانا ضيعه, احسب لي الانذارات اللي المفروض تديها للعيبه الثانيه, احسب لي
2: نفسي.
1: ولما انا غلط اديني انذار.
2: وبعدين انا بس والله العظيم عندي استفسار كبير جدا, ازاي كابتن حسام حسن قدر يستحمل لان هو شخص عصبي واحنا عارفين
1: بالزبط.
2: ازاي قدر يستحمل طول الماتش الكم
1: لانه وصل
2: الظلم.
1: لمستوى من الاحتراف كبير جدا. هو عارف
2: ان دي حاجه مش سهله, دي حاجه مش سهله ابدا,
1: وعارف انه مش بيمثل نادي او بيمثل بلد كبيره.
2: الموضوع
1: في محفل كبير قوي.
2: انت شايف يعني. انت شايف الناس اللي في المدرجات اللي كتبوا بوست امبارح بيقول لك احنا كنا هموت من منظر اللعيبه وهي بتتزق وعدم الفيرنس اللي كان واضح. بس شئنا ما بينا ده هيحصل زي ما مايكل بيقول في كل المجالات, واحنا هنجتهد في كل المجالات, احنا باينين وبنبان. هم عايزين يسلطوا الضوء او مش عايزين يسلطوا الضوء دي قصتهم,
1: المهم ان احنا عارفين وكسبنا احترام العالم. تاني الجمله اللي انت قلتها من شويه بجد جمله تلخص حاجه كتير, انه سهل للناس تسقف لك بس صعب قوي ان هم
2: يحترموك
1: بجد. احنا كسبنا الاثنين وشكرا لمنتخبنا, شكرا كمان لكل المسانده الحلوه الجماهيريه اللي من اول مباراه على فكره سهرنا الساعه 6 الصبح وسهرنا الساعه 4 الفجر وكملنا وكنا نلعب الساعه اي وقت تاني, كنا هنسهر كانها 8 بالليل كانه ماتش بيتلعب في استاد القاهره عادي. فحقنا نفرح وحقك تشكر منتخبك, تشكر الكابتن حسام حسن وكل رجالة الجهاز الفني والإداري والطبي وكل الناس. لما ترجع لمصر بالسلامة هنشكرهم أكيد ونستقبلهم أحسن أحسن استقبال يستاهلوا. ده إن هم ما كانوش بس بيأدوا رسالة رياضية لكن رسالة باسم مصر في حاجات كتيرة جدا جدا.
2: صح.
1: عايزين نشكر كمان بجد كل القائمين على فكرة الفان زون من أول اللي حط الفكرة
2: طبعاً.
1: لحد التنفيذ, لأنه أكيد دي ناس ما نامتش لحد وهتكمل على فكرة يا جماعة في المونديال للمباراة النهائية وكل الحاجات دي. لكن طبعا منتخبنا الوطني ومباراته كانت ليها طعم مختلف أو انك تتفرج على اكبر شاشة عملاقة في العالم بالجودة دي وبالتنظيم ده وبالترتيبات دي كلها, دي شكر كبير قوي قوي قوي من اول شخص فكر وقال يلا نعمل الفكرة دي لحد اللي نفذ لحد اللي هيكمل للمباراة النهائية.
2: شكرا لكل حد كمان ساعد في انه يشجع, وكل حد سافر علشان يشجع وعمل مجهود علشان يكون شايل اسم مصر بشرف.
1: الموضوع كان يستاهل
2: بأمانة,
1: عاوز اعلن بس الموضوع كان يستاهل انك
2: تفرح. هم عايشونا اجواء حلوه جدا جدا جدا في الكام اسبوع اللي فاتوا. احنا سعداء جدا جدا جدا بالمجهود اللي حصل. وهرجع تاني واقول لكم احنا النهارده او الفتره اللي فاتت اتعلمنا حاجتين مهمين جدا. اتعلمنا انه المجهود اهم مليون الف مره من النتيجه, وتعلمنا انه الحلم مش بعيد وانه مهما هم يحسسوك او اللي حواليك يحسسوك سواء بقى قريبين بعاد ان صعب ومستحيل انت تقدر تعمل حاجه كتير قوي, لان انت والله العظيم احنا مختلفين قوي قوي قوي قوي, وعندنا جينات ما اعتقدش انها عند ناس كتير, بس ناقصنا ان احنا نكون مجتهدين زي ما شفنا الاجتهاد بيعمل ايه لما يبقى عندك اصل قوي وشرف وامانه. الاجتهاد بيعمل ايه.
1: نوصل لاخر جزء من حلقتنا ودايما موجودين مع بعض عبير بسيوني وفادي ابراهيم ولسه الصبح على الراديو 90 90. نشكركم انتوا كمان جدا جدا, نتقابل بكره قبل دلوقتي بساعه على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشكر لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قال الرئيس السيسي للمنتخب: إننا نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدولتين وتهديدا لأمن واستقرار منطقة الخليج، وأكدت تضامنها الكامل مع الدولتين، مجددة رفضها لأي أعمال تمس أمن الدول العربية الشقيقة، ومشددة على أن أمن واستقرار دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر، داعية إلى ضبط النفس وخفض التصعيد حفاظا على الأمن الإقليمي. وزارة الخارجية الإيرانية نددت في بيان بإلغاء وزارة الخزانة الأمريكية التعليق المؤقت للعقوبات على مبيعات النفط الإيرانية، معتبرة أن الخطوة تمثل انتهاكا صريحا للبند العاشر من مذكرة تفاهم إسلام أباد. وحذرت الوزارة من تداعيات ما وصفته بنقض الولايات المتحدة تعهداتها، مؤكدة أن طهران تحمل الحكومة الإيرانية أن طهران تحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية عن تداعيات خرق مذكرة إسلام أباد بشأن إنهاء الحرب. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى الرئيس التنفيذي لمجموعة مولر ميرسك والوفد المرافق له. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والخدمة اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. ورياضيا، منتخب سويسرا تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الستة عشر من البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

ويا صباح الفل على كل سامعة الراديو 90 90 في كل مكان في الدنيا. أهلا بكم ويوم جديد وحلقة جديدة وكورة في التسعين، البرنامج اللي بيقدمه زميلي العزيز إبراهيم عبد الجواد، وأنا بتشرف إن أنا موجود معاكم النهاردة محمود الفقي وصديقي العزيز أحمد عصام، هو رئيس تحرير برنامج كورة في التسعين. يا صباح الفل عليكم، وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا. صباح الفل عليكم يا أعظم وأجدع شعب في الدنيا، صباح الفل يا لمنتخبكم، شرفكم قدام العالم كله، شرفكم جوه وبره الملعب. احنا فخورين جدا جدا بمنتخبنا وبنقول لهم شكرا، شكرا الف الف شكر لكل واحد فيهم، بدايه من الجهاز الفني بقياده العميد حسام حسن، وصولا الى كل اللعيبه الرجاله الابطال اللي ما حدش فيهم ابدا يعني كان بخلان بأي نقطة عرق أو جهد في سبيل أن منتخبنا يوصل للمكانة اللي وصل لها حاليا في كأس العالم، وخلت العالم كله بكل عشاء كرة القدم بكل وسائل الإعلام العالمية يتكلموا عن منتخبنا العظيم. ويعني تعال نبدأ كده، أقولك على طول إن من بعد نهاية مباراة مصر والأرجنتين امبارح وخروجنا من دور الستاشر لكأس العالم، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال للاعيبة منتخبنا والجهازنا الفني شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية، نفخر بكم وبإنجازكم والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى. بإذن الله المستقبل أفضل، وده طبعا اللي احنا شايفينه بالنسبة لمنتخبنا بشكل كبير جدا جدا. احنا قعدنا طوال تاريخنا في مشاركتنا في المونديال، مشاركتنا اللي كانت قليلة جدا جدا، بنطمح بفوز واحد، وكانت اهدافنا في المونديال في كل مشاركتنا لا تتعدى اصابع اليد الواحدة. احنا في هذه المشاركة يا جماعة احرزنا 8 اهداف، 5 في دور المجموعات و3 في الادوار الاقصائية، فتخيل مدى وجمال وعظمة الكرة اللي احنا قدمناها في مونديال كأس العالم 2026 أمريكا وكندا والمكسيك. عندك كمان تقدر تقول حاجات كتيرة جدا، يعني قبل ما ندخل في التفاصيل تقدر تقول ان دي أول نسخة زي ما بقولك كده بتشهد أول فوز لمصر في التاريخ في المونديال، تحقق طبعا في مباراة نيوزيلندا 3-1. أول نسخة في تاريخنا تشهد عدم خسارة مصر لأي مباراة في دور المجموعات، تعادلنا مع بلجيكا، فوزنا على نيوزيلندا، تعادلنا مع إيران. أول نسخة في التاريخ تشهد تسجيل منتخبنا لـ8 أهداف في 5 مباريات، تأهلنا طبعا لدور الستاشر، ودي برضو حاجة تاريخية جدا جدا، وده واقع ودي حقيقة ما نقدرش أبدا نغفلها، وده اللي بيخلينا إن احنا قبل أي كلام وقبل أي تفاصيل نشكر رجالتنا، نشكر أبطالنا، نشكر الكابتن العميد حسام حسن وكل الجهاز الفني على كل اللي قدموه في المونديال. أنا عارف ومتأكد إن انت من جواك زعلان، بس احنا كده بعد ما هدينا، بعد ما فات اكتر من حوالي 12-13 ساعة على نهاية المباراة، كتير مننا معرفش ينام الليلة امبارح من كتر ما هو زعلان ومقهور، لان احنا لحد الدقيقة 79 احنا 2-0 على مين؟ على ابطال العالم، على ليونيل ميسي اسطورة كرة القدم. لكن اللي حصل حصل وقدر الله وما شاء فعل. لكن قبل اي كلام وبعد ما هدينا كده وبدأنا نبص على المباراة من أول وجديد وعلى اللقطات وعلى الملخصات، احنا اتسرقنا. احنا اتسرقنا، يعني مفيش 1% شك في هذه الجملة. اللي حصل في هذه البطولة في مونديال 2026 أنا بالنسبة لي، مش عارف انت بالنسبة لك ايه، هي فاقدة المصداقية والعدالة بشكل كبير جدا. الفيفا في هذه البطولة يعني ابتعد تماما، انا عايز برضو اختار المصطلحات اللي انا اقولها، الفيفا في هذه البطولة ابتعد تماما عن كل اشكال العدالة اللي هو بينادي بيها، اللي كان بينادي بيها دايما طبعا طبعا قبل عصر هذا الانفانتينو اللي كان قاعد امبارح. لو تبص على الفيديوهات اللي جاية من الكواليس، الراجل زعل مبدئيا لما ليونيل ميسي ضيع ركلة الجزاء وتصدى ليها العملاق مصطفى شوبير. الراجل كان في قمة سعادته وحط ايده على وشه اللي هو ايه، رجعت له الحياة ورجع له التنفس من جديد لما ليونيل ميسي تعادل بالهدف الثاني في الدقيقة 85. الراجل فقد المصداقية تماما، بداية من الطرد بتاع مهاجم المنتخب الامريكي بالجون
الراجل داس الرجل بتاعت اللاعب بتاع منتخب البوسنة، وتيجي بعدها بكل بجاحة شديدة جدا يرجع المباراة اللي بعدها ويقول لك لو عملها تاني، لو غلط الغلطة دي تاني او اتطرد مرة كمان هيتم تطبيق عليه العقوبة. انت شفتها في كرة القدم عزيزي المستمع في حياتك، سواء انت اتفرجت على 5 نسخ من ببطولات كأس العالم، 6 7 8 9 10، انت شفت هذا الموقف تكرر في بطولات كأس العالم، ان اللاعب يطرد طرد مباشر ويلعب المباراة اللي بعدها على طول. وحتى الاتحاد الاوروبي، حتى الجماهير في العالم كله انتقدت هذا الموقف. ارجعك شوية كمان لورا، افتكر مباراة الارجنتين مع المنتخب الجزائري، أشقائنا في الجزائر لحد النهاردة فاكرين هذا الموقف، ليونيل ميسي مع الحكم مارتشينياك في مستهل مشوار الأرجنتين والجزائر في المجموعة، ليونيل ميسي ليه كورة فيها طرد مباشر ومارتشينياك ولا حياة لمن تنادي ولا بص عليها ولا حتى راح للفار. ليه؟ علشان ليونيل ميسي. وصولا بقى للي حصل امبارح واللي شفناه في مباراة مصر والأرجنتين والفجر التحكيمي اللي تابعناه في المباراة بشكل عام، فعلى أثناء المباراة من أول المباراة وأنا حاسس وقلبي شايف إن الحكم ده جاي النهاردة عشان يخلص علينا. إحنا يا سيدي العاطفة واخدانا وبنحب طبعا وبنعشق منتخبنا، فإحنا متحيزين، إحنا متحيزين وشايفين إن الحكم ده ظلمنا. افتح كده من موبايلك دلوقتي وانت قاعد مواقع الكورة والقنوات الرياضية في العالم كله وشوف الفضيحة، شوف الاستنكار من كل من له علاقة بكرة القدم، كل الصحفيين، كل أساطير كرة القدم، شوف تصريحاتهم وشوف كلامهم. وانا هقول لك بعد شوية على عدد من التصريحات وعدد من الكلام اللي اتقال في كل المواقع العالمية ان اللي حصل امبارح في مباراة مصر والأرجنتين ليس له علاقة بكرة القدم تماما. انت لعبت مباراة عظيمة قدام بطل العالم، عملت عليهم تحولات وهجمات مرتدة بصراحة كأحسن فريق في المونديال كله بيعمل هجمات مرتدة وتحولات. محمد صلاح كان واقف على خط وسط الملعب محطة كبيرة جدا قدامه 3-4 مدافعين ما بيهموش، بيستلم الكرة وبيطلع الفرقة بتحولات هجومية خطيرة جدا جدا. شوبير حدث ولا حرج ما شاء الله عليه، صد ضربتين جزاء في البطولة، عمل تصديات إعجازية امبارح في مباراة الأرجنتين. وأنا بعد شوية هقولك صحيفة الماركة الأسبانية قالت عليه إيه، قالت عنوان يعني يديك فخر كبير جدا بهذا الحارس العملاق. هيثم حسن، شكرا لكل من حاول واجتهد في ان هيثم حسن يكون معانا في منتخب مصر. بصراحة فكرنا بالكابتن عبد الستار صبري بشكل كبير، لعيب وحريف، ولو تفتكروا صلاح مع مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد عمل فيه ايه في الدوري الانجليزي وزعله ازاي، امبارح هيثم حسن زعله بشكل كبير جدا تاني، واصبح بالنسبه له في كابوسين كده بيقولوا بالليل صلاح وهيثم حسن. زيكو طبعا اختراع الكابتن حسام حسن قدم بطوله عظيمه جدا، هدفين واسست، حاجه في منتهى العظمه يعني. طيب احنا قدمنا مباراه عظيمه، الحكم الفرنسي كان ليه راي تاني خالص، هتختلف او تتفق في كرة الهدف اللي اتلغى لينا جون زيزو، لكن الراجل رجع كتير جدا علشان يدور على اي غلطة يلغي بها الهدف. انت بعد الهدف، بعد الكرة بتاعت مروان عطية اللي انت زي ما بقولك كده تختلف او تتفق هي فاول ولا لا، هيثم حسن مرتين يشتبكوا معاه المدافعين وهو رايح وعمال يرقص فيهم ووصلت الكرة لصلاح، كلام ده كله يعني الكرة في لعبة تانية اتلعبت بعدها ودخل في يعني ايه في التحامات مع لعيبة الارجنتين، ترجع انت وتسيب كل ده وتحسب فاول من اول امبارح علشان تلغي الهدف؟ لا، انت مشكوك في امرك بشكل كبير جدا. طب خلاص انت شايف ان انت هتلغي هدف زيكو، طب ما تطبقها اختها زيها بالظبط في الهدف الثالث للارجنتين، وارجع شوف كرتين مش كرة واحدة، يعني عندك 2 اختيار، عندك اختيار كرة حمدي فتحي اللي تشد من ماكليستر جوه منطقة الجزاء، وعندك كرة محمد صلاح اللي هي اخت ركلة الجزاء اللي انت حسبتها في الشوط الاول على هيثم حسن للمنتخب الارجنتيني، وتلغي الهدف بتاعهم وتدينا ضرب الجزاء. هو ده ابسط حقوقنا كانت في المباراة. فالحكم الفرنسي كان يعني عايزة اختار لفظ معين، كان متحامل علينا بشكل كبير جدا جدا جدا جدا. ف هو الراجل قدم اللي مطلوب منه،
في المباراه الراجل الفرنسي ان الارجنتين تكمل في البطوله، وطبعا ليونيل ميسي يكمل عشان ياخد الصوره في البطوله ويكمل فيها بعد ما كريستيانو رونالدو خرج، بعد ما نيمار خرج. وهتقول لي احنا متعاطفين عشان منتخبنا، اه متعاطفين عشان منتخبنا، لكن انا بعد شويه هقول لك العالم كله بيقول ايه، كل وسائل الاعلام في العالم بتتكلم عن فضيحه مباراه مصر والارجنتين. انا عن نفسي ما بحبش التوقعات ولا التكهنات، لكن انا بالليل بعد ما شفت مباراه سويسرا مع كولومبيا اللي انتهت بفوز سويسرا بركلات الترجيح، احنا كنا لو تخطينا عقبة الأرجنتين أبطال العالم إحنا كنا هنبقى بإذن الله في المربع الذهبي بنسبة كبيرة جدا جدا. لكن اللي نقدر نقوله عشان ما طولش معاك في الكلام ونخش في التفاصيل والأخبار اللي معانا، لكل رجالة منتخبنا بأمانة أنتوا رفعتوا رأسنا، شرفتونا وفرحتونا، كل عنصر في الجهاز الفني بقيادة العميد الكابتن حسام حسن، كل اللعيبة أبطال، محدش فيهم أبدا أثر بأي نقطة عرق أو جهد في خلال المباريات كلها. رجعتولنا الشغف من جديد بكل قوة المنتخب مصر اللي احنا كنا عاوزينه يرجع بكل قوته اللي افتقدناها من أيام المعلم الكابتن حسن شحاتة ربنا يديله الصحة والجيل الذهبي اللي كان معاه. رجعنا لنفس الحالة إياها اللي كنا عايشينها في 2006 و2008 و2010، بل هذا الجيل في المنتخب حقق اللي مفيش جيل من أجيال الكرة المصرية حققته، وهو دور الستاشر في المونديال. ده جوه الملعب الكرة العظيمة اللي قدمناها والثمان أهداف في الخمس مباريات. بره الملعب بقى تصريحات الكابتن حسام حسن يا جماعة قلبت الدنيا بخصوص القضية الفلسطينية ومخاطبة العالم كله والإنسانية تجاه إخواتنا في فلسطين، ودي القضية اللي احنا هنا كشعب مصر وقيادة مصر طوال تاريخنا هي شغلنا الشاغل، ده الطبيعي ده العادي بتاعنا، هو يعني نور النور بالنسبة للعالم كله في أكتر من موقف وأكتر من مؤتمر صحفي. يا جماعة يا إنسانية العالم كله بصوا على القضية الفلسطينية. وده بره الملعب كان موقف مشرف جدا، جوه الملعب قدموا كورة عظيمة جدا، نقدر زي ما سيادة الرئيس قال كده نقدر نبني عليها في المستقبل إن شاء الله، علشان منتخبنا في كل البطولات سواء البطولة الإفريقية كاس الأمم القادمة إن شاء الله أو مونديال 2030 ربنا يديكوا العمر يا رب، نكون لينا أداء مشرف أكتر وأكتر كمان من دور الستاشر اللي قدمناه في المونديال الحالي. تاني بقولها لك، اوعى تكون نازل النهاردة من بيتك او رايح شغلك او رايح اي مشوار زعلان، لا ارفع راسك وخليك فخور بمنتخبنا. منتخبنا حقق انجاز كبير وعظيم جدا ولعب كورة محترمة وشرفونا داخل الملعب وخارج الملعب. فاصل ونرجع لكم على طول عشان نبدأ حلقة النهاردة كورة في التسعين، ومعنا تفاصيل ومعنا كلام كتير جدا بعد الفاصل.

0: عشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطه.

0: وكرة في التسعين على هوا الراديو 90 90، ومعاكم محمود الفقي. تعالوا نبدأ كلام خدتني المشاعر شوية في بداية الحلقة النهاردة، واتكلمنا على منتخبنا طبعا، وجهنا لهم الشكر، واتكلمنا على الفيفا اللي يعني بتورينا كاس عالم تاريخي من غياب العدالة والمصداقية والشفافية، وقلت لكم اكتر من مثال ما بين طرد مهاجم المنتخب الامريكي، ما بين كرة ميسي في مباراة المنتخب الجزائري، ما بين المهزلة اللي حصلت امبارح على مدار المباراة في مباراة مصر والارجنتين. يا راجل المنتخب الارجنتيني بالرغم من كل العنف تجاه محمد صلاح، خصوصا في الشوط الثاني، كل كوره يستلمها 3 4 بيدخلوا عليه باحتكاكات عنيفه، ما خدوش ولا انذار، انت متخيل؟ ومع كم الاعتراضات اللي كانوا بيعترضوها على الحكم ويضغطوا عليه طوال المباراه، ما خدوش ولا انذار، واحنا 4 انذارات، كان محجبنا بشكل كبير جدا جدا. الراجل انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، الفيديوهات اللي جايه له من الكواليس المصوره بعدد من الهواتف المحموله اثناء المباراه، الراجل زعل لما ميسي ضيع ضربه الجزاء وصدها العملاق مصطفى شوبير، ده رقم واحد. رقم اتنين، كان سعيد جدا لما الارجنتين احرزت هدف التعادل. يجي بعدها في مباراه سويسرا مع كولومبيا اللي انتهت بتاهل المنتخب السويسري لدور الثمانيه بركلات الترجيح، الراجل طلع قاعد في المقصورة كالعادة في كل المباريات، المهم يجي مشجع من أشقائنا من المملكة العربية السعودية ومعاه العلم المصري، المشجع ده رفع العلم تجاه إنفانتينو وقربه منه بشكل كبير، الراجل اللقطة يعني وضحت ان هو حط ايده على قدام وشه كده، اللي هو ما معناه يعني ان هو حزين جدا على خروج المنتخب المصري، وبعد كده مسك علم مصر وتصور بيه ومضى كمان على العالم كتذكار للمشجع السعودي. يعني من الاخر كده مخلص هو الموضوع وجاي يبين ان مفيش اي حاجة حصلت. بصوا يا جماعة، لو انت شايف ان احنا طبعا العاطفة واخدانا والكلام ده كله، بالرغم من ان الغلطات اللي عملها الحكم غلطات فاضحة، افتح كده المواقع العالمية للمهتمة بكرة القدم، وافتح اللقطات الفيديو من كل قنوات الرياضة في العالم كله، وشوف الصحفيين وشوف أساطير كرة القدم بيقولوا إيه. تعالى كده، تعالى أقول لك على أمثلة بسيطة جدا، لكن يعني إحنا لو بدأنا نقول تعليقات الناس في العالم كله، أنا ممكن أقعد 3-4 ساعات أقول لك تعليقات. أنا عمال أقراها من امبارح، تعليقات كتيرة جدا من صحفيين ولاعيبة كرة، كتيرة جدا جدا جدا. تعالى أقرأ لك عدد كده من الأمثلة. آيان رايت مبدئيا نجم المنتخب الإنجليزي والأرسنال طبعا، قال إن هدف فوز الأرجنتين على مصر كان يجب إلغاؤه بسبب وجود خطأ ضد محمد صلاح في بداية الهجمة. قال نصا: هذا هو ما يحدث الآن مع تقنية الفار، فهم يعودون إلى اللقطة السابقة. إذا كنتم ستعودون إلى لقطة لصالح الأرجنتين على حدود منطقة الجزاء لإلغاء هدف مصر، فيجب أيضا العودة للقطة الخاصة بمحمد صلاح لإلغاء هدف الأرجنتين. تعرض محمد صلاح للعرقلة، قد يقول البعض أن الاحتكاك كان بسيطا، لكنه تعرض لللمس ثم انطلقت الأرجنتين وسجلت. ده كلام آيان رايت. قال إيه كمان آيان رايت؟ قال: إذا كنا سنبدأ في استخدام الفار بهذه الطريقة، فهل هذا هو الغرض منها؟ لقد عادوا إلى لقطة بعيدة جدا ومنحوا الأرجنتين وقتا طويلا لإعادة تنظيم صفوفها. اللي أنا كنت بقولك عليه من شوية، الكرة بتاعت هدف زيكو اللي اتلغى، ده حصل بعدها إن هيثم حسن عدى من واحد ومن التاني واحتكوا بيه، وبعد كده راحت ترجعت على حدود منطقة الجزاء في فاول. في ناس بتحسبه حكام وفي ناس ما بتحسبوش، خلاص حسبناه وانا معاك يا سيدي ان الكرة فاول. طب ما اختها بالظبط في الهدف الثالث للارجنتين، ارجع وبص على حمدي فتحي اللي اتشد من ماكاليستر، ارجع وبص على صلاح اللي اتعرقل داخل منطقه الجزاء، عندك لقطتين. روي كين، طيب روي كين نجم مانشستر يونايتد طبعا عارفينه، واحد من اساطير الشياطين الحمر، قال ان المنتخب الارجنتيني قد استفاد من القرارات التحكيميه. قال: الشيء الوحيد الذي سأقوله في هدف الأرجنتين الثالث هو عندما غير صلاح اتجاهه داخل منطقة الجزاء، لماذا انهارت ساقه؟ شفت الكلام؟ شفت كلام واحد من أساطير كرة القدم اللي فاهم كرة، هو أول ما غير اتجاهه بيقول لك إن محمد صلاح انهار على الأرض لأن هو تم عرقلته. قال ايه كمان؟ قال اذا عدت الى تاريخ كرة القدم فستجد ان الفرق الكبيرة غالبا ما تستفيد من مثل هذه القرارات التحكيمية، لكن ذلك لا ينبغي ان يقلل مما حققه المنتخب الارجنتيني. قال ايه بعد كده مين كمان؟ قال جاري نيفل. تعالوا نبص جاري نيفل قال ايه، اسطورة المنتخب طبعا الانجليزي ومانشستر يونايتد. قال بخصوص هدف مصر الملغي، قال ان هدف الارجنتين نفس الظروف المماثلة عندما تم الغاء هدف مصر الثاني، الاثنين زي بعض، سواء هدف زيكو اللي اتلغى او الهدف الثالث هدف الفوز للمنتخب الارجنتيني. طيب تعال بص بقى على ألان شيرر، أسطورة إنجلترا، أسطورة كرة القدم الإنجليزية بشكل عام. قال إيه؟ ده كلام ده ألان شيرر كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي. قال إما أن تكون كلتا الحالتين مخالفة أو لا شيء منهما، لكنهم أخبرونا بأنهم لن يعيدوا تقييم قرارات الحكم. إنه عبث، والله معاك حق يا شيرر، هو عبث كبير جدا جدا جدا. ريو فيرديناند واحد برضو من أساطير الدفاع في مانشستر يونايتد قال إيه؟ قال الأزمة تكمن في غياب العدالة والاتساق في تطبيق القرارات بين المنتخبات. لقد تابعت كرة القدم لسنوات عديدة سواء كلاعب أو محلل، وأكثر ما يثير إحباط الجماهير هو غياب الاتساق في القرارات. فاكرين جيمي كاراجر اللي كان دايما حاطط أبو صلاح في دماغه في كل أسبوع من أسابيع الدوري الإنجليزي وبيهاجمه بشكل كبير؟ قال إيه امبارح؟ قال ان لقطة هدف زيكو الملغي كانت ستحتسب هدفا صحيحا لو حدثت في ظروف مختلفة. قال واكد ان في تناقضات واضحة في القرارات التحكيمية خلال مباراة مصر والارجنتين. قال كمان ان حدثت هذه الواقعة في الدوري الانجليزي او الاسباني او الايطالي لكانت احتسبت هدفا حتى بعد مراجعة تقنية الفار، فهناك الكثير من التناقضات في القرارات التحكيمية. انا اديتك امثلة بسيطة قوي عن 3-4 اساطير اتكلموا عن اللي حصل امبارح من فضيحة تحكيمية في مباراة مصر والارجنتين، لكن افتح انت كده من تليفونك وبص على كل صحفيين العالم، كل المواقع، كل اساطير كرة القدم في العالم كله، هتبص وتلاقي ان احنا تعرضنا لظلم كبير جدا من الحكم الفرنسي اللي اعتقد وهنشوف وهنتابع ان هو مش هيحكم تاني في بطولة كأس العالم، سواء المنتخب الفرنسي استمر في البطولة او خرج من البطولة، الحكم ده مش هيحكم تاني لان امبارح ما كانش على قدر المباراة ما بين مصر والارجنتين. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم تاني نكمل كلامنا. وكرة في التسعين على هوا الراديو 90-90. يلا نتجمع علشان بنحب الكرة. كرة في التسعين على الراديو 90-90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 35، ليلا 23. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة، ليلا 24 كيلومتر في الساعة. نسبة رطوبة نهارا 39%، ليلا 50%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 30، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 25. الغردقة نهارا 35، ليلا 27. بورسعيد نهارا 31، ليلا 24. وأسوان نهارا 43، ليلا 27.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

كرة في التسعين ومعاكم محمود الفقي. تعالى اقول لك كده على مباريات بقى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم. الواحد بصراحة بيني وبينك كده ما بقاش لي نفسي يكمل كأس العالم ولا يتفرج على مباريات. وكمان ناس كتير جدا من امبارح من اللي كانوا بيحبوا الكرة الأرجنتينية من أيام مارادونا طبعا والأساطير الكتير في الكرة الأرجنتينية وصولا لميسي، ناس كتيرة قررت خلاص أنا مش هشجعهم تاني بعد اللي حصل امبارح. لدرجة ان انت لو تبص في الفيديوهات اللي هي متصورة بالتليفونات بعيدا عن اللي كان بيتعرض لنا في التلفزيون، لما كان الكابتن حسام بيعترض بعد الهدف الثالث بيقول للحكم لازم تبص على الفار، لينا ركلتين جزاء داخل منطقة الجزاء زي ما لغيت جون زيكو، قعد اعترض بشكل كبير. الراجل ميسي مش مثلا واقف احتراما لتاريخه بعيد مثلا وساكت وهادي، لا ده رايح يشتبك ويتكلم مع الكابتن حسام ومستغرب يقول له انت بتطالب بايه يا راجل يا راجل اللي انت بتقوله ده. فناس كتيرة من امبارح يقول لا مفيش ارجنتين تاني. المهم تعال اقول لك كده على مباريات دور ربع النهائي في المونديال. فرنسا مع المغرب يوم الخميس ان شاء الله بكرة الساعة 11 بالليل. يوم الجمعة الساعة 10 بالليل اسبانيا مع بلجيكا. وعندك بقى يوم الحد يعني ايه السبت بالليل اللي هو بقى ايه تبدأ يوم الحد الساعة 12 النرويج مع انجلترا، والساعة 4 فجر يوم الحد الارجنتين مع سويسرا. دي مباريات الدور ربع النهائي للمونديال. طيب كنت قايل لك هقول لك ان صحيفة ماركا الاسبانية عاملين عنوان عظيم جدا بخصوص نجمنا مصطفى شوبير، ربنا يحفظه يا رب. بص العنوان وحلاوته وجماله يخليك فعلا فخور بمنتخبنا واللي قدمه في المونديال. بيقولك ايه عملاق بين الخشبات الثلاث. ده صحيفة ايه؟ صحيفة ماركا الاسبانية، واحدة من اهم الصحف الرياضية في العالم. قالت ايه الصحيفة؟ كان الحارس المصري احد ابرز نجوم المباراة، حيث اظهر ردود فعل سريعة وخفة حركة وهدوءا في مواجهة افضل فرص الارجنتين. وقالت كمان صحيفة ماركا عن تصدي شوبير لركلة الجزاء من ليونيل ميسي، وكمان انقاذه رأسية من ماكاليستر، وكمان تسديدة جوليان ألفاريز المنخفضة تصدى ليها ببراعة شديدة جدا. وقالت كمان ربما كان بإمكانه فعل المزيد أمام هدف ميسي، لكن الحقيقة أن أداء مصطفى شوبير كان حجر الزاوية الذي بنى عليه منتخب مصر هرم الهجوم المذهل على الأقل خلال أول 80 دقيقة من المباراة. الهدف الأول للأرجنتين يا جماعة لو ترجع تبص كده على ملخص المباراة جه في الدقيقة 79، خلاص كان الحلم اقترب بشكل كبير، لكن الفيفا كان ليها قرار تاني خالص. احنا والله العاطفة ما واخدانا خالص خالص خالص. ارجع واتفرج وبص على الهدف تعزيكو الملغي، ويرجع وبص على هدف الارجنتين الثالث سواء شدت حمدي فتحي او العرقلة لمحمد صلاح. فالكلام اللي اتقال على نجمنا مصطفى شوبير ده كلام عظيم جدا جدا جدا. ناس كتير بتطلب من مصطفى ان ياخد القرار ويحترف. بكل تأكيد هيجي له عروض كبيرة في الدوري الاسباني، وليه لأ بإذن الله يجي له كمان في الدوري الانجليزي. ما يقلش ابدا عن حراس كتير بنشوفهم في الدوري الاسباني والدوري الانجليزي والدوري الالماني، بل هو ليه تصديات اعظم بشكل كبير جدا جدا جدا. فمصطفى طبعا يعني قراره هو بقى اللي هيكون خلال الساعات والايام اللي جاي، هل حابب ان هو يكمل في النادي الاهلي بما انه خلاص اصبح الحارس الاساسي للنادي الاهلي وكمان لمنتخب مصر، ولا يخوض تجربة الاحتراف. وده بصراحة اللي بيني وبينك كده ناس كتيرة بتشجعه عليه ويقولوا له يلا اطلع يا مصطفى روح احترف، ما شفناش حارس مرمى مصري في الاحتراف من زمان جدا جدا جدا. طيب ده مصطفى شوبير. اللعيبة كلهم ابطال، كلهم رجالة، حتى محمود صابر اللي شارك في مباراة ايران كان مميز جدا واحرز هدف، وبعد كده نزل على ركلات الترجيح في مباراة استراليا وشاط ركلة ترجيح عظيمة جدا، كانت اول ركلة ترجيح لينا في المباراة. قول زي ما انت تقول، كلم عن زيكو اختراع الكابتن حسام حسن اللي ناس كتير قبل البطولة قالك زيكو مين يا جماعة، ما ده ما كانش ليه اي مشاركات دولية مع المنتخب السنين اللي فاتت كلها، تواخده بدون اي مشاركات على كاس العالم على طول. وفي النهاية خالص زيكو يصبح أسطورة من أساطير منتخب مصر. ليه؟ عمل هدفين في كاس العالم وأسست، وهدف في البرازيل في مباراة ودية دولية، فما شاء الله عليه، إن شاء الله القادم أفضل. كلمني عن محمد هاني.
ولما تتكلم عن محمد هاني ابعد عن هواة جمع اللايكات والشير على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ابعد عنهم تماما، لان محمد هاني اللي متابع البطولة كويس وتفرج على كل المباريات هو واحد من افضل الباكات اليمين في البطولة كلها. انت بتتكلم عن مين؟ تكلم عن اشرف حكيمي في المنتخب المغربي، مميز طبعا جدا جدا، وده واحد بيلعب في باريس سان جيرمان بطل اوروبا. تكلم عن دومفريز اللي في الباك اليمين للمنتخب الهولندي في الانتر وحاليا انتقل لريال مدريد. مفيش باكات يمين في البطولة كانوا مميزين كتير، فمحمد هاني واحد من افضل الباكات اليمين في البطولة دفاعيا وهجوميا، وكان ليه اسيست كمان في مباراة نيوزيلندا في الهدف اللي احرزه زيكو. صلاح حدث ولا حرج، محمد صلاح هو التقل لفرقتنا بصراحة. كل المباريات محمد صلاح ادى فيها بشكل كبير جدا، عمل هدف وعمل اسيست وعمل كل حاجة في استطاعته بصراحة في المركز اللي بيلعبه مع منتخبنا. تحياتنا ليه، وان شاء الله مشواره القادم بعد ليفربول يقدم فيه ارقام تاريخية اكتر واكتر، واحد من اذا ما كانش الافضل على الاطلاق في تاريخ كرة القدم المصرية. تتكلم عن مين كمان؟ عايز تتكلم عن مين؟ هيثم حسن الاختراع برضو، شكرا للبصراحة العين اللي اختارته وقالت ان هو يكون معانا مع منتخب مصر. لعيب حريف امبارح بصراحة، خروج هيثم حسن واصابته كانت نقطة تحول كبيرة جدا. كان بياخد الكرة وما بيفرقش معاه اسماء، واحد اتنين تلاتة من لعيبة الارجنتين يعدي منهم ولا فارق معاه اي حد، ويروح ويوصلنا بتحولات هجومية عظيمة جدا جدا. اصابته اثرت بصراحة علينا بشكل كبير جدا جدا جدا. لعيب مهم، لعيب حريف جدا جدا، اهو ده بقى اللي تقول عليه فعلا مستقبل للكرة المصرية السنين اللي جاية بشكل كبير ان شاء الله. واتوقع ان هو بعد كاس العالم هيروح فرقة كبيرة، لان فرقته في الدوري الاسباني ريال اوفيدو خلاص هبطت للدرجة الاولى، وبشكل كبير هو هيسيب الفريق وان شاء الله نشوفه في فريق كبير سواء في الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي. مش عايز انسى حد، لكن مروان عطية قدم برضو مباريات كبيرة جدا، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم واحرز هدف امبارح. سيبك من اي غلطات انت ممكن تتكلم فيها للعبتنا في المباريات الخمسة اللي لعبناهم في كأس العالم، لكن المجمل العام يا جماعة قبل ما نروح المونديال ما كانش حد ابدا يتوقع هذا المستوى. احنا حققنا انجازات كبيرة جدا جدا في هذه النسخة، نقدر ان شاء الله نبني عليها سواء في كأس الامم اللي جاية او في كأس العالم 2030 مع جيل جديد ومع لعيبة شباب اكتر كمان. اعتقد ومتأكد ان الكابتن حسام اللي هو بصراحة عينه في اختيارات اللعيبة مميزة جدا جدا، وعندك امثلة كتيرة للموضوع ده اهمهم زيكو طبعا، فيقدر ان شاء الله ان يكون معانا لعيبة شباب كمان في المراحل اللي جاية نبني عليهم لكأس العالم ان شاء الله بعد 4 سنين 2030 باذن الله، ونقدر ان احنا كمان نعدي دور الـ16 باذن الله في المونديال القادم. وعايزين كاس الامم اللي جاي، انتوا طمعتونا وكمان عشمتونا بروح عالية جدا وخلتونا نرجع بشغف كبير جدا لمنتخب مصر زي ايام المعلم حسن شحاتة ربنا يديله الصحة. طمعتونا وما اعتقدش ان احنا ابدا ابدا كاس الامم الافريقية القادمة باذن الله تكون بعيدة عننا، هي بتاعتنا باذن الله بشكل كبير جدا جدا، لكن نشتغل ونجتهد زي ما كابتن حسام دايما كان بيقولها، نشتغل ونجتهد وناخد بالاسباب وباذن الله القادم افضل ان شاء الله. طيب اعتقد ان احنا اتكلمنا في كل حاجة، اتكلمنا عن الاساطير والصحفيين اللي اتكلموا عن الفضيحه اللي حصلت امبارح في مباراه مصر والارجنتين. تعال اقول لك كده قبل ما نختم حلقه النهارده عدد كده من العناوين السريعه. اتحاد الكره المصري بعت مذكره للفيفا بيطالب فيها بالتحقيق مع الحكم الفرنسي وطاقم الفار واستبعاده من المونديال، خطوه اجرائيه كان لازم ولا بد نعملها، لكن العالم كله بيتكلم يا جماعه عن الموضوع. افتح كده واتفرج وبص على كل المواقع والقنوات الرياضية، العالم كله بيتكلم. في النهاية خالص العدالة والشفافية اللي بالفيفا بيطالب فيها احنا مش شايفينها خالص بصراحة في المونديال. وعندك الامثلة كتير، مارتشينياك مع ميسي في مباراة الجزائر، عندك بلاجن المهاجم مهاجم منتخب الامريكي اللي اتطرد
في سابقة تاريخية. أنا اتفرجت على كورة مدى عمري ما شفتهاش في حياتي بصراحة، لعيب يطرد طرد مباشر وينزل المباراة اللي بعدها على طول ويقول لك لو عملها تاني هنعاقبه. المهم مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة قال اتفقنا مع حسام حسن على الاستمرار في تدريب منتخب مصر، ولدينا مشروع كبير للكرة المصرية، منتخب مصر سيصل للقاهرة غدا اللي هو الخميس إن شاء الله. سكالوني مبارح المذيع رايح يسأله بعد نهاية المباراة، راح معيط وراح ماشي ومش قادر يتكلم من قوة وصعوبة المباراة، يعني هم وصلوا في وقت من الأوقات ان هم خلاص كانوا فاقدين الأمل، ضيعوا ركل الجزاء والهدف الثاني، كان على وجوههم الإحباط كبير جدا بعد هدف زيكو الثاني. المهم سكالوني قال منتخب مصر كان ممتازا ولديه لاعبين رائعين، وشجعت لاعبي فريقي على ضرورة الضغط بعد تلقي الهدفين. الكابتن حسام شفنا طبعا ليه تصريحات كتيرة جدا، أهم تصريح اللي قالب الدنيا وموجود في كل المواقع ووسائل الإعلام في العالم كله، قال ربما ما حدث لديه علاقة بالتسويق بتمهيد الطريق إلى بطل العالم واستمرار تواجد ليونيل ميسي في المونديال. ده أهم تصريح بتتناقله وكالات الأنباء في العالم كله للعميد الكابتن حسام حسن. خلصنا خلاص وقتنا النهاردة في كرة في التسعين، وبعدها لك تاني الكلام اللي انا بدأت بيه الحلقة النهاردة، اوعى تكون نازل النهاردة من بيتك او بتسمعنا وتكون زعلان، لا تكون فخور، ارفع راسك، منتخبنا شرفنا، منتخبنا فرحنا برا الملعب وجوه الملعب، وقلت لك ليه، وان شاء الله المستقبل والقادم افضل بإذن الله. كرة في التسعين بيقدمه زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، وانا اتشرفت ان انا موجود معاكم النهاردة محمود الفقي. بشكر كمان صديقي العزيز أحمد عصام، هو رئيس تحرير البرنامج، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشكر لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قال الرئيس السيسي للمنتخب: إننا نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى. فعاليات التدريب المصري التركي المشترك العقاب الذهبي انطلقت بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، ويستمر التدريب عدة أيام في ميادين التدريب القتالي بمصر، ويهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات التكتيكية وتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها التركية في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدولتين وتهديدا لأمن واستقرار منطقة الخليج، وأكدت تضامنها الكامل مع الدولتين، ومجددة رفضها لأي أعمال تمس أمن الدول العربية الشقيقة، ومشددة على أن أمن واستقرار دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر، داعية إلى ضبط النفس وخفض التصعيد حفاظا على الأمن الإقليمي. إيران توعدت بالرد الحاسم على الضربات الأمريكية الجديدة التي استهدفت إحدى الأرصفة بمدينة بندر عباس جنوبي البلاد، مؤكدة رفضها أي تدخل في إدارة مضيق هرمز. وأعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرات أمريكية واستهداف 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت. اقتصاديا، البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 55.10 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي. ورياضيا، غدا انطلاق لقاءات دور الثمانية من كأس العالم لكرة القدم بلقاء المنتخب المغربي مع فرنسا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مستمعينا مستمعي راديو 90-90، أهلا بكم في أولى نشرات أخبار المونديال لهذا اليوم، كأس العالم 2026. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الشكر لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. منتخب مصر يغادر مدينة أتلانتا الأمريكية غدا بعد وداع منافسات بطولة كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين من دورة 16 بالمونديال. الاتحاد المصري لكرة القدم يقدم شكوى إلى الفيفا بعد أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم. سويسرا تتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح. وأخيرا غدا ينطلق لقاءات دورة الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بلقاء المنتخب المغربي مع فرنسا. نشرتنا القادمة لنشرة أخبار المونديال كأس العالم 2026 تأتيكم في تمام 3:30 عصرا، فكونوا على الموعد.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: بيقولك يا عزيزي من الحقائق العلمية المذهلة إن النجوم ليها دورة حياة. تبقى نجمة حلوة كده بيبي، تكبر تبقى مقصوفة رقبة في إعدادية، تفور وتتدور وتبقى شابة من نبي حارسها، تعجز وتقتب وسنانها تقع ويلا استلامة، تاخد استمارة 6 وتبقى ثقب أسود. أقول النبي زي ما بقول لكم كده، نهاية دورة حياة النجوم إنها تتحول لثقب أسود في الفضاء وتفضل تبلع أي حاجة معدية جنبها. كوكب حلو صغنن كده تايه من مجموعته الشمسية تقوم زلطاه، شمس منورة وفرحانة بشبابها هوب تقوم شفطها ما تبانش، قمر مكتئب كده ولا لهوش نفس يطلع للحبيبة ولا المزقوبين تروح ممزمزة فيه، يعني تعيش دور المكنسة بكهرباء بتاعة الفضاء. فكرة الثقب الأسود دي فكرتني بفكرة خزعبلية جدا، يكونش يا عيال في ثقب أسود في بيت كل واحد فينا؟ أو النبي زي ما بقول لكم كده، ما هو الواحد برضو الفيران بتلعب في عبه، ما هو أصل مش منطقي أبدا يبقى فيه أزمة معالق شاي في 97% من البيوت المصرية. ده احنا بنشتري معالق شاي أكتر ما بنشتري الشاي شخصيا، ومهما جبت دسة معالق ولا أطقم ولا فرداني ولا حتى معالق بلاستيك برضو يجي عليك وقت ما تلاقيش صداهم في البيت كله. ما هو بقى يا ثقب أسود يا إما فيه مدمن معالق صغيرة في كل بيت مصري بيطحنهم ويشدهم كنوع من أنواع المخدرات المنزلية. برضو كل بيوت العالم مش البيت المصري بس على فكرة بتعاني من متلازمة فردة الشراب اليتيمة. كان زمان في العصر الروماني يدخلوا 2 مصارعين حلبة المصارعة، والقانون الوحيد للعبة هو يدخل 2 يخرج 1، ويفضلوا يمرمطوا في بعض بقى لحد ما واحد يقضي على التاني ويخرج لوحده. زي ما في العصر الحديث اتحولت الحلبة دي لغسالة والمصارعين دول لجوز شرابات، والقانون هو هو يدخل 2 يخرج 1، وان شاء الله تقف على دماغك برضه هيخرج 1، اربطهم في بعض هيخرج 1، حطهم في كيس غسالة كان غيرك اشطر برضه هو واحد اللي ليك في ذمة الغسالة اصلا، اربطهم مع بعض بقفيز بلاستيك برضو هيخرج لك 1، والقفيز هتلاقي فيه مسج من الغسالة كتبالك فيه كان غيرك أشطر يا حدق. بصوا، هو التفسير الوحيد اللي لقيته انه رخص فيه ثقب أسود في الغسالة، ما هو يا إما الغسالة بتاخد أجرتها فرد شربات تقول لك اشتغلت كتير النهاردة أزلط لي فردتين 3، والحل المنطقي الوحيد انهم يعملوا الشربات 3 فرد ما توجعوش قلبنا بقى، واحدة تتقدم قربان للغسالة نتيجة مجهودها قوم تطلع لنا الاتنين التانيين. بالنسبة بقى لريموت الريسيفر والتلفزيون، دول الثقب الأسود بتاعهم عادة بيكون في التلاجة أو عدم المؤاخذة علبة الزبالة. أو النبي زي ما بقولك كده، ما تعرفش إيه السر إن الريموت دايما لاجئ سياسي في التلاجة أو منتحر في علبة الزبالة؟ هل ده راجع لأصولهم إنهم جايين من دول باردة مثلا فمش مستحملين جونا، ولا إننا بنعاملهم معاملة تخليهم يلجأوا لصفيحة الزبالة هربا من عشرتنا؟ الولاعات، كل بني آدم طبيعي محتاج خط إنتاج ولاعات ملازم ليه وماشي وراه، وتقريبا والله أعلم اختفاء الولاعات ده بيكون نوع من العدالة السماوية مقابل كل الولاعات اللي احنا قلبناها من صحابنا في يوم من الأيام. فنسامح بعض في الرفايع يا جدعان، مش كده يعني كل ولاعة بتقلبها بتقوم متقلبة منك في الثقب الأسود. أخيرا بقى بالنسبة للنظارة، لو مش متشعبطة في صدرك ولا فوق قبة دماغك فما تدورش عليها، دور على كشف النظارة أسهل، وانزل المحل اللي جنبكو اعمل نظارة من أول وجديد أشرف لك. أو النبي زي ما بقولك كده، وموضوع الثقب الأسود ده مكمل معانا ونلتقي قريباً.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى المدبولي بدأ اجتماعه الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. فعاليات التدريب المصري التركي المشترك العقاب الذهبي انطلقت بمشاركة عناصر من قوة المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، والذي يهدف التدريب الذي يستغرق عدة أيام إلى توحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات التكتيكية وتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها التركية في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدولتين وتهديدا لأمن واستقرار منطقة الخليج، وأكدت تضامنها الكامل مع الدولتين، مجددة رفضها لأي أعمال تمس أمن الدول العربية الشقيقة، ومشددة على أن أمن واستقرار دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر، داعية إلى ضبط النفس وخفض التصعيد حفاظا على الأمن الإقليمي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع إيران انتهت، مؤكدا رفضه الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع طهران، ومجددا تمسك واشنطن بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وانتقد ترامب في تصريحات أدلى بها على هامش قمة الناتو المنعقدة في أنقرة ما وصفه بعدم إنصاف الولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي، معتبرا أن واشنطن تتحمل العبء الأكبر في تمويل الحلف ولم تتلقى دعما كافيا في مواجهة إيران، كما شدد على أن جزيرة جرينلاند تمثل قضية استراتيجية مهمة للولايات المتحدة. كانت إيران قد توعدت بالرد الحاسم على الضربات الأمريكية الجديدة التي استهدفت أحد الأرصفة بمدينة بندر عباس جنوب البلاد، مؤكدة رفضها أي تدخل في إدارة مضيق هرمز. وأعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية واستهداف 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت. اقتصاديا، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح غدا معرض ديارنا بمنطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي بمشاركة أكثر من 450 عارضا من مختلف المحافظات. يستعرض المعرض منتجات الحرف اليدوية والتراثية المصرية في إطار دعم الحرفيين والأسر المنتجة وتعزيز التمكين الاقتصادي. ورياضيا، غدا انطلاق لقاءات دورة الثمانية من كأس العالم لكرة القدم بلقاء المنتخب المغربي مع فرنسا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90 90 هواها مصري. من الحلقة اللي فاتت بدأنا مع حضراتكم حلقات الصيف والأجواء الحارة. يعني إيه حلقات الصيف والأجواء الحارة؟ يعني كل ما هو له علاقة بالصيف والحر وانعكاس ده على الجلد والشعر والشهية والعينين وأطفالنا وإحنا ككبار وضربة الشمس وحرقة الشمس والمستحضرات اللي تستخدم دي نستخدمها إزاي وهكذا، كل ده هنقوله إن شاء الله يعني بالترتيب كده. بدأنا مع حضراتكم الحلقة اللي فاتت واتكلمنا في موضوعات مهمة جدا، اتكلمنا عن أهمية المية للجسم بالتفصيل، اتكلمنا عن العناية بمنطقة المقعدة عند الأطفال وتحديدا في الأجواء الحارة. منطقة المقعدة اللي هي المنطقة اللي الأطفال بيلبسوا فيها الحفاظة دي، برضو من النقط اللي كانت مهمة جدا جدا جدا. واتكلمنا كمان عن حاجات تانية وجاوبنا على أسئلة حضراتكم، وقلت لحضراتكم ان احنا في أوقات ما بنجاوب، يعني في أسئلة كده انا شفتها، انا عارف ان احنا هنتكلم عن الحاجات دي سواء مثلا في حلقة النهاردة او الحلقة الجاية، فقلت للسادة اللي بعتوا الأسئلة قلت لهم ارجوكوا خليكوا على متابعتكوا علشان اكيد لما نتكلم في السؤال اللي انتوا بعتوه ده في هيئة موضوع هتكون المعلومات فيه أوفى وأكبر وأكتر. إنما إحنا في الأسئلة دايما زي ما قلت لكم ردودنا بتكون ردود سريعة تلغرافية كده، علشان خاطر عارفين يعني إيه ردود تلغرافية، عشان ده مصطلح برضو قديم شوية. ردود تلغرافية لأنه كان التلغراف زمان بقى قوي قبل بقى اختراعات التكنولوجيا الحديثة، كان في حاجة اسمها التلغراف، والتلغراف ده اللي هو كانت الناس تبعت فيه كده سطر او سطرين بس بالكتير يعني. فهو كان زمان يقول لك ردود تلغرافية، يعني ايه؟ يعني ردود على قد السؤال. طبعا احنا مش ده المقصود، لكن المقصود ان بتبقى عشان خاطر وقت الحلقة، ودايما بنحاول نخصص الجزء الاخير لأسئلة حضراتكم. يلا بينا نبدأ على طول بقى تكملة موضوعاتنا الخاصة بالصيف والحر. والمرة دي او اول موضوع ملوش علاقة بالحر قوي، لكن له علاقة بالصيف او له علاقة بالاجازات، وهو تجربة السفر مع طفل لاول مرة. يعني اسرة زوج زوجة عندهم طفل او طفلة مولودين لسه صغيرين، سواء لسه يعني صغيرين قوي او كبروا شوية صغيرين، المهم ان دي تجربة سفر لاول مرة. وقت الاجازات بقى بيسافروا الأسرة دي، حاجزين مصيف، بيروحوا مصيف، بيزوروا أقارب ليهم في مناطق خارج نطاق محيط سكنهم. المهم إن احنا بنتكلم عن تجربة السفر مع الطفل لأول مرة، سواء كان لأول مرة أو كان سفر متكرر يعني. وليه اخترنا ده من ضمن موضوعات الصيف؟ لأنه السفر ده بيكتر في الأجازات. دايما الناس تقول ايه في الشتاء بيبقى المدارس شغالة، بتبقى العمل شغال، انما دايما الناس بتعرف تاخد اجازات بالتنسيق مع يعني الزملاء مع بعضهم يقوموا ياخدوا اجازة. طيب تجربة السفر لاول مرة، اسمحوا لي اتكلم فيها عن تجربة السفر لاول مرة، لان هي دي التجربة الاهم. يعني السفر المتكرر خلاص بتكون الناس اتعودت وتعلمت وعرفت، خدوا زي ما بنقول احنا باللغة الانجليزية خدوا learnings، يعني خدوا اتعلموا حاجات، اتعلمنا ان احنا ما ناخدش ايه زيادة، اتعلمنا ناخد ايه، خدنا ايه ناقص، ما خدناش بالنا من ايه. لكن التجربة بقى بتاعت اول مرة هي دي الموضوع المهم قوي، ومفترض ان احنا بنطبق اللي عملناه في اول سفرية او تاني سفرية بعد كده في سفرياتنا المتكررة عشان نتلافى اخطائنا. السفر مع الاطفال للمرة الاولى تجربة مثيرة، تجربة مثيرة الى حد كبير وموترة الى حد كبير برضو. السفر بيبقى اجازة وفرحة، ويلا احنا بنبقى مبسوطين، هنروح مثلا مصيف، هنروح نغير جو، تجربة حلوة. ولكن لما يكون معانا طفل بيسافر لأول مرة، بيخوض هذه التجربة لأول مرة، فالتجربة دي بتكون شوية موترة للأهل. دورنا دلوقتي ان احنا نقول لحضراتكم ليه او ايه الحاجات اللي تخليها اقل توتر. طبعا في ظروف تاني، مش بس كل السفر بيبقى فسح، ما هو في ناس بتشتغل خارج مصر مثلا، والاسر احيانا الاب بيجي واحيانا الاسره هي اللي تروح له وهكذا. المهم يعني ان ده موضوعنا الاولاني. طيب القاعده الاساسيه والمهمه جدا في موضوع سفر الطفل بشكل عام، في قاعده اساسيه في موضوع سفر الطفل بشكل عام، والطفل الصغير قوي اللي عمره شهور بشكل خاص، القاعدة الأساسية هي توفر ثلاث مبادئ هامة جدا، أو توفر ثلاث عناصر أساسية لا غنى عنه. إيه هما الثلاث عناصر دول؟ أولا إن الطفل يكون شبعان ونظيف ومرتاح، دي القاعدة الأساسية، ودول الثلاث عناصر. دي الثلاث عناصر زي ما قلنا هو ان الطفل يكون شبعان، ان يكون نظيف. نظيف يعني ايه؟ يعني مش عايز يغير حفاظة مثلا، هدومه مش مدلوق عليها حاجة او بتاع او كذا، ومرتاح، يعني ان الطفل يكون مرتاح سواء مامته شايلاه، سواء قاعد في الكرسي الخاص بيه في العربية في مكان السفر، سواء كانت الأسرة دي بتسافر بقطار أو بتسافر بأي وسيلة مواصلات. طبعا دلوقتي حصل طفرة كده في القطارات كمان جميلة، فممكن الناس تسافر وتبقى مستريحة بوسائل نقل ما كانتش متوفرة كده من كام سنة. طيب هنقسم تجهيزات السفر مع الطفل أو سفريتنا مع الطفل، ما هو ده حدث جديد، حدث مهما كان عندكم خبرات انت كزوج او انت كزوجة، سافرتوا ورحتوا وجيتوا سواء لوحدكم قبل ما تتجوزوا او بعد ما تتجوزوا، وانتوا لوحدكم زي ما بيقولوا كده، وانتوا لوحدكم حاجة ومعاكوا طفل صغير او طفلة صغيرة حاجة تانية خالص، موضوع تاني خالص. فلازم ده نتعلمه مع بعض، مفيش حد كبير على التعلم. بنقسم تجهيزات السفر لمرحلتين، المرحلة الاولى هي مرحلة الاستعداد للسفر، والمرحلة التانية هي مرحلة السفر نفسها أو رحلة السفر نفسها، زي ما قلنا سواء كانت بالعربية أو القطر أو الأتوبيس أو الطيارة أو البحر أيا كان بقى. طبعا التجهيزات بتفرق إذا كانت السفرية طويلة أو متوسطة أو قصيرة أو قصيرة جدا. هتقولوا لي يعني قصيرة جدا؟ أقول لكم يعني سفرية صد رد، بنسافر ونرجع في نفس اليوم مثلا. التجهيزات بتفرق، ما ينفعش حد يبقى مسافر يوم واحد وياخد معاه حاجات كتير، وما ينفعش العكس، ما ينفعش أسرة مسافرة مثلا أسبوع أو عشر أيام وتاخد حاجات قليلة سواء لنفسها أو لأطفالها، لأن كده هيبقى عندهم شورتج أو هيبقى عندهم نقص في الحاجات اللي هم بيحتاجوها. خلاص لما هتمروا إن شاء الله بالتجربة هتلاقوا إنكوا اتعلمتوا حاجات كتيرة، وهتلاقوا إن الفرق هيكون في كمية الحاجات اللي بتاخدوها. وأنا هنا بتكلم أساسا على الملابس والمستحضرات والحاجات دي كلها، تمام؟ كمية الحاجات دي هي اللي هتلاقوها بتفرق من سفرية إلى أخرى. بالتجربة وبالتعلم بالخبرة هتلاقوا نفسكم تقول لا أنا ملهاش لازمة بقى، أنا خدت ده كده وما كانش له لازمة، خد بس مكان على الفاضي في الشنطة أو ما إلى ذلك. طيب قلنا نتكلم على المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التجهيز للسفر. أهم حاجة لازم تقعدوا تكتبوا احتياجات الطفل، مش احتياجاتكم أنتوا. أنتوا تقعدوا كده حضرتك كزوج كأب وحضرتك كزوجة كأم، تجيبوا ورقة كده أو تقعدوا كده وتقولوا إحنا نفكر بعض هو هيحتاج إيه، لأن هو ملوش دعوة، الطفل اللي عمره شهور صغيرة ده ملوش دعوة احنا في اجازة ولا في البيت بتاعنا، هو لون احتياجاته تبقى موجودة. الطفل لن يقدم اي تنازل عن احتياجاته في مقابل انه في اجازة. يعني ممكن حضرتك تقول لزوجتك الله هو انت ما حطيتي ليش المكنة اللي هي بتاعت الحلاقة مثلا، تقول لك لا انا نسيتها بقى، انا قلت انت حطيتها، يقول لها خلاص حتى الواحد يريح من الحلاقة كده 4-5 أيام مش مشكلة، يعني القضية ما فيش مشكلة. يبقى احنا كده ايه ككبار عندنا استعداد لتقديم تنازل ما مش مؤثر قوي في الأجازة في السفر. إنما الأطفال لا، الأطفال ما لا يميزوا، الأطفال عايزين نفس الاحتياجات بتاعتهم توفى سواء كنا في بيتنا في القاهرة أو أي محافظة أو في أجازة أو في مصيف أو حتى خارج مصر خالص. يبقى نتلافى الأخطاء إزاي؟ إن احنا نكتب كل احتياجات الطفل. أرجوكم أرجوكم أرجوكم بلاش الاعتماد على الذاكرة، لأن حاجات الطفل وتفاصيله كتيرة فعلا. يعني في أمهات تقولك إيه، ما يعني ما أنا فاك ما أنا أكيد يعني ساعد بس ما إيه هلم بقى الشنطة خلاص إحنا مسافرين بقى تاني يوم، أنا فاكرة أنا فاكرة كل حاجة. دايما اللي بتقول أنا فاكرة كل حاجة أو اللي بيقول أنا فاكر كل حاجة بينسى حاجات كتير، مش بينسى حاجة واحدة. أنا بتكلم على احتياجات الأطفال، ممكن ما تنسيش حاجات خاصة بيك، ممكن ما تنسيش حاجات خاصة بزوجك، إنما وارد جدا تنسي حاجات خاصة بطفلك أو طفلتك، وهتعرفي إزاي دلوقتي. يعني ممكن تلاقي نفسك فاكرة الأساسيات لكن مش فاكرة زي ما بيقولوا كده رفايع ممكن تفرق معاكو جدا وبعد الشر تنكد عليكو جدا في السفرية دي. خلاص اكتبوا كل حاجة من احتياجات الطفل مهما كانت بسيطة. فاكرين في المشاهد السينمائية اللي هي بتاعت وكلاء النيابة وفي يقول لك افتكر التفاصيل مهما كانت التفاصيل صغيرة، ممكن تفاصيل صغيرة ما تفرقش معاك إنما تفرق معنا احنا في سير التحقيقات. في الطفل الأطفال كده في تفاصيل صغيرة كده ممكن تحسوا ان هي مش فارقة خالص، ما تعتمدوش على الذاكرة، اكتبوا وابدأوا كتابة القائمة بتاعت احتياجات الطفل دي قبل السفر بكذا يوم. ولو عندكوا أكتر من طفل بقى يبقى لازم تركزوا في الموضوع أكتر. ما تعتمدوش على انكم هتجيبوا حاجات معينة من هناك من مكان السفر. يعني هقول لكم ازاي. يعني احيانا مثلا اطفال بتلبس حفاظة معينة، ممكن تسافروا تفاجئوا ان النوع ده مش موجود اصلا في المكان اللي انتوا رحتوه ده. ممكن تقول لك ازاي يعني، والله بتحصل والله بتحصل، ممكن تلاقوا المقاسات مش متوفرة. فعشان كده انا بقول

0: لوحده في حد ذاته تغيير مكان النوم بالنسبة للطفل اللي عمره شهور ده بيخلي الطفل قلقان، إنما وجود سريره اللي هو عارفه ومتعود عليه بيساعد جدا على مكافحة القلق ده. يبقى ده أول درس نتعلمه، قدر المستطاع إذا قدرنا ناخد معانا سرير الطفل ناخده، صدقوني ده هيفرق معاك ومع الطفل بطريقة إيجابية جدا. هناخد كمان مخدة الطفل لو الطفل ده أكبر من سنة، لأن الأطفال أقل من سنة بيحتاجوش مخدات. هناخد الملاية بتاعة الطفل، هناخد اللحاف بتاعه أو البطانية، ده طبعا لو في وقت شتاء. هناخد كل حاجات الاستحمام بتاعة الطفل. هتقولوا لي حاجات الاستحمام؟ أقول لكم أيوة، حاجات الاستحمام بتاع الطفل دي تفاصيلها كتيرة قوي. الليفة الصغيرة القماش أو السفنجة بتاعته دي، الفوط، الشامبو بتاعه بتاع شعره، ها اللي ما بي اللي هو ما يخلي ما عينيه ما تحرقش. سائل الاستحمام اللي هو الشاور بقى اللي بنحميه بيه. خلاص بناخد معانا برضو كل هدوم الطفل، كل هدوم الخروج وهدوم البيت، وتكون بزيادة، تكون بزيادة، ها انا بكرر اهو، تكون بزيادة، لان الاطفال بيدهولوا نفسهم بسرعة، حاجات بتدلق عليهم، حاجات بتقع عليهم، بتحتاج انك تغيري للطفل. فما تستخسريش شيل هدوم للطفل زيادة، سواء هدوم خروج او هدوم البيت. ما ننساش الشرابات كمان، البافيتات، الشبشب بتاع الطفل لو بيلبس شبشب، غطى الراس اللي هو الكاب او الطاقية، الحفاظات طبعا لسه قايلين عليها، الكريم بتاع الحفاظات لو الطفل ده له كلونيا معينة او بارفان معين كده. في اطفال كتيرة قوي الامهات والاباء ما بيستخسروش كده وبيقولوا ايه نجيب لابننا او بنتنا كلونيا كده او بارفان جميل. فرشة الشعر، توكا لو بنت، فرشة الاسنان ومعجون الاسنان، دول مهمين قوي برضو. ما هو الاطفال بتغسل سنانها زينا بالظبط على فكرة، بس احنا اللي بنغسل لهم. يعني اذا بيرضع صناعي لازم تفتكري الببرونات واللبن والترمس اللي هتجهزي فيه المية وترمومتر المية. أيوة، ترمومتر المية، واللي بيرضعوا رضاعة صناعية فاهمين قصدي كويس، لأن الرضعة الصناعية مش بنغلي مية. الأطفال ما بتشربش اللبن مغلي، ده بيكون دافي، ده بيكون حرارته لا تتجاوز المفروض 37 اللي هي حرارة الجسم الداخلية. فيدوبك بنسخن المية كده شوية وبعدين بنعد الرضعة الصناعية. أقول لكم على حاجة، ما تنسوش العدة بتاعت غسيل الببرونات. ما هو الببرونات دي مش هي بتتغسل؟ وانتوا في مصر في ناس بيبقى عندهم جهاز تعقيم وفي ناس عندهم وسائل التنظيف التقليدية اللي هي الفرشة بتاعت الببرونات دي والفرشة بتاعت الحلمة بتاعت الببرونة نفسها وسائل التنظيف نفسه والتتينة وهكذا. عرفتوا نوع التفاصيل اللي ممكن يفوت علينا كتير حاجات كتيرة قد ايه؟ هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكو. قول يا دكتور لسه معاكو، خليكو انتوا كمان معانا.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف هدف.

0: 90 هواها مصري. قول يا دكتور على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وبفكركم ان دي حلقتنا بتاعت الصيف والاجازات والحر وكل ما له علاقة بهذه الفترة من السنة. فترة جميلة، بس نخلي بالنا لانها فيها ممكن يكون فيها بعض المشاكل، فالمشاكل دي لو تفاديناها تبقى فترة رائعة، خاصة انها فترة الاجازات والفترة اللي فيها الانطلاق واللي فيها التخطيط لحاجات حلوة. تمام، بدأنا معاكم الموضوع الأولاني بتجربة السفر لأول مرة، أسرة بتسافر لأول مرة مثلا. تخيلنا كده أن أسرة بتروح مصيف وربنا سبحانه وتعالى رزقهم بمولود أو مولودة وعمرهم دلوقتي كام شهر، لما يجوا يسافروا لا في بقى خطة بتتعمل. وزي ما قلت لكم كده، الجزء الأول من الخطة دي أن احنا أو الأساسي أن احنا بنكتب كل احتياجات الطفل اللي ممكن يحتاجها وما بنعتمدش على الذاكرة. وصدقوني دي أهم نصيحة، ما تعتمدوش على الذاكرة. وقلت لكم ان احنا بنقسم التجهيزات دي لمرحلتين، مرحلة ما قبل السفر ومرحلة السفر نفسه. مرحلة ما قبل السفر قلنا ان احنا بناخد معاه السرير قدر المستطاع، لو قدرنا ناخد سرير الطفل يبقى حاجة عظمة، تبقى حاجة رائعة، هتخلي الطفل ينام من غير قلق، وهتوفر عليكم اوقات كتيرة قوي من التوتر بينكم وبين الطفل او بين الطفل والمكان الجديد اللي هو بيكون موجود فيه. المخدة إذا كان عمره أكتر من سنة، الملاية، حاجات الاستحمام بتاعته كلها، الشرابات، هدوم الخروج والبيت بزيادة، بافيتات، شبشب، غطا الراس اللي هو الكاب أو الطاقية، الحفاظات وكريم الحفاظات، فرشة الشعر وتوكا لو كانت بنت، والبارفان أو الكولونيا بتاعت الأطفال، فرشة الأسنان والمعجون لو بيرضع صناعي، ده موضوع لوحده وليلة لوحدها. وأنصحكم إن يخلوا حاجات الرضاعة إذا كانت رضاعة صناعية في شنطة لوحدها، لان في ببرونات وفي لبن وفي ترمس تجهيز الميه وفي ترمومتر بتاع الميه، وشرحت لكم ايه الترمومتر ده بنعمل بيه ايه. ان في ناس يعني اللي ما بيرضعوش صناعي ممكن ما يكونش عندهم الخيال ده خلاص، لكن اللي بيرضعوا رضاعه صناعيه عارفين ان الرضعه بتتجهز وبنقيس درجه الحراره لازم ما تزيدش عن 37، والعده بتاعت غسيل الببرونات سواء جهاز التعقيم او سائل التنظيف او وسائل التنظيف يعني التقليديه زي فرشه، الفرشة بتاعت الببرونات، ما في فرشة للببرونة وفي فرشة للحلمة نفسها اللي بيرضع منها الطفل بتاعت الببرون، وسائل التنظيف والتتين. كمان أدوات الأكل إذا كان الطفل بدأ يأكل الأكل الخارجي مع الرضاعة، طبق أو أكتر، معلقة بتاعته، كوباية المية بتاعته، كوباية اللي بيشرب فيها العصير، بافيتات الأكل. والبافيتات هنا اللي قصدي عليها سواء كانت البلاستيك اللي هي بتتلبس كده دي وبيبقى فيها عب او فيها جيب كده متني عشان لما الاكل يقع ما يقعش على الارض، ودي الحقيقة من الحاجات الجميلة قوي قوي، او البافيتات اللي بتستخدم مرة واحدة، في بافيتات بتستخدم مرة واحدة بالطفل بنحطها له على صدره كده وبنقفلها زي عارفين لما بنحلق كده الرداء اللي بيحطه لنا الحلاق كده. تمام، دي بافيتات بتستخدم مرة واحدة، او البلاستيك بقى، البلاستيك دي برضو مفيدة جدا جدا. أدوية الطفل المعتادة إذا كان بياخد أي دواء بشكل منتظم، لو فيتامينات مثلا بناخد معانا دواء للحرارة بعد الشر، بس بناخد معانا مراهم للالتهابات، مرهم مضاد حيوي، بناخد الجل بتاع التسنين إذا كان الطفل في مرحلة التسنين، بناخد ترمومتر طبي لقياس درجة حرارة الطفل، وبناخد الحاجات اللي الطفل بيحبها مش بس الألعاب. هقول لكم هفهمكم قصدي دلوقتي، في حاجات كده الطفل اطفال صغيرين تلاقيهم في عمر شهور تلاقيهم متمسكين بيها جدا، يعني مثلا كفر موبايل قديم مرة اديناه للطفل كده عشان نلهيه كده وبتاع وهو في البيت، فبقى جزء رئيسي من الالعاب بتاعته الكفر القديم ده اللي هو سليم طبعا ما يكونش فيه حتة مقطوعة. اقول لكم ايه، علبة ملح فاضية، شوفوا بقى انا بقول لكم تجارب حقيقية، يعني هتلاقوها دي مهمة أو بالنسبة للطفل. يعني مش كل حاجة الألعاب، في حاجات كده عند الأطفال بتبقى فارقة معاهم جدا جدا، وبيعتبروها حاجة من يعني ممتلكات شخصية وبيتوتروا قوي لو مش موجود. إجمالا اوعوا تفتكروا ان في حاجة مهمة للطفل مهما كانت غريبة انها مش مهمة، لان ده ممكن يتوقف عليه حالته المزاجية في اوقات كتيرة قوي من السفرية. لازم نحط حاجات الطفل كلها في شنطة منفصلة. ايوة، ما تحطوش حاجات الطفل في شنطتكو، خلاص؟ يعني هدومه وغياراته وكل تفاصيله دي تكون بعيد عن حاجتنا. الطفل له شنطة شخصية، هو مستقل بذاته. اولا علشان ناخد معانا كل حاجته، ما نستخسر، ما نقولش ايه اصل احنا لو هنحط كل حاجه في شنطه، اصل في ناس كده بيعملوا كده، يقول لك ايه احنا عايزين ناخد شنطه واحده بقى. ليه يا ابني؟ في ايه؟ ما بالراحه، ما تاخد شنطتين، ما تاخدوا شنطتين، ايه المشكله يا ما تلاقي زوج كده يروح قايل لزوجته بقول لك ايه احنا عايزين ناخد شنطه واحده بس، فتلاقي الزوجه عيني واقفه تبص على الشنطه كده، طب احط ايه واسيب ايه وبتاع، ايه القانون الغريب اللي اتحط لي ده، الفرمان الغريب ده يعني. ده حاجة طبعا غلط. مبدئيا كده حاجة الطفل لازم تبقى في شنطة لوحدها، خلاص؟ ليه؟ علشان تكون بعيدة عن حاجتنا أو نقدر ناخد معانا كل حاجته. فلما بيبقى معانا شنطة بتاعته بنحط بقى كل حاجته، ما بنقعدش نعمل بقى مونتاج بلغة أهل السينما أو أهل الفنون، إن احنا نقعد نمنتج أو نعمل إيديت كده هناخد إيه ونسيب إيه. لا، لما بتبقى شنطته خلاص نحط بقى، ما هي شنطته فاضية يعني مليانة بقى بتاعته. وتاني سبب عشان نقدر نوصل لحاجته بسهولة، ما احنا دلوقتي مزنوقين في حاجة، ما لو حطيناها جوه حاجتنا والشنطة الكبيرة دي ابقوا قابلوني لو في حاجة معينة عايزين توصلوا لها، لانها هتلاقوها محطوطة تحت وفي الجنب وفي السوستة وفي سوستة برا مش عارف عاملة ايه وفي ايه وفي مش عارف ايه وهكذا. دي كانت مرحلة ما قبل السفر. نيجي بقى لمرحلة السفر نفسها، قصدي رحلة السفر. لازم يكون معاكم في وسيلة السفر أيا كان، احنا اتفقنا سواء سافرنا بعربية أو سافرنا بأوتوبيس أو سافرنا بالقطار أو سافرنا بالطيارة، لازم أثناء السفر في رحلة السفر نفسها يكون معانا طقم ملابس إضافي بغياراته. لازم يكون معاكم طقم ملابس إضافي بغياراته خارج الشنطة بتاعت الطفل ده لوحده كده. في حد دلوقتي حالا ممكن يقول قلت هو الدكتور محمد مكبر الموضوع، والله ما مكبر الموضوع، وهو الموضوع انا كل قصدي انكم تتبسطوا، فاللي يتبسط كل حاجه تتخطط لها صح هتتبسطوا جدا. مش في مثل كده جميل يقول لك اهم من الشغل ظبط الشغل؟ هو ده ظبط الشغل بقى، ظبطتوا حاجتكم وحاجه الطفل هتبقى كل حاجه في منتهى السلاسه. فلازم يبقى معاكم طقم ملابس إضافي بالغيارات بتاعت الطقم ده. لازم يكون معاكم أكتر من حفاظة. ده فين؟ ده في رحلة السفر نفسها. يعني لو افترضنا دلوقتي إن احنا حطين حاجاتنا الشنطة الطفل والشنطة بتاعتنا احنا في شنطة العربية مثلا، أو في فوق في المسند اللي فوق اللي بيتحط عليه الشنط مثلا في القطار، أو في أوتوبيس محطوطة مع من ضمن الشنط مع الأوتوبيس، مع من ضمن الشنط كلها بتاعت الركاب. انا بتكلم على بقى الهاند باج او الحاجه اللي بتبقى في ايدينا احنا اثناء السفر. طقم ملابس اضافي بغيارات، حفاظه او اكتر، كريم الوقايه، مناديل مبلله اللي هي وايبس ومبلله بالميه، احنا اتفقنا المره اللي فاتت فاكرين لما كنا بنتكلم في الحفاظات الحلقه اللي فاتت قلنا ممنوع استخدام اي وايبس او اي مناديل فيها كحول، الوايبس تبقى مبلله بالميه. في وايبس كده هي هتلاقوا مكتوب عليها ان دي مناديل مبلله بالماء، هي دي المثالية. أكياس صغيرة دي مهمة جدا، عشان لا قدر الله في حاجات غريبة ممكن تحصل وغير متوقعة مع حركة وسيلة النقل دي أو ما إلى ذلك، خلاص؟ فلازم يبقى معانا أكياس صغيرة عشان لو غيرنا له مثلا الحفاظة لو كذا لو كذا. هتقولوا لي وإحنا ممكن نغير في الطريق؟ طبعا ممكن تغيره طبعا. مية شرب إذا كان بيرضع طبيعي يبقى حضرتك تكوني مجهزة مستلزمات الرضاعة في مكان خارج المنزل. يعني أنت لما تبقي برا البيت في كده الناس اللي بيرضعوا رضاعة طبيعية، خلاص عارفين فاهمين قصدي كويس، اللي هم بيبقى معاكي غطا كده أنت بتحطيه عليكي من فوق علشان تقدري أن أنت ترضعي طفلك أو طفلتك بأريحية وبدون أي إحساس بالحرج وبدون أي مشاكل من أي نوع. دي مستلزمات الرضاعة في مكان خارج المنزل. إذا كان بيرضع صناعي لازم تكوني جاهزة بالبيبرونات والمية واللبن، عشان كده قلت لكم يبقى معانا ترمس، والترمس ده فيه مية والترمس بيحفظ درجة الحرارة، فالمية جاهزة واللبن تمام، المية معمولة على درجة الحرارة المناسبة محفوظة في إناء يحافظ على الحرارة اللي هي الترمس أو الأزايز اللي بتحافظ على درجة حرارة المية بداخلها، وخلاص بيبقى علينا بس إن احنا نحط اللبن. في وسيلة السفر برضو لازم يكون معانا قماشة لحماية كتفك من القشط، قماشة أو غطاء بتحطيه كده على كتفك أثناء يعني ما الطفل وانت شايلاه، لأنك ممكن تكوني رضعتي سواء طبيعي أو صناعي. كتير قوي من الأطفال اللي بيرضعوا بيعملوا حاجة اسمها القشط. القشط هو ارتجاع كمية من اللبن، بتبقى كمية لبن زائدة، لأن الطفل هو بيرضع مبيبقاش عارف إمتى يوقف خلاص. ده في الأول يعني، بعد كده بيتمرن على الرضاعة فالموضوع القشط ده بيقل، إنما بيختفيش خالص إلا قرب نهاية السنة الأولى مثلا. فلازم يبقى معاكي حاجة قماشة أو كده حطها على كتفك طول الوقت خوفا من القشط ده أو للحماية يعني. لازم يكون معانا زي ما قلنا لبس احتياطي للطفل ووسائل تسلية له وإحنا مسافرين، يعني حاجة تكون بتلفت انتباهه، حاجة بتطلع موسيقى، حاجة لما هو بنهزها بتصدر صوت. مش عايز أقول شخشيخة عشان ناس كتير ممكن يقولوا يعني إيه شخشيخ، هي شخليلة يعني ولا شخشيخة ولا أي لعبة يعني، أنتوا فاهمين قصدي. أيا كان بقى اسمها دلوقتي في 2026 بقى اسمها إيه، فهي الشيء ده، الشيء الذي يجذب انتباه الأطفال يعني، خلوه معاكم والنبي وأنتم مسافرين. في السفر بالعربية ممنوع أن الطفل يقعد في الكراسي الأمامية منعا باتا، ودي ما فيهاش هزار ولا فيها أصلا أنا بسوق كويس فباخد بنتي على حجري أو ابني على حجري وأنا سايق، أو أصل مراتي قاعدة جنبي فمش هسيب الطفل لوحده ورا، لا بيتساب في الكرسي حضرتك لوحده ورا الكرسي بتاعه اللي هو كرسي السيارة خلاص. وفي نفس الوقت ممكن الأم شخصيا تقعد ورا وحضرتك تبقى بتسوق العربية عادي جدا، وده منظر في منتهى التحضر على فكرة، إن يبقى الأب سايق والأم قاعدة ورا في الكنبة هي وطفلها أو طفلتها. دي حاجة مهمة جدا جدا. وسيلة الجلوس المثالية هو كرسي الطفل بتاع السيارة، كرسي السيارة. لازم الطفل كمان يبقى باصص في اتجاه شنطة العربية، يعني عكس اتجاه الطريق. ده الوضع المثالي. ممنوع تماما نحط ان الطفل يقعد قدام وسادة هوائية اللي هي الإيرباج. ممنوع تماما ان احنا في قعدتنا جوه العربية ان الطفل يكون قصاد مكان مكتوب عليه ان فيه إيرباج. دي حاجة مهمة جدا. وأرجوكوا بلاش حكاية إن الأطفال تقعد على رجلين اللي بيسوق، سواء اللي بيسوق ده أب أو أم أو جد أو جدة أو خال أو عم. أرجوكوا توقفوا عن هذه العادة القبيحة وهذا التصرف المشين، لأنه حاجة فعلا في منتهى منتهى منتهى الخطورة، منتهى الخطورة. فأرجوكوا بلاش الحركات دي. كمان في السفر بالعربية ممنوع الأطفال تبقى في مكان قريب انها تلعب في ازرار زي الشبابيك او الانوار الداخليه او كده، تبقى بعيد وانتوا عاملين اللوك او يعني تبقوا مأمنين العربيه كويس. في السفر لو بالقطر او بالطياره في مقعد بيكون خاص بالاطفال، وده بيكون متوفر في الطائرات، معرفش وضعه ايه في القطارات الحقيقه الحديثه بتاعتنا دلوقتي. واختلاف ضغط لما الاطفال بيسافر بالطياره، اختلاف الضغط بتاع الأذن، احنا كلنا بيحصل لنا حركة كده اللي هو اختلاف الضغط ودنا بتتسد ونبلع عرقنا كده عشان تتفتح، فبنخاف على أطفالنا ان هم يا ترى ايه اللي بيحصل لهم. عايز اطمنكم انه في فرق ما بين الكبار والأطفال في الحكاية دي، ان الأطفال بيكون عندهم مرونة في عظام الأذن الداخلية بتاعتهم، فالقناة بتاعت ستاكيوس دي ما بتقفلش، فهم ما بيتأثروش بضغط الهواء زينا، ممكن يبان على وشهم الانزعاج انما ما بيتأثروش زينا. إذا كان في فرق توقيت بيننا وبين المكان اللي مسافرين له لازم نراعي ده، لأن الطفل مش هيظبط على المواعيد الجديدة قبل 3 أيام. لازم كمان نراعي فروق درجات الحرارة والأحوال المناخية. ودلوقتي ولله الحمد يعني معظم التليفونات بيكون فيها تطبيقات الجو، الابليكيشنز بتاعت الجو، فبنقدر نشوف الجو عامل إيه وتوقعه في الأيام اللي جاية عاملة إيه، وفي المكان اللي احنا رايحينه ممكن نبقى عندنا تصور كامل أو شبه كامل عن مش بس درجة الحرارة، درجة الحرارة وسرعة الرياح والوقت طلوع الشمس هيبقى عامل إزاي وحدة الحرارة عاملة إزاي. الأبليكيشنز دي موجودة ومتوفرة في كل الهواتف الذكية. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. تليفوناتنا 010-490-904، ده رقم الواتساب 010-490-904. قول يا دكتور لسه معاكم، خليكم معنا.
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90-90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

الراديو 90 90 هواها مصري. قول يا دكتور على الراديو 90 90. اهلا وسهلا بحضراتكم مره جديده. وخلص موضوعنا الاولاني بسرعه جدا. عايزين نقول حاجه, سؤال هو مهم قوي, يعني هنقوله في هيئه صح ولا غلط. هو سؤال صح ولا غلط ان احنا نستخدم الكريمات والزيوت الخاصه بالشعر لاطفالنا, خصوصا الاطفال البنات. يعني صح ولا غلط ان احنا نستخدم الكريمات والزيوت الخاصه بالشعر بتاعت الكبار دي لاطفالنا؟ الإجابة إن إحنا ده غلط. أولا لأنه الأطفال, يعني في أسباب كتيرة قوي. القصة كلها جماعة إن إحنا لو تعاملنا مع شعر الطفل سواء ولد أو بنت يعني بشكل علمي, مش هيبقى عندنا أي مشكلة من أي نوع. في زيوت مفيدة طبعا, في زيوت مفيدة لكن مش في كل وقت. يعني مثلا زيت جوز الهند مثلا مفيد لكن مش في كل الأوقات, وأطفال ممكن ما تحتاجوش. لكن ممنوع مثلا كريمات فرد الشعر, دي ممنوع منعا باتا. ممنوع حمامات الكريم خاصة للأطفال, أنا بتكلم هنا للأطفال. ممنوع الكوافير. في أمهات بيودوا أطفالهم صغارين البنات عند الكوافير وبيعملوا لهم شعرهم بأجهزة كي الشعر المنزلية, يعني مش عارف, مش عايز اقول اسمها يعني, بس هي اللي هي المكوى بتاعت الشعر المنزليه اللي بتستخدم في البيت. في امهات ممكن تعمل ده لشعر اطفالها البنات. حضرتك كل المطلوب منك, انا هنا بكلم الامهات بقى تحديدا لان الامهات هما اللي بيكون عندهم الانشغال قوي بالموضوع ده وما بيمسكوش نفسهم. عارفين لما بنقول الطفل بيفرك, في امهات كتيره كانت طب ما انا بس يعني هعمل لها حاجه بسيطه بس في شعرها. يا ستي كل المطلوب من حضرتك الامانه اللي حضرتك مستامنه عليها بالنسبه لشعر بنتك انك تحافظي على صحه الشعر, مش انك تغيري طبيعته مثلا. يعني شعر بنتك له طبيعه ان هو كيرلي مثلا او اللي هو بيلف شويه, ما مالكيش دعوه. شعر طفلك ناعم او طفلتك, شعر طفلك مائل الى الخشونه, كل ده مش معيار. الله, امال المعيار المهم ايه؟ المعيار الهام هو عمر البلوغ. عمر البلوغ بالنسبه للطفل سواء الولد او البنت, ما بنحكمش على اي حاجه خالص قبل هذا العمر. وحتى ياتي هذا العمر كل المطلوب مننا العنايه الصحيحه بالشعر, اللي هو ايه؟ غسيل الشعر بالمستحضرات الخاصه بالاطفال, باسكت نقطة خلاص, من غير أي بقى إضافات تانية, من غير كريمات, من غير حمامات كريم. الواحد بيشوف حاجات غريبة جدا وبيشوف إعلانات غريبة جدا وكأنه يعني في لعب كده على مشاعر الأمهات والأباء, اللي هو اللي عندكم بين لا جزء بقى من حالة الاحتفاء بالبنوتة إن احنا نجيب لها الحاجات دي. غلط غلط, احنا كده بنحمل الأمر ما لا يحتمل وبنأثر على طبيعة الشعر اللي هي على الفطرة أصلا. ربنا سبحانه وتعالى خالق الإنسان على الفطرة, نسيبه بس في حاله, إحنا نحافظ عليه بس, ما نجودش إحنا, ما نحطش حاجات. بقول لكم في ناس بتستخدم أجهزة كي الشعر المنزلية, بتستخدم كريمات فرد الشعر وحمامات كريم وبيودوا ولادهم عند الكوافير والحاجات, كل ده غلط. النقطة الثانية الهامة إن إحنا نستخدم المنتجات, ده بقى لينا وللأطفال, الخالية من البارابينز والسلفيت والبارابينز والفالييتس والسلفيت والصبغات, دي هنتكلم عنها بالتفصيل الحلقة الجاية. المواد اللي لازم مستحضرات الشعر والبشرة بتاعتنا ما يكونش فيها الحاجات دي, خلاص ما يكونش فيها الحاجات دي, لأن الحاجات دي ليها خطورة, ليها خطورة. فبالتالي وإحنا بنشتري حاجة لأطفالنا أو لينا إحنا ككبار لازم نقرا نقول خالي من ايه, نعرف هو خالي من ايه. لو خالي من الاربع حاجات ده يبقى حاجه عظمه يعني, لو مش الاربعه يبقى خالي من ثلاثه, خالي من اتنين. انما ما ينفعش بقى اللي هو ما فيهوش كل الحاجات دي موجوده, لا تبقى خطر. مهما كان بقى سعره مناسب, ريحته حلوه, اعلاناته جباره, احنا في الاخر ايه بنتكلم علم, ان الحاجات دي مواد خطيره
وفي ناس طالعه كده تقول لك ايه، ما هو هي مواد مسموح بي، يعني ممكن يبقى مسموح بيها. ما هي تكرار استخدامها خطر وبتأثر، هتعرفوا بقى كل ده مني في بالتفصيل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الحلقه الجايه. خلاص، فكل المطلوب من حضراتكم ان احنا نستخدم او نعمل روتين العنايه الطبيعي بشعر الطفل، الاستحمام العادي وغسيل الشعر العادي اللي هو الشامبو العادي وخلاص، وبيتشطف كويس وبيتنشف كويس وخلاص وبيتسرح وزي الفل، الدنيا زي الفل. الولاد زي البنات، البنات زي الولاد، والبنات كمان اكتر من الولاد. وهنقول لكم برضو حاجات عن تسريح شعر البنات وبتاع، ما احنا بقول لكم بقى احنا ايه، طالما في الصيف هنقابل حاجات كده نتيجة الحر ونتيجة الرطوبة، فان شاء الله بس طولوا بالكم كده هتلاقوا كل حاجة، كل حاجة موجودة ان شاء الله معنا في حلقاتنا في فترة الصيف بإذن الله. نلتقي بكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الموعد الساعة 12 يوم الاربع، وحلقة جديدة من قول يا دكتور، واستكمال لحلقات الصيف والأجازات والأجواء الحر. سلام عليكم.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع مازن سامي.
1: مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماعه الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم بحث تعزيز التنسيق لدعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. كما استعرض الجانبان تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. فعاليات التدريب المصري التركي المشترك العقاب الذهبي انطلقت بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، وذلك ويهدف التدريب الذي يستغرق عدة أيام إلى توحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات التكتيكية وتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها التركية، وفي إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدولتين وتهديدا لأمن واستقرار منطقة الخليج، وأكدت تضامنها الكامل مع الدولتين مجددة رفضها لأي أعمال تمس أمن الدول العربية الشقيقة، ومشددة على أن أمن واستقرار دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر، داعية إلى ضبط النفس وخفض التصعيد حفاظا على الأمن الإقليمي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع إيران انتهت، مؤكدا رفضه الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع طهران، ومجددا على تمسك واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وانتقد ترامب في تصريحات أدلى بها على هامش قمة الناتو المنعقدة في أنقرة ما وصفه بعدم إنصاف الولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي، معتبرا أن واشنطن تتحمل العبء الأكبر في تمويل الحلف ولم تتلقى دعما كافيا في مواجهة إيران. كما شدد على أن جزيرة غرينلاند تمثل قضية استراتيجية مهمة للولايات المتحدة. اقتصاديا، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح غدا معرض ديارنا بمنطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي بمشاركة أكثر من 450 عارضا من مختلف المحافظات. يستعرض المعرض منتجات الحرف اليدوية والتراثية المصرية في إطار دعم الحرفيين والأسر المنتجة وتعزيز التمكين الاقتصادي. ورياضيا، غدا انطلاق لقاءات دور الثمانية من كأس العالم لكرة القدم بلقاء المنتخب المغربي مع فرنسا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32. الدقيقة الأولى.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياتك.

زي ما التاريخ بيقول، مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر، 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

كله بالأغنية يفوت مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع الحكومة اليوم أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة يمثل مبعث فخر للمصريين ويجسد رؤية الدولة في تطوير منظومة إدارة الأزمات وفق أحدث المعايير العالمية، كما وجه بالتدريب المستمر للكوادر المعنية بإدارة الأزمات لضمان الجاهزية للتعامل الفوري مع أي طارئ، مشيدا برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها الوطنية. كما وجه الشكر للدكتورة جيهان زكي عقب تقدمها باستقالتها من منصب وزيرة الثقافة. وزارة التربية والتعليم أعلنت حظر تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارا من العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة أن العام ذاته سيكون الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي، على أن تقتصر التحويلات بدءا من 2027-2028 على طلاب الصف الأول الثانوي فقط، وذلك لضمان الالتزام بطبيعة البرامج التعليمية الدولية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم بحث تعزيز التنسيق لدعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، كما استعرض الجانبان تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين، معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدولتين وتهديدا لأمن واستقرار منطقة الخليج، وأكدت تضامنها الكامل مع الدولتين، مجددة رفضها لأي أعمال تمس أمن الدول العربية شقيقة، ومشددة على أن أمن واستقرار دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر، داعية إلى ضبط النفس وخفض التصعيد حفاظا على الأمن الإقليمي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع إيران انتهت، مؤكدا رفضه الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع طهران، ومجددا على تمسك واشنطن بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وانتقد ترامب في تصريحات أدلى بها على هامش قمة الناتو المنعقدة في أنقرة ما وصفه بعدم إنصاف الولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي، معتبرا أن واشنطن تتحمل العبء الأكبر في تمويل الحلف ولم تتلقى دعما كافيا في مواجهة إيران، كما شدد على أن جزيرة جرينلاند تمثل قضية استراتيجية مهمة للولايات المتحدة. اقتصاديا، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح غدا معرض ديارنا بمنطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي بمشاركة أكثر من 450 عارضا من مختلف المحافظات. يستعرض المعرض منتجات الحرف اليدوية والتراثية المصرية في إطار دعم الحرفيين والأسر المنتجة وتعزيز التمكين الاقتصادي. ورياضيا، الاتحاد المصري لكرة القدم قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي الفيفا بعد أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90.90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90.90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه. حال بلدنا فرحان برجالتنا، حال بلدنا فخور برجالة المنتخب المصري على الأداء على مدار البطولة كلها، على الروح، على الأداء الفني كمان في البطولة. يمكن نكون اتغلبنا مبارح ولكن ثبتنا للعالم كله قوتنا، ثبتنا كمان للمنتخب الأرجنتيني اللي كان يائس على مدار 80 دقيقة مش عارف يعمل أي حاجة مع المنتخب الوطني. أحمد خيري اللي بيقول الكلام ده، لا ده المدير الفني المنتخب الأرجنتيني هو اللي شرح ووضح حالة اليأس اللي كان فيها المنتخب الأرجنتيني وميسي وكل اللي احنا شفناه. ممكن نكون زعلانين شوية ولكن فخورين بمنتخبنا، فخورين بان احنا كسبنا احترام العالم كله. كلنا شايفين طبعا العالم كله بيتكلم على المنتخب المصري ازاي امبارح، بيتكلم على لعيب بيتكلم على المدير الفني، بيتكلم على اتحاد الكورة اللي بشكره الحقيقة صراحة، لأن من المرات القليلة جدا اللي وفر للمنتخب المصري الاستراتيجية والخطة اللي يقدر يمشي عليها. وفر مباريات قوية جدا ودية قبل البطولة، الموضوع ما جاش من فراغ، الأداء اللي احنا كلنا شفناه مبارح ما جاش من فراغ. يمكن يكون في نوع من أنواع عدم النزاهة، والعالم كله اتكلم في النقطة دي مبارح، بس هو أنا هلخصها في حاجة يعني صغيرة جدا وهي كلمة ساتر إيسا، ما قال احنا شرفاء في زمن عز فيه الشرف. فخلاص بقى احنا بنشوف عدم النزاهة في حاجات كتير في العالم كله الفترة اللي فاتت. هنحاول ناخد حقوقنا ونحاول نعمل تظلماتنا ونحاول نعمل كل حاجة، بس هنحاول قبل كل ده نطمن على رجالتنا ونروح معاكم لأمريكا لصديقنا العزيز الناقد الرياضي أحمد درويش، واحد من اللي نقل لنا كل الصور اللي بتحصل على مدار مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم بمنتهى الحرفية. يا أبو حميد مساء الفل.
2: مساء الفل عليك يا أستاذ أحمد، ومساء الفل على كل مستمعي راديو 90.90، ومساء الفل على الشعب المصري أجمعين.
1: هو أنا أنت بتفهم أكتر مني كورة، لو قلت مبروك ده عادي صح؟ إحنا فرحانين وفخورين برجالتنا.
2: إحنا فرحانين وفخورين جدا ومرفعين الراس برجالتنا اللي اتسرق منهم فرحتهم، واللي اتسرق منهم نصرهم، واللي اتسرق منهم إنجازهم.
1: صحيح.
2: يعني فوز على الأرجنتين على حامل اللقب حد الدياب 80 زي انت ما قلت بعوامل خارجية بعيدة عن كرة القدم، بعيدة عن فير بلاي، بعيدة عن كل ما يمت به عدالة والنزاهة. لازم نقول احنا زعلنا ان احنا تعشمنا، لان احنا اجتهدنا، لان احنا تعبنا، لان احنا حلمنا وصدقنا حلمنا وحلمنا اصبح واقع.
1: صحيح.
2: العالم كله شاهد يا استاذ احمد، العالم كله شاهد علينا، العالم كله اشاد بينا، العالم كله سقف لنا. رجالة مصر فعلا رجالة، ابهرنا العالم من البداية. جينا قلنا احنا مش هيبقى تمثيل مشرف زي ما بنعمل، جينا قلنا لا ده احنا عندنا حلم وعندنا طموح وعندنا 120 مليون وقبلهم انسان وطني زعيم قائد اب داعم سبورت في كل وقت معانا دايما بيشجعنا وبيدعمنا، ومشجع لمنتخبه ومشجع لولاده وبيدعمهم في اقوى واصعب اللحظات. فبالتالي احنا المصري المصري لما قال الدنيا كلها اقدر اغير غير، وكره القدم المصري كان بيغير الخريطه، لكن ابى اصحاب الاجندات، ابى اصحاب المصالح ان هم يشوفوا ناس شرفاء بيلعبوا كره قدم، ناس عندهم قضيه جوه الملعب وبره الملعب بيحبوها وفاكرينها ومش ناسينها. فدفعنا الثمن، دفعنا الثمن ان احنا مصريين دايما زي ما بقول مصر في اي مكان ما بينساش وراجل في موقفه.
1: المدرب الارجنتيني ابو حميد قال امبارح، قال لك انا كنت بلاعب انتحاريين في الملعب، انا عمري ما شفت الروح دي.
2: عايز اقول لك من قلب الاستاد، يعني لو كنت تشوف كم القهره والحسره والتعجب من الساده الزملاء الصحفيين الارجنتيين وكل وسائل الاعلام. انا كان قاعد جنبي ناس من الكيبي الفرنسيه، وقاعد جنبي ناس من فرانس فوتبول من فرنسا بيقولوا المنتخب ده كان فين وظهر امتى وظهر ازاي.
1: صحيح.
2: لا انت لازم تكون فخور. محمد صلاح لازم يرفع راسه ويقول لا انا ما خسرتش كوره. احنا الحمد لله قلنا للعالم كله ان احنا قادرين، لكن زعلانين. عارف زعلانين ايه؟ لان احنا ما قصرناش.
1: صحيح.
2: لان احنا كان قدامنا يعني ايه ثواني ونبقى في دور الثمانية من ضمن 48 فريق في العالم. وعايز اقول لك ده ينزعها كابتن حسام حسن قوي قوي قوي امبارح.
1: بس معلش يا ابو حميد يمكن انا مش برنامج كوره بس هتكلم في تفصيله كوره. الناس اللي بتقول اخر 10 دقايق المنتخب فك، انا اخر 10 دقايق بشوفها كمواطن مصري شايف لينا ضربتين جزاء، شايف مرموش بيضيع فرصه، شايف تريزيجيه بيضيع فرصه، انا شايف ان انت راكب برضو في ال 18 بتاعه المنتخب الارجنتيني، فانا ما قعدتش او كسلت في اخر 10 دقايق
2: بالظبط. او قرار تحكيم واحد اتحسب كان هيجي جون الارجنتين ويحسب ضربه جزاء مصر. الناس لازم تحسبها كده يا جماعه، احنا اتظلمنا المره دي مش شماعه. فاكر زمان كنا بندور على الشماعه قبل الحدث عشان نجهزها عشان نطلع نبرر للناس؟ لا طبعا. انت عجبني جدا كلامك وانت بتقول المره دي من المرات القليله جدا اللي يشوف اتحاد الكره ما قصرش.
1: صحيح
2: معسكر نموذجي،
1: صحيح
2: ما فيش حد خارج عن النص، انضباط التزام، في قائد اوكرستا اسمه حسام حسن، في مدير منتخب اسمه ابراهيم حسن، لازم تحب البلد بجد وخايفين عليها، في لعيب الكوره على قلب رجل واحد. بتشوف الفيديوهات، بتشوف ازاي الشودور والشناوي بيحتفلوا ببعض، بتشوف صلاح وزيكو، بتشوف كتيبه، انت ما انتش عارف مين احتياطي ومين اساسي. الناس كلها متشاركه في المشاعر عشان عايشين الحلم.
1: حال بلدنا هنا يا ابو حميد في فخر وفي فرحه بمنتخبنا، انا عايزك تنقلنا حال بلدنا في امريكا والمصريين الموجودين هناك، ايه الانطباعات؟ ايه اللي بيتقال؟
2: والله الانطباعات الجمهور المصري طبعا عمل حمله استقبال وشفتها عبر رسائل
1: جمهور مصري. يا ابو حميد ده الشعب المصري، ده انا شايف هناك اكتر من اللي عندنا.
2: عايز اقول لك ان الجمهور المصري في كل الولايات الامريكيه اللي حضر فيها والله كانك قاعد في القاهره.
1: صحيح،
2: يعني الموضوع كان يا جماعه حاله اللي معشق حاله دي لازم يحسها من بعيد، يحسها. هتعرف يعني ايه الجمهور كان بيلهب مشاعر اي حد.
1: صحيح.
2: الناس في الفندق وحوالين الفندق. لا لا لا لا، يعني حال بلدنا يدعو الى الفخر هنا في امريكا. يعني الناس بتيجي من اقصى الولايات، الناس بتيجي من اقصى المدن، الناس بتيجي من كل انحاء الدول العربيه. انا عايز اقول لك انا بشكر كمان اشقاء العرب.
1: صحيح،
2: اشقاء العرب كانوا كتف بكتف معانا وايد بايد معانا. مشجعين انجليز كان بيجوا عشان محمد صلاح بالتحديد. الموضوع كان حلو، يعني الموضوع كان حلو جدا.
1: طمنا يا ابو حميد على رجالتنا عشان انا عارف انت متداخل معاهم، طمنا رجالتنا اخبارهم ايه كلهم؟
2: بص يعني مش عايز اقول لك الحاله النفسيه مش افضل حاجه طبعا، يعني عايز اقول لك اللعيبه زعلانه جدا. كابتن حسام زعلان جدا. كابتن حسام زعلان،
1: هو ده ما بيحبش الغلب، ده ملوش دعوه ده بحد.
2: لا غير كده كان ماشي حلم.
1: صحيح،
2: امبارح الكابتن حسام بيقول بعد ماتش يعني كولومبيا وسويسرا كان المنافس المحتمل لينا واحد فيهم وهو بقى سويسرا في ضربات الترجيح. انا كنت اقدر كمان اقدر اكسب سويسرا. انا كنت خلاص اقدر اكسب سويسرا. انا قلت يعني هو كان شايف انه كان هيكون في مربع ذهبي.
1: انت قلتها حكمه يا ابو حميد، انت حولت الحلم لواقع. هو ما بقاش حلم، انت خلاص عايش في الواقع انك تكسب اي حد.
2: بالظبط، احنا عشان كده ده يمزعلنا. فخورين وبرحانين بس بينا وبين نفسنا متألمين. هنقعد نفكر سنين يا استاذ احمد في الماتش ده.
1: صحيح،
2: خد بالك يعني الكرة بتعيش.
1: طبعا،
2: يعني انت فاكر بتقول كرة هولندا في 90 وكرة مين في
1: لا وحمص في ايطاليا وادائك قدام البرازيل، فاكرين كل ده؟
2: لا لا، الاجيال الجديدة اللي كانت دارت على منتخب مصر شوية رجعت لحضن منتخب بلادها. ماتشاتك الاربعة الاولى بالتحديد بتلعب وكأنك في استاد القاهرة. 75% او 80% من كثافة اي ملعب خلال اربع مباريات الاولى كانت مصريه، السيطره المصريه خارج وداخل الملعب.
1: صحيح،
2: الناس كانت بتدفع الاف الدولارات. يعني هنا برضو كان فيها يعني مش اخد عليك في امريكا برضو بيعملوا مصالح في
1: طبعا. شفنا
2: في ماتشات مصر، في ماتشات مصر كانت بتوصل الاف الدولارات. يعني هم عارفين
1: ان اذا هو منتخب مطلوب وبيتفرجوا على كوره فقدروا يعملوا البيزنس ده من خلال تيكت.
2: بالظبط، انا بقول لك احنا ضحيه، احنا ضحية ظلم، ضحية فساد كرة قدم، رغم وجود تقنيات الفار وغير الفار. لكن ما زالت الكرة بقى
1: الصحافة العالمية كلها كتبت يا ابو حميد، وانا عارفك انك من الصحفيين المطلعين ومتابع للشأن العالمي كله.
2: ومعظم المحللين الكبار على مستوى العالم، شفت زلاتان ابراهيموفيتش، شفت جوزي مورينو، شفت آلان شيرر، شفت فانا مش عارف عديت مين ولا مين. العالم كله امبارح، العالم كله صرخ. عارف ايه يا استاذ احمد؟ كرة القدم اظهرت وجهها قبيح امس،
1: صحيح،
2: بكل ما تحمل الكلمة. هاربك منتخب مصر، هاربك
1: رجالتنا راجع امتى يا ابو حميد عشان يشوفوا حالة الفرحة اللي فيها والفخر اللي فيها المنتخب الشعب المصري بيهم؟ راجعين ان شاء الله.
2: المنتخب ان شاء الله هيرجع بكره، لما تحدد الميعاد امتى بالظبط، لكن اعتقد ان بيتم الترتيب لعودة منتخب مصر. ان شاء الله انا واثق ان الشعب المصري كله هيكون في استقبال، منتخب مصر ان شاء الله.
1: ان شاء الله وترجع لنا انت كمان بالف سلامه باذن الله، وتنورنا ونتكلم المزيد من الكواليس باذن الله اللي شفتها كلها هناك. كل الشكر ليك.
2: شكرك استاذ احمد. شكرا استاذ احمد.
1: صديقنا العزيز الناقد الرياضي الاستاذ احمد درويش، نقل لنا بمجهود وبحرفيه وبمهنيه الصراحه كل كواليس المنتخب الوطني على مدار مشاركته في بطوله كاس العالم، اللي بقول تاني وتالت ورابع الحلم اتحول فعلا لحقيقه. احنا كنا بنحلم ان احنا نكسب ماتش، كنا بنحلم ان احنا نادي كويس، لا احنا كسبنا ماتشات وادينا كويس وابهرنا العالم، وان شاء الله باذن الله هنبني على ده الفتره اللي جايه. عندنا جيل جديد محترم جدا، كل اللعيبه دي كنا يعني انا متابع جيد للشان الكروي، ممكن يكون مش شغلي مع حضراتكم في حال بلدنا، ولكن انا متابع جيد. فاعتقد ممكن كابتن حسام حسن والاتحاد المصري لكره القدم بدعم فني ومهني وابوي وروحي من القاده السياسيه ومن الدوله كلها، ان شاء الله نقدر نبني على المنتخب ده. وعندنا اعمار كتير جدا هنلاقي ان شاء الله منها محترفين باذن الله الفترة اللي جاية في كل الدوريات المهمة في العالم، وان شاء الله الفترة اللي جاية نكون احسن باذن الله. 91.9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-8-66، او ممكن نتواصل مع بعض من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 90.90.

محمد نشأة من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: على الراديو 90 90.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خير مكمل معاكم في حال بلدنا، وخلينا نروح للشأن الداخلي ونشوف حال بلدنا داخليا اخباره ايه، ونطمن على المنافس التموينية الجديدة، وخاصة بعد توجيهات من القيادة السياسية ومن سيادة الرئيس بزيادة والتوسع في المنافس التموينية. بتعمل ايه؟ بتعمل حالة من حالات الرواج للبضائع كلها، سواء السلع الاستراتيجية او السلع العادية. بتعمل سياسة العرض والطلب، فبتقلل من الاسعار، بتمنع احتكار. توافر المنافس التموينية مهم جدا. خلينا نروح لصديقنا العزيز استاذ هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية. يا استاذنا مساء الفل.
2: اهلا وسهلا عليك يا فندم.
1: طمنا كده، عندنا توجيهات من سيادة الرئيس بالزيادة والتوسع في المنافس التموينية، هتعملوا ايه؟
2: ده الحلم اللي احنا كنا متمناه سعادتك، وده تحقيق المعادلة الصعبة، ارضاء المواطن والتاجر وسيطرة الحكومة على الامن الغذائي في مصر.
1: صحيح.
2: معليك ان احنا في 40,000 تاجر او 40,000 منفذ تحت مسمى جمعيتي وتاجر التموين اللي هو من قديم الازل.
1: تمام.
2: حاليا معالي فخامه الرئيس امر ب كاري اون. ده هيبقى معدل لهذه المحلات ان يبقى كلها البلدي كده هايبر ماركت في هذه المحلات.
1: هي.
2: اللي بيها يبقى المحل دوت لا ينقصر على السلع التموينية فقط وزيت السكر والدعم فقط، ولكن يبقى باقي عام في خضار وفاكهة ولحوم ومواد غذائية وزيت السكر وكل المنتجات.
1: مين يا صديق العزيز اللي يوفر السلع في المنافذ دي؟ وزارة التموين؟
2: وزارة التموين مع القطاع الجديد اللي تحت مسمى كاري اون، اللي هيبقى مزيج ما بين وزارة الزراعة ووزارة التموين ومستقبل الوطن، مستقبل مصر. ده هيبقى السعر موحد من أسوان اسكندرية. انت عارف ان احنا ما عندناش تسعيرة جبرية، السوق ده سوق حر، ولكن هذه المنافذ بيبقى فيها سعر موحد. فساعتك هتلاقي كيلو سكر ب 28 جنيه مثلا من أسوان الإسكندرية ب 28 جنيه، متاح للمواطن اللي معاه البطاقة ومتاح للمواطن اللي معهوش البطاقة.
1: هي.
2: بالنسبة للمواطن اللي معاه البطاقة بقى، هيبقى البطاقة دي هتتحول لفيزة مشتريات. من البطاقة دي فيزة مشتريات ديت هيبقى دعم نادي مفروض ان المواطن بدل ما كان بياخد دعم سلعي في العيش بيدفع 20 قرش والحكومة هي اللي بتدفع له ثمن الرغيف، لا هم هيحطوا له ثمن الرغيف في البطاقة. فهنقول مجازا كده الفرد دي 150 رغيف فالرغيف هيحسبوه بجنيه ونص، فمتوسطة
1: يعني يدي حرية اختيار للمواطن. انا بقى اللي يهمني هنا، وحضرتك طبعا بقى في السوق وفاهم القصة دي، هو توفر السلع. هل هتبقى كل السلع متوفرة بالاسعار دي، ولا ممكن يبقى عندي عجز شوية في السلع ومحتاجين ضخ اكتر؟
2: ما هو ده اللي احنا بنأكد عليه. المنافذ
1: أيوة.
2: دي كلها دي قائمة. المنافذ دي كلها بيجي لها زيت السكر بتاع التموين، وما فيش نقص في كيلو سكر اساسا يعني. المنافذ دي بقى هيبتدي يتضخ ليها السلع الحره اللي هي الموجوده في السوق، زيت ذره، زيت عباد، ريالات، مساحيق، الكلام ده كله. الكلام ده هيبقى في هذه المنافذ. القصه بقى المواطن هياخد الكلام ده ازاي؟ بالفيزا كارت اللي هتبقى معاه، اللي هي فيزا المشتريات، اللي هي تعديل البطاقه التموينيه. هيقوم مجازا كده الفرد كان بياخد 50 جنيه وياخد بيهم زيت السكر، لا يحطهم له 100 جنيه عشان ياخد بيهم اللي هو عايزه. الفرد كان بياخد 5 رغيف في اليوم، في 30 يوم بياخد 50 رغيف، لا هيحط له فلوسهم 225 جنيه عشان برضك ياخد عيش. انا وسام ما يوفر العيش، يبقى الفرق بدل ما كان بياخده بريف هياخده جنيه ونص، هيقدر ياخد بيه سلع. فاحنا بنقول ان التاجر هيبقى في بطاقته ما يعادل للفرد 325، وده سعر تقريبي للوضع الحالي، ممكن يزيد شوية.
1: ملف اتفضل.
2: بنقول 325 في 4 ب 1300، يبقى المواطن معاه في فيزة المشترى بتاعته 1300، هيروح الفرن ياخد 100 جنيه يتخصمه ب 150 جنيه، 200 يتخصمه ب 300، معاه بقى بيت ال 1000 جنيه ياخد بيهم بقى سلع. عايز بفلوسه كلها فراخ اهلا وسهلا، عايز بفلوسه كلها سكر اهلا وسهلا، عايز بفلوسه كلها زيت اهلا وسهلا.
1: الرقابه يا هشام بيبقى على المنافس دي وعلى توفر السلع دي، ده بيحصل بقى من وزاره التموين؟ انا عارف انك مهتم قوي بالشان ده، سواء في الاسعار او سواء في الاتاحه.
2: طبعا يا فندم، اولا هي نفس المنافس عليها الرقابه التموينيه من وزاره ومن مديريات ومن المباحث ومن حمايه المستهلك، وكل ده موجود، لان دي اي كمان اساس المنافس دي مش محتاجه رقابه لان هي تشمل الدوله.
1: تمام.
2: فالموضوع معانا يعني احنا اولاد الدوله يعني.
1: صحيح.
2: فكده ده الكميات بقى هو ده اللي احنا بنتكلم عليها عشان ننزل الكميات. فاحنا كنا يعني في اللقاءات والاجتماعات يعني بنتكلم على ان من الشركه هتبقى مسؤوله عن ضخ المنتجات، وبرضك التاجر هيبقى ليه نسبه يشتري منتجات من السوق الخارجي من القطاع الخاص، على اساس ان انت بتخاطب الجمهوريه كلها. فذوق المواطن في الواحات غير ذوقه في الجيزه، غير ذوقه في الزمالك، وهكذا. فانت في بضاعه كتير هتاخدها، وفي بعض البضاعات انت هتجيبها اللي هي تتناسب مع ذوق المواطن في هذه المنطقه.
3: يتصور البعض عشان بان ممكن يكون الاتاحه موجوده بس جوده المنتجات تبقى اقل شويه.
2: لا لا لا، ما فيش الكلام ده. هو السكر واحد، جودته فين؟ بتاعت الرز، زيت الذره بقى هو زيت الذره اللي هيبقى في القطاع.
3: لا ولا لا، انواع اقل جوده شويه عشان تظبط السعر ده.
2: لا لا لا لا يا فندم، هي القصه هتبقى بكم المشتريات الشراء الموحد. تعال نتكلم على مين هايبر عنده 40,000 فرع. فانت سعادتك لما تكون انت شراء موحد ايا كان المسمى كاري اون، وهيشتري من مصنع بينتج شاي فلان الفلاني ده، هياخد منه خطوط انتاج.
1: صحيح.
2: فهيبقى عنده نسبة خصم. الهايبرات نفسها مش هتقدر تاخد نسبة الخصم دي.
3: يعني المواطن هيلاقي المنتجات بالاسامي التجاريه اللي هو متعود عليها، مش هيلاقي انواع تانية ممكن تبقى اقل جوده. انا بس باكد على الحته دي.
2: نعم سعاد، نعم يا فندم.
3: طيب عايز اخش معاك في حته تانية ممكن تظبط معانا الاسعار شويه وتزود الاتاحه تانية، وهي البورصه السلعيه. هي هتتعامل ازاي او نشتغل عليها ازاي؟
2: والله البورصه السلعيه هي دلوقتي بتقدر تعمل اتاحه. البورصه السلعيه استفدنا بيها بعد ازمه السكر، كلام ده من 3-4 سنين، قدرنا ان يبقى فيه سعر للسكر واتاحه، وابتدى المصانع اللي ليها منتجاتها ليها مدخلات في السكر ابتدت الحكومه توفرها لها من خلال البورصه الصناعيه، وكان انا زاك بياخدوها ب 24 جنيه وكان الكيلو بيتباع ب 27 جنيه، فكانوا هم بيقدروا ياخدوه يدخلوه في المنتجات بتاعتهم، وده اللي ظبط الاسعار في كل المنتجات اللي كان ليها مدخل في السكر، لان كان كيس سكر بره 70 جنيه. فهم لو كانوا تعاملوا مع السوق الخارجي كان المنتجات بتاعتهم دي ضربت الطاقة 10. فالبورصه الصناعيه ليها مميزات بان هي ضبط الاسعار، دي سعر مظبوط، دي كميات بيعرفوا يجيبوها ويودوها وهكذا. الكلام ده جربناه في أزمة السكر من 3-4 سنين، فالمرة دي مش محتاجين بقى نتكلم فيه يعني.
3: صحيح. بخبرتك كده انت شايف السوق رايح على فين؟ هو رايح على نزول أسعار، رايح على ثبات أسعار، رايح على زيادة أسعار؟
2: أولا احنا في يعني في موقف ما شاء الله علينا الحمد لله والشكر لله نحصل عليه، ان من تحت الحرب بتاعت إيران وكذا احنا عندنا ثبات في الأسعار، ثبات في المنتج، ما عندناش صحة في منتج. في دول العظمى كتير تأثرت، احنا الحمد لله ما تأثرناش، وده من سياسة الدولة في سياسة اغراق السوق والمعروض اكتر من المطلوب. فانت عندك كمان انت عندك مصر، شعب مصر ودي وشعب مصر اللي هم يعدوا دول، فانت مكفيهم مواد غذائية. كون بقى كل ده وفي الاخر كمان السكر سعره ينزل اليومين دول ويوصل لغاية 26 و25، ده انجاز. الرز نفسه
3: الناس اللي بتسمعنا هشام بيجي تقول لك هو هشام بيه مركز في السكر بس ليه؟ ده في منتجات تانية كتير،
2: في
3: زيت وفي حاجات كتير.
2: الزيت سعره نزل، الرز سعره نزل.
3: ايوه قول لي كده.
2: يعني كل دوت احنا بنقول مثال لمنتجات معروفه يعني.
3: فاهم.
2: لكن لا يا فندم، كون المنتج يا فندم كون سعادتك تنزل تخش مش هايبر، تخش اي كشك تلاقي المنتج بتاعك ده بحد ذاته انجاز.
1: طبعا طبعا
2: فاهمني سعادتك. فاحنا انجاز ان المنتجات كلها موجوده في اي مكان كويس، انجاز بقى اكتر ثبات السعر، انجاز اكتر واكتر ان في اسعار بتنزل.
1: صحيح.
3: هو مش انجاز على قد ما هي حقوق الشعب المصري صراحه على الحكومه المصريه وعلى حضراتكم وعلى اهتماماتكم. بشكرك جدا صديقي العزيز استاذ هشام الدجوي رئيس شعبه المواد الغذائيه بالاتحاد العام للغرف التجاريه. بنطمن بس على السوق اخباره ايه وبنطمن على التوسع في المنافس التموينيه الفتره اللي جايه هيفرق كتير جدا زي ما قلت لحضراتكم وزي ما هشام بيقال انه بيعمل سياسه العرض والطلب فبيعمل اتاحه فطول ما المنتج موجود وكتير بيعمل شكل تنافسي فيقلل الاسعار وده اللي بيهمنا في الاول وفي الاخر. كتير من الشعب المصري ممكن يبقى شايف ان الاتاحه حاجه عاديه ودي حقوق وطبعا ولكن اما يكون كمان بقى في نزول في الاسعار نتيجه المنافسه ونتيجه اتاحه المنتجات وتبادل كمان العلامات التجاريه الكتير فيحصل منافسه بينهم يحصل اللي احنا عايزينه بقى في الاخر الاسعار تبدا تنزل في معظم المنتجات. 199 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: مع أحمد خيري. طيب من السلع التموينية وتوفرها خلينا نروح لتوفر حاجة تانية مهمة جدا في التوقيت ده وهو توفر الأمصال المضادة للدغايات. خلينا نروح نعرف أكتر وهل مدى توفر الأمصال موجودة ولا لا من صديقنا العزيز دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. يا دكتور مساء الفل.
1: الخير استاذ احمد، تحياتي لحضرتك ولكل مستمعيك الكرام.
0: دايما بنطمن من حضرتك كده عن الامصال كمان تحديدا اليومين دول في شويه لدغات، في ناس بتتكلم على ده، ممكن يكون الموضوع مهول شويه او في زياده في الارقام، ولكن نطمن ونطمن الناس الامصال موجوده.
1: يعني هو دايما حضرتك قلت من المثبت علميا انه مع ارتفاع درجات الحراره بيزيد نطاق الثعابين والعقارب لانها من دوات الدم البارد فبتتحرك بشكل اكثر مع ارتفاع درجات الحراره. لكن برضو انا بحب اكد لحضرتك ان وزاره الصحه موفره الامصال واللقاحات الخاصه بلدغات الثعابين والعقارب في كل المستشفيات العامه والمركزيه في جميع المحافظات، والمسؤول الاستراتيجي اللي موجود عندنا في وزاره الصحه كافي جدا للمعدلات اللي احنا كنا بنقابلها السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، واللي هي لم تجد عن نفس المعدلات في نفس الفتره الزمنيه في السنوات السابقه. وبالتالي من هذه الناحية هناك توافر تام للأمصال واللقاحات، لكن من المهم جدا برضو ان احنا ندي الناس النصائح المطابقة بين الناس ان الناس ما تمشيش حافية خاصة في الأماكن الريفية، ان لو لا قدر الله حصل اي لدغ الناس ما تلجأش للأساليب الشعبية زي مصر وكي ورف المكان، لكن تتوجه بشكل مباشر مش الى الوحدات الصحيه لكن الى المستشفيات العامه والمركزيه عشان تحصل على اللقاح اذا كانت محتاجه، لان معلومه مهمه جدا ان مش كل اللي بيتلجم بيحتاج انه يستخدم او يحتاج الى ان ياخذ اللقاح او المصل اسف، لانه هناك ما لا يقل عن 50% اصلا من اللدغات هي اللي ثعابين غير سامه، وفي 10% من الثعابين السامه بيبقى فيه لدغات ما بتنتج

0: صفحات متوفرة في المستشفيات، الناس تاخد بالها لو لا قدر الله حصل أي حاجة تتوجه بشكل مباشر للمستشفى وما تلجأش للأساليب الشعبية في التعامل مع الأدوات. ليس كل من يلجأ يحتاج إلى المصل، لكن يوضع تحت ملاحظة المستشفى لمدة 24 ساعة. إذا احتاج المصل هو موجود وبيحمله، ما احتاجش بيتم علاجه وعودته
1: المصل. إذا كلام حضرتك بيؤكد إن المستشفيات جاهزة بالبروتوكولات العلاجية المختلفة لكل اللدغات.
0: بالضبط كده، وعايز أكد بحيث إن إحنا بنصنع المصل في مصر من خلال الشركة المصرية للقاحات أو الدكتورة، وبالتالي إحنا عندنا تصنيع وطني للأمصال مش حتى بنستوردها.
1: هي هل في وقت معين للتوجه للمستشفى، يعني من اللدغه لحد ما يوصل في وقت معين؟ عشان حاجه كلمتني على سرعه التوجه.
0: اه اول ما يحصل لدغه توجه بشكل مباشر يعني، لكن ليه بس زي ما انت حاجه كده، مش معناه انه راح المستشفى ان هو هياخد المصل، لانه ليس كل من يتم لدغه او عضه من قبل التعليم او العقارب يحتاج الى المصل.
1: وزي ما اكد على كام حاجه تاني، ما يجتهدش المواطن في تصنيع اي حاجه او في لجوء لاي حاجه، هو يروح على المستشفى عارفين وخلاص.
0: اه يكوي المكان يبقى يموت
1: بالظبط،
0: او ان هو
1: الموروثات اللي عندنا دي
0: لا يتوجه الى المستشفى بشكل مباشر.
1: اسال شارك، و4 مليون مواطن لحد دلوقتي استفادوا من المرحله الثانيه لحمله 365 يوم سلامه. وصلنا فيها لايه يا فندم؟
0: يعني حمله 365 يوم سلامه هي بتعد عن سلامه المريض اساس تقديم الخدمه الصحيه، وده بيشمل ان مشاركه المريض في اتخاذ القرار، بيشمل مكافحه العدوى، بيشمل تجريب الطوافه الطبيه. في النهايه نحن مش عايزين بس نقدم خدمه جيده، لكن عايزين نقدم خدمه جيده في الوقت المناسب بالدواء المناسب بتقليل الاضرار التي يمكن منعها من خلال تقديم الخدمات الصحيه.
1: إذا هي قوافل استباقية لمنع الأمراض أو منع زيادتها، ولا أنتوا دخلتوا في تخصصات أكتر يا فندم أنكم بتعالجوا كمان؟
0: لا، إحنا بنتكلم على كيف تحصل على خدمة صحية آمنة.
1: هي.
0: آمنة من خلال الدواء، من خلال الإجراء الطبي، من خلال كفاءة الممارس الطبي، من خلال مهولية المكان اللي تاخد فيه الإجراء الطبي.
1: نسبة إنجاز 99%، الرقم ده صحيح يا فندم؟ كلام محترم جدا، موجود اكثر احترام من كل الشكر لصديقنا العزيز دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه، واللي دايما بيطمننا. شويه قلق كده موجودين على السوشيال ميديا بخصوص لدغات الثعابين، ولكن هو طمننا ان كل الامصال لكل الانواع لكل اللدغات موجوده في المستشفيات، وطمننا اكتر ان 90% من اللدغات ممكن ما تحتاجش الامصال، انت بس تتوجه للمستشفيات القريبه منك ايا كان انت فين. نصح طبعا كل المواطنين بعدم ان هم يكونوا موجودين في الشوارع بدون حذاء، عشان ده برضه لو تعرض للدغه او اي حاجه. فاطمن، ما تقلقش، اطلع على اي مستشفى على طول، كل الامصال متوفره. طمني اكتر ان الامصال دي احنا اللي بنصنعها، عشان بس ما حدش برضه يقعد يتكلم مش هنعرف نستوردها دلوقتي، لا ده غاليه، لا مش متوفره، ده احنا اللي بنصنعها وموجوده عندنا، وممكن يطلع الموضوع بشكل امن جدا في خلال دقائق من المستشفى. ولكن بينصح المواطنين توجه للمستشفى، ما تروحش لاي موروثات عندك بقى من الكي، انك تعمل ايه، انك تشفط السم، انك تعمل الحاجات دي كلها، عشان ما يتضرش حد تاني معاك وتضر المريض اللي موجود. النسب مش عاليه، ولكن انا ايا من الظواهر اللي بتظهر لازم اروح على طول للمسؤول، ولازم اروح مثلا لوزاره الصحه يطمنا اول باول. فكان لازم نفتح الملف ده. خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن دايما يكون معانا زميلنا العزيز مازن سامي، واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع مازن سامي.
1: مجلس الوزراء توجه خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير للمنتخب الوطني لكرة القدم، مشيدا بالأداء المشرف والنتائج التاريخية التي حققها في بطولة كأس العالم 2026. وأكد رئيس الوزراء أن المنتخب قدم نموذجا يحتذى به في الانتماء والعطاء، وأدخل السعادة إلى قلوب المصريين، موجها الشكر للجهاز الفني واللاعبين واتحاد الكرة، وكذلك للدول والشعوب الصديقة والجماهير المصرية التي ساندت المنتخب طوال البطولة. مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع اليوم على عدد من القرارات، أبرزها تخصيص 55.47 فدانا بالعين السخنة لتنفيذ مشروعات تنموية، وإنشاء مشروع للملابس الجاهزة بمدينة السادات باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار، إلى جانب قرارات لدعم منظومة التعليم الجامعي الدولي ونقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام لرئاسة مجلس الوزراء وتطوير منظومة الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم استعرض أمام مجلس الوزراء ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر لعام 2026، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التي تقدم مراجعات طوعية منتظمة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأوضح أن التقرير يرصد التقدم المحرز رغم التحديات العالمية ويحدد أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري ودعم التحول الأخضر والرقمي وتوسيع آليات تمويل التنمية المستدامة. وزارة التربية والتعليم أعلنت حظر تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارا من العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة أن العام ذاته سيكون الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي، على أن تقتصر التحويلات بدءا من 2027-2028 على طلاب الصف الأول الثانوي فقط، وذلك لضمان الالتزام بطبيعة البرامج التعليمية الدولية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع إيران انتهت، مؤكدا رفضه الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع طهران، ومجددا على تمسك واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. اقتصاديا، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبلت السفير السويسري لدى مصر، وذلك لبحث تعزيز التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية بالمنطقة. وتناول اللقاء المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية، فيما أكد السفير السويسري اهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع مجتمع الأعمال واستكشاف فرص استثمارية جديدة داخل المنطقة. ورياضيا، غدا انطلاق لقاءات دور الثمانية من كأس العالم لكرة القدم باللقاء المنتخب المغربي مع فرنسا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

مع شيماء حافظ ومحمد نجد على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: يا مساء الفل السعادة، واهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة جديدة. اخباركم ايه؟ طمنونا عليكم يا رب كله يبقى بخير وتمام وعال العال. معاكم النهاردة محمد نشأت شيماء حافظ، بنحييكم تحية كبيرة جدا جدا، وبنحيي مصر ومنتخب مصر تحية كبيرة جدا جدا. ان احنا نوصل لدور الستاشر ونواجه بطل العالم الارجنتين بكل شجاعة، وننجح في هز شباكه بهدفين، ونقدم أداء بطولي رائع قدام كبار المنتخبات، ده مش أمر عابر يا جماعة، ده إنجاز يتكتب بمية الذهب. الفراعنة أثبتوا أن العزيمة والإصرار قادرين أن هم يصنعوا المجد. متعونا بكرة قدم رائعة ورائعة، كلمة صغيرة، كلنا كنا فخورين ومبسوطين وشايفين قد إيه في أداء احترافي يبعث على الفخر والاعتزاز أنك مصري، وده منتخب بلدك اللي بيمثلك. كل الاحترام والتقدير للمنتخب المصري اللي رفع روس العرب تماما، قدمت صورة مشرفة تليق بتاريخ الكرة المصرية، تليق بمصر إلى الأمام دايما ودايما متألقين، وتعملوا أكتر وأكتر. أنتوا فخر لكل عربي، وإحنا فخورين بيكم جدا جدا، وكل التحية ليكم واحد واحد. هنقعد نتكلم النهاردة على الموضوع ده كتير. إحنا ما خسرناش، إحنا كسبنا نظرة العالم كلها إنها تبص على مصر وتقول إن إحنا قد إيه جامدين ومحترفين. وهنتكلم عن حاجات كتير بقى، الحكم واللي عمله وكل الكلام ده في حلقة النهاردة. إزيك يا نشأة؟
1: يا مساء الفل يا شيمو، ومساء الفل على حضراتكم جميعا. يا رب الأمور كلها تبقى بخير عند كل الناس. اليوم صعب والمشاعر فيه مختلفة جدا، وتسعين دقيقة عشناهم فيها كل المشاعر وكل التفاصيل، ما بين فرحة وما بين قلق وما بين شغف وما بين طموح وما بين شعور بالظلم وشعور بالقهر وشعور بالفخر في نهاية المباراة لكل رجالة منتخب مصر. والحقيقة أنا بسيب كل ده على جنب كده، وباجي أشوف بعض الأصوات اللي ممكن تقعد تتكلم على التكتيك، أو كان المفروض ده ينزل والمفروض ده يطلع والمفروض كنا قفلنا أكتر. أنتوا بتقولوا إيه؟ حقيقي بتقولوا إيه؟ حقيقي اديني حقي وما تظلمنيش، وبعدين أبقى تعالى حاسبني. حقيقي انت بتلاعب بطل العالم فوق يا جماعة، يعني احنا محتاجين نفوق. بس الرجالة دي عملت انجاز غير مسبوق في تاريخ مصر،
0: دي حقيقة.
1: حسام حسن ورجالته ادوا مباريات لم نشهدها في تاريخ الكورة من ساعة ما اتعملت لحد النهاردة. لم يحدث ان مصر فازت، مش صعدت، فازت مباراة في كأس العالم. يعني مصر لم تفوز في تاريخها في اي مباراة في كأس العالم. انت النهاردة مش بتفوز بس،
0: انت في دور الستاشر،
1: انت في دور الستاشر، انت
0: تلعب قدام الارجنتين
1: لدورين، وتستحق الصعود لدور الثمانية.
0: دي حقيقة،
1: ومن افضل 8 منتخبات في العالم، وحارس المرمى بتاعك من افضل حراس المرمى في العالم.
0: ده عبقري. اوف، ده يعني عايز له حلقتين ثلاثة اربعة نتكلم عليه. ايه العالمي ده؟ ايه اللعيب ده؟
1: ما كانش طبيعي الحقيقة،
0: ما شاء الله عليه.
1: فالحقيقة منتخب مصر زي ما العالم كله، هنقرا لكم النهاردة العالم كله بيقول ايه على مصر بعد اللي حصل. الظلم اللي استفز كل اي بني ادم ليه علاقة بالكرة الحقيقة، يعني كل بني ادم كان ليه علاقة بالكرة على مستوى العالم، النجوم العالمية كلها، الدول كلها، سواء الاوروبية بالمناسبة او العربية طبعا بالتأكيد، استفزوا جدا جدا جدا من الظلم الفج اللي حصل مع منتخب مصر. لكن الحقيقة كانت لفتة طيبة جدا جدا جدا، وانا بحب بقى الحاجات اللي من النوع ده. يعني فخامة رئيس الجمهورية كان بارك لولادنا
0: طبعا
1: بعد الفوز وبعد الصعود، لكن كمان انه يدعمهم رغم الخسارة، ويكتب امبارح بيشكرهم على المجهود الكبير اللي هم قدوه. هو ده اللي دايما لما يجي حد يقولك انا عايزك تقولي شكرا، لان انت راجل وعملت اللي عليك، وده اللي عمله الاب الكبير واب للأسرة المصرية والشعب المصري كله. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ايه الاحساس بالمجهود تم تقديره، هو
0: طبعا
1: عايز يقول لهم انا تم تقدير المجهود الضخم اللي انتوا بذلتوه. كلنا فخورين بشعب مصر، وان شاء الله كلنا في استقبال منتخب مصر
0: يوم
1: في
0: رجوع
1: ان شاء الله باذن الله يرجعوا ينوروا بلدهم ورفعوا راسنا وخلونا نقول فعلا ان احنا مصريين وفخورين بمصريين.
0: فخورين بيهم جدا، فخورين بكل المجهود اللي بذلوه، كان باين قد ايه هم بيشتغلوا بكل يعني بساله في الماتش، شايفين قد ايه الاداء كان رائع. هنتكلم اكتر عن الماتش، هنتكلم عن تفاصيل كتير، هنتكلم عن نظره العالم لمصر والمنتخب، بس بعد ما نسمع نانسي عجرم انت مصري ولازم دايما تبقى رافع راسك فوق وانت مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفاريح
2: صبح.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني، كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90.

برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح،

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يغادر مدينة أتلانتا الأمريكية غدا بعد وداع منافسات بطولة كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين من دور 16 بالمونديال. الاتحاد المصري لكرة القدم يقدم شكوى إلى الفيفا بعد أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم. نادي برشلونة يقرر الإبقاء على حمزة عبد الكريم ضمن صفوف الفريق الأول طوال منافسات الموسم الجديد. سويسرا تتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح. وأخيرا المنتخب المغربي يلتقي نظيره الفرنسي في 11 من مساء الغد في دور الثمانية من كأس العالم 2026.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 90، هواها مصري. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح،
2: صبح

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: وبرعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. لسه بتسمعوا علشان الزحمة تعدي، ولسه معاكم محمد نشأت. وعايز أفكركم بمسابقة شاي تفاريح. الجائزة هتكون جائزة مقدمة من شاي تفاريح. إيه هي الدولة العربية اللي تشتهر بشاي النعناع كجزء لا يتجزأ من ضيافتها؟ ابعتوا إجاباتكم الصحيحة على 199 الأسماس بتاعنا أو الواتساب 010-490-904 أو صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90.
2: قبل ما نروح لزميلي العزيز محمد صابر، خلونا اقول لكم كده بعض ردود الافعال العالميه والتصريحات اللي اتقالت امبارح من كبار نجوم العالم. ألان شيرر نجم الكره الانجليزيه السابق قال اما كلاهما خطا او يكون ايا منهما خطا. بيتكلم طبعا عن الكره اللي مصر جابتها جون والحكم رجعها بسبب فاول على مهند لاشين، وبعدين الارجنتين جابت جون وضربه جزاء ما رجعهاش عن حسام حسن. جوزيه مورينيو ده من أهم طبعا مدربين العالم قال هذه السرقة في وضح النهار من العار ما أصبحت عليه كرة القدم. روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق قال سئمت رؤية الفار يتصرف بشكل انتقائي. الأمور بس يا جماعة عشان تبقوا عارفين مفضوحة ازاي. محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي قال مصر ستشعر بشكل مفهوم أنها تعرضت للظلم. مايكل ماكفول سفير الولايات المتحدة السابق في روسيا مصر تعرضت للسرقة. وواين روني أسطورة مانشستر يونايتد قال من المخيب رؤية الفار يصمت في هذا القرار. ردود أفعال واسعة جدا جدا من كل مكان في العالم.
1: كل دول العالم كانت بتتكلم امبارح عن مصر، بتتكلم عن قد ايه لعبوا الابطال بتوعنا ببساله، كانوا رجاله بمعنى الكلمه. كلنا فخورين بيهم، كلنا مبسوطين بيهم. هنرجع تاني نقرا لكم بعض ردود الافعال العالميه اللي اتكلمت عنهم، بس تعالوا نروح لزميلنا محمد صابر عشان نطمن منه على الحاله المروريه ونعرف ازاي نوصل.
2: يا محمد مساء الفل.
3: مساء الفل يا نشأت، مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكم واهلا بالساده المستمعين الكرام.
2: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
3: ازاي توصل النهارده؟ هنبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره، وابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه هو منطقه الناظة القادم من شارع الثوره متجه الى مناطق ابو بكر الصديق ومتجه لمناطق المحكمه. ازاي توصل النهارده؟ بنرصد بعض الاحجام المريه في هذه المنطقه وسط انتشار كافه الخدمات المريه، وبنوه من خلال البرنامج ان تم افتتاح كوبري الناظة المستحدث بيرجى من قائد السيارات القادم من شارع الثوره والقادم من سيتي سنتر الناظة وجاي من عند مستشفى مصر الطيران ومتجه لمناطق المحكمة، مناطق التجنيد، مناطق المطرية، بنصعد أعلى كوبري. أما اللي رايح مناطق صلاح سالم وتريان بيسلك المسطح الأرضي لكوبري الناظة المستحدث. إزاي توصل النهاردة؟ بعيد عن الزحمة صلاح سالم اللي بيشهد بعض الكثافات المرية، من أعلى كوبري الفردوس وترجع ترد معانا عند منطقة أرض المعارض المتجه لمطار القاهرة، أروح نستخدم محور النصر أو الخليفة المأمون. إزاي توصل النهاردة؟ بعيد عن كوبري الفنجري بعض الكثافات المرية هو كوبري حدائق القبة المتجه لمناطق سكة الري والزاوية الحمراء، هتروح تستخدم شارع امتداد رمسيس وتطلع منه على شارع لطفي السيد ومناطق العباسيه وتكمل على نفق احمد سعيد هيكون بديل. ازاي توصل النهارده؟ بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين، هتروح تستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ورايح منطقه وسط البلد تروح تستخدم محور الركش الجديد. لو انت خارج من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ومناطق الحي السابع والحي السادس في مدينه نصر ومصطفى النحاس ورايح مناطق وسط المدينه هتروح تستخدم محور جهان السادات. وبعض الكثافات اعلى كوبري الازهر اللي رايح لمنطقه المسك والعتبه وبين السورين هتروح تستخدم نفق الازهر. بعض الاحجام في كورنيش النيل اللي جنب مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان هتروح تستخدم كوبري الحضرات. ومنطقه المعصره بعض الاحجام المريه في محور الاوتوستراد. لو انت خارج من مناطق المعادي ورايح مناطق المعظم هتروح تستخدم محور حسب الله القفراوي. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات الجيزه النهارده بدات تتوافق في اللي خارج دلوقتي من نفع العجوزه ومتجه لاشاره ميدان الجيزه المستخدم شارع مراد وبعض الاحكام على كوبري الدقي اللي داخل على اشاره ميدان جامعه القاهره ومتجه ايضا لشارع ثروت وبعض الاحجام اللي بدات تتوافق من اللي خارج على محور صفت للطريق الدائري زي توصل النهارده الطريق الدائري من محافظه الجيزه هتروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي لو انت في مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل وهرم ازاي توصل بعيد عن الزحمه هتروح تستخدم شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان ومحور رفاق كمال عامر بعض الكثافات المروريه عند منطقه ساقية مكي ومنطقه العمرانيه شارع ربيع الجيزه هيكون بديل وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الجاريه المقدمه داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد بانفراجه وانسيابه مريه بعض الكثافات اعلى منطقه دائري كفر هرمز اللي جاي من منطقه القوس الغربي ومتجه لمحور 26 يوليو وبعض الاحجام اعلى مناطق بسوس وفي نطاق محافظه الايوبيه بعض الكثافات اللي بدات تتوافق في اللي خارج من شبرا الخيمه ومتجه لمناطق الطريق الزراعي ومحافظات الوجه البحري عشان كده هنروح نستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظه الاسكندريه الاحجام بدات تتوافق في محور قناه السويس عند منطقة محرم بيك وبعض الاحجام اللي بدات تعلمنا في محور ابو قير منطقه كفر عبد ومدن الوزاره ومحور فيكتور مانويل المتجه لمنطقه قايتسوس عشان كده النهارده هنروح نستخدم الطريق الجديد وهو كوبري سليمان عزه اللي بينقل الحركه المريه من مناطق الطريق الساحلي الدولي وصولا لكوبري 45 في نطاق منطقه الاسكندريه وكورنيش الاسكندريه ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه مدينه الاسماعيليه في شارع الجمهوريه اللي تشهد بعض الكثافات المريه هتروح تستخدم شارع السكة الحديد من نطاق مدينة الزقازيق بعض الكثافات اللي جرت عندنا في شارع المحافظة وشارع المغراشي هنروح نستخدم شارع التجنيد وشارع احمد ماهر من نطاق مدينة بورسعيد الاحجام بتتوافد في شارع عشارة الشاحنات ومنطقة الابوتي ومع منطقة الاستثمار هنروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري اما من نطاق مدينة طنطا الكثافات بتتوافد في شارع المدرية وميدان الساعة وميدان ستونة هنروح نستخدم شارع طه الحكيم من مدينة المنصورة الاحجام بتقابلنا النهارده في شارع الجمهورية وشارع جهان السادات المتجه لحي الجامعة هنروح نستخدم شارع الجلاء او هنستخدم شارع عبد السلام عارف من مدينه دمياط الاحجام بدات تتوافق في اللي جاي دلوقتي من طريق كفر البطيخ والشارع الحربي ورايح على ميدان الشهبيه عشان كده هنروح نستخدم الكوبري المعدني من نطاق محافظات الوجه الابيض ونبدا من محافظه الفيوم الاحجام بتقابلنا في شارع النبي المهندس اللي داخل على ميدان المسله هو شارع دار رماد هنروح نستخدم شارع جمال عبد الناصر اخيرا من محافظه اسيوط الاحجام بدات تتوافق في اللي جاي من شارع الجمهوريه والكورنيش الابراهيميه وداخل على محطه قطار اسيوط بعض الكثافات في شارع مديريه الزراعه عشان كده البديل النهارده هو شارع الجلاء وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات متمنين لحضراتكم السلام على الطريق محمد صابر.
4: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

لما تخلي العيلة تمل تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي انا بقى مستكفي بيهم متدفي بيهم متدفي هما اللي حيلتي

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

الفلكة دي اسمها الفلكة.

0: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع مازن سامي.
2: مجلس الوزراء توجه خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير للمنتخب الوطني لكرة القدم، مشيدا بالأداء المشرف والنتائج التاريخية التي حققها في بطولة كأس العالم 2026. وأكد رئيس الوزراء أن المنتخب قدم نموذجا يحتذى به في الانتماء والغطاء وأدخل السعادة إلى قلوب المصريين، موجها الشكر للجهاز الفني واللاعبين واتحاد الكرة وكذلك للدول والشعوب الصديقة والجماهير المصرية التي ساندت المنتخب طوال البطولة. مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع اليوم على عدد من القرارات، أبرزها تخصيص 55.47 فدانا بالعين السخنة لتنفيذ مشروعات تنموية وإنشاء مشروع للملابس الجاهزة بمدينة السادات باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار، إلى جانب قرارات لدعم منظومة التعليم الجامعي الدولي ونقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام لرئاسة مجلس الوزراء وتطوير منظومة الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم استعرض أمام مجلس الوزراء ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر العام 2026، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التي تقدم مراجعات طوعية منتظمة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأوضح أن التقرير يرصد التقدم المحرز رغم التحديات العالمية ويحدد أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري ودعم التحول الأخضر والرقمي وتوسيع آليات تمويل التنمية المستدامة. وزارة التربية والتعليم أعلنت حظر تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي للمدارس الدولية اعتبارا من العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة أن العام ذاته سيكون الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي، على أن تقتصر التحويلات بدءا من 2027-2028 على طلاب الصف الأول الثانوي فقط، وذلك لضمان الالتزام بطبيعة البرامج التعليمية الدولية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. اقتصاديا، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبلت السفير السويسري لدى مصر لبحث تعزيز التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وتناول اللقاء المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية، فيما أكد السفير السويسري اهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع مجتمع الأعمال واستكشاف فرص استثمارية جديدة داخل المنطقة. اقتصاديا، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبلت السفير السويسري لدى مصر لبحث تعزيز التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية بالمنطقة. ورياضيا، منتخب المغرب يلتقي منتخب فرنسا في 11 من مساء الغد في دور الثمانية من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

0: وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا ويكون ضمونا من جديد. لسه مكملين معاكم علشان الزحمة تعدي. لسه معاكم محمد نشأت، شيماء حافظ، ووجه جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد انتهاء مشوار المنتخب في بطولة كاس العالم، وأكد أن اللاعبين قدموا بطولة استثنائية وأداء بطولي نال احترام العالم بأسره وأسعد ملايين جماهير كرة القدم في مصر والدول العربية. وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المنتخب الوطني نجح في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول لدور الستاشر، وقدم مباراة كبيرة قدام منتخب الأرجنتين أثبت خلالها أنه يمتلك شخصية البطل وروح المنافسة حتى اللحظات الأخيرة. وتوجه وزير الشباب والرياضة بالتحية لجميع لاعبي المنتخب الوطني قائلا: أحيي أبناء مصر الأبطال، لقد قتلتم بشرف ودفعتم عن اسم وطنكم بكل قوة وإخلاص، ونجحتم في إعادة الثقة للجماهير المصرية بأن الكرة المصرية قادرة على الوقوف ندا أمام عمالقة العالم. وقال: قد تنتهي بطولة، لكن ما صنعه هذا الجيل سيبقى علامة مضيئة في تاريخ الرياضة المصرية. لقد كسبتم احترام العالم قبل أن تكسبوا تصفيق الجمهور، وقدمتم نموذج يحتذى به في الالتزام والعزيمة والإيمان حتى اللحظة الأخيرة. وأكدت الوزارة أنها تواصل تقديم كل أشكال الدعم للمنتخب الوطني، مشيرة لأن ما تحقق في البطولة دي بيمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقا للكرة المصرية، وأن الجيل ده يستحق كل التقدير على ما قدمه من أداء مشرف يليق باسم مصر.
2: حسام حسن كمان كان عنده تصريحات قوية جدا الحقيقة بعد مباراة مصر والأرجنتين امبارح. أكد كابتن حسام حسن وقال: أن احنا تعرضنا للظلم أمام الأرجنتين ولن أشاهد كأس العالم مجددا. المدير الفني لمنتخب مصر قال أن خسارة الفريق أمام الأرجنتين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس يوم الثلاثاء ظالمة، وخسر منتخب مصر من الأرجنتين 3-2 في مباراة تاريخية للفراعنة بنهائيات كأس العالم ليودع المونديال من دور ثمن النهائي. قال حسام حسن: كنا أفضل في اللقاء، لكن الكرة نو فير، هدف تم إلغائه، لا أعلم سبب الإلغاء، كما أن لنا ركلة جزاء لم تحتسب. وقال: من الممكن أن يكون الموضوع تسويقيا لاستمرار ميسي في البطولة، قدمنا ما علينا، ولكن بالفعل توجد عوامل أخرى تؤثر عليك. وقال: كنت أريد أن نسعد الشعب المصري والعربي، خسارة ظالمة، كرة القدم بها أشياء أخرى غير الفنيات. أقول للجماهير: لا تحزنوا، لدينا فريق يشرف الكرة المصرية والعربية، وطموحي لا يتوقف، وسنبني على ما وصلنا إليه. الآن لدينا منتخب يجابه أي منتخب في العالم بالشغل والاجتهاد، وشكرت اللاعبين بعد المباراة على المجهود حتى لو توجد أخطاء. معظم اللاعبي المنتخب من الدوري المحلي عكس كل المنتخبات التانية، واستطعنا أن نكون ندا لأي منتخب بلاعبين محليين. وقال: أرجو فقط أن يكون هناك عدل في المباريات والبطولات، نحن تعرضنا لظلم في المباراة، وكان لنا ركلة جزاء لم تحتسب، ده كان حصل قدام بلجيكا، والنهاردة نفس الأخطاء بتتكرر، وأخطاء قاتلة ومؤثرة. وجه سؤال من أحد الصحفيين في المؤتمر بعد تصريحاتك بالأمس، جي سؤال من واحد من الصحفيين قالوا: بعد تصريحاتك بالأمس عن القضية الفلسطينية هل تم معاقبة مصر؟ قال: نحن كنا نتحدث عن حالات إنسانية، المفروض أن كرة القدم والإعلام والرياضة يسندوا القضية الفلسطينية. في فلسطين الأطفال يرتدون قمصان الأرجنتين والبرازيل والبرشلونة. وكشف حسام عن الحوار الذي دار بينه وبين حكم المباراة، قال: قلت له ما يحدث ليس عدلا، وأتم فوز غير مستحق الأرجنتين. بعد أن أعود لن أشاهد مباريات في كأس العالم مرة أخرى. هل عايز أعقب بس على حاجة صغيرة؟ قال حسام حسن، قال الجملة اللي هو قالها: كنت أريد أن نسعد الشعب المصري والعربي، لا أنتوا أسعدتونا جدا
1: وشرفتونا
2: من تتخيل. كمان
1: صحف العالم والشبكات العالمية كانت بتتناول أخبار عن قرارات التحكيم المثيرة للجدل في مباراة مصر والأرجنتين امبارح. هنتكلم عن الصحف دي قالت إيه عن الحكم، وإنه شايفين إنه كان في ظلم بين. هنتكلم عن كل الكلام ده بس بعد ما نسمع حمائي بتسألوني ليه.

0: بشهي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: مؤسسة سويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة سويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة سويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا بقى صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: لإعلانك على الراديو 90 90.
4: راديو 90 90.
3: ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد. وصحف كتيرة جدا وشبكات عالمية تناولت قرارات التحكيم المثيرة للجدل في مباراة مصر والأرجنتين في منافسات كاس العالم امبارح. ويمكن فوكس بوينت قالت قرار مثير للجدل بإلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين، وقالت كان في جدل إذا كانت تقنية الفار قد تجاوزت صلاحيتها بالتدخل لمراجعة القرار أثناء هجمة الأرجنتين. كمان الجارديان قالت الفار أنقذ مدرب الأرجنتين وألغى هدف رائع لمنتخب مصر، وقالت لحسن حظ المدرب ألغى الفار هدف رائع سجله زيكو في بداية الشوط الثاني بعد انطلاقة مميزة من هيثم حسن على الجهة اليسرى وتمريرة متقنة من محمد صلاح. وأظهرت العادة أن مروان عطية قد شد قميص ليساندرو قبلها ب30 ثانية. في ناس كتيرة جدا وصحف كتيرة جدا بتفيد وبتقول أنه القرار مثير للجدل وقابل للتأويل، وشايفين أنه هو كان فيه خطأ كبير جدا جدا على الحكم. ومعظم الناس بتقول أنه كل قرارات الحكم كانت مثيرة للجدل، بما في ذلك بقى إلغاء هدف زيكو، تدخل تقنية الفار في الأمر، شايفين أنه كان فيه تجاهل للحكم محتسب ضربة جزاء محمد صلاح بعد مطالبة لاعبي مصر بكده، وشايفين أخطاء كتيرة جدا، وشايفين هو سمح لحاجات كتير للأرجنتين وتجاوز عنها لمصر.
2: في كمان يعني روب جرين المحلل الرياضي المعروف عفوا في قناة فوكس سبورتس قال خلال البث: بالتأكيد ليس من اختصاص تقنية الفار مراجعة هذه اللقطة، إنها على بعد طول الملعب بأكمله، ليس هذا هو الغرض من إدخال تقنية الفار في اللعبة. كمان موندو ديبورتيفو قال: جدل آخر في كأس العالم بإلغاء هدف لمصر ضد الأرجنتين، أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المنتخب المصري صمد في وجه كل الصعاب أمام الأرجنتين وتقدم بهدف لياسر إبراهيم، ثم تصدى مصطفى شوبير لضربة جزاء أمام ليونيل ميسي، وأفادت بأن فرحة منتخب مصر لم تدم طويلا بهدف زيكو، والفرحة تبددت بعد لحظات حيث ألغاه الحكم الفرنسي بعد مراجعة الفار، والسبب الهجمة المرتدة إثر خطأ ارتكب على الجانب الآخر من الملعب بعد أن داس مروان عطية على قدم ليساندرو مارتينيز لاعب الأرجنتين، وكان قرار برضو مثير للجدل. طبعا زي ما قلت لكم إن يعني جدل كبير جدا، والعالم كله يتحدث عن الظلم الذي تعرض ليه منتخب مصر.
1: هنرجع تاني نكمل حلقتنا، وعلشان الزحمة تعدي فاصل صغير ونرجع على طول، خليكم معنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: وعندك واحد شاي تفريح
4: صبح

0: شهيد تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل.

0: مع إن درايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إن درايف.
1: تطبق الشروط والأحكام. إن درايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وبرعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد. ويمكن رجالتنا امبارح كانوا ابطال بمعنى الكلمة, بس خلونا شوية نتكلم عن العبقري مصطفى شوبير اللي كان تألقه لافت في بطولة كاس العالم 2026 بعد ما تصدى لركلة جزاء نفذها طبعا قائد منتخب الارجنتين ميسي خلال مواجهة المنتخبين. وشوبير يعتبر اول حارس في تاريخ منتخب مصر ينجح في التصدي لركلتي جزاء خلال نسخة واحدة من نهايات كاس العالم عشان يؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الفراعنة في النسخة الحالية من المونديال. الإنجاز ما توقفش عند كده خالص, انضم لقائمة نادرة تضم أربع حراس مرمى بس في تاريخ كاس العالم قدروا من التصدي لركلتي جزاء خلال نسخة واحدة من البطولة. وطبعا يعني كل الناس كانوا شايفين تألق مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب, وكل الناس قالوا يعني ميسي بيضرب ركلة جزاء دي أكيد هتخش في الجول, لكن طبعا. هو يعني بصنعة معلمين كده زي ما بيقولوا تصدى ليها بمنتهى الاحترافية. فبرافو برافو برافو لمصطفى شوبير, يعني الناس كتير بتحييك وكلنا مبسوطين منك ومن أداء المنتخب كله فرد فرد.
2: بالظبط كده. خلونا بقى نروح لكم والموضوع مهم جدا جدا تاني. احنا الحقيقة الفترة الأخيرة كلنا كنا عندنا مشاكل وقلق من انتشار أشخاص بينتحلوا صفة سايس أو عامل نظافة وبياخدوا فلوس من الناس دون أي صفة قانونية. فيوم الاثنين اللي فات ايه اللي حصل؟ كان في لقاء مهم جدا مع الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة من خلال احتفال القاهرة بعيدها القومي رقم 1057 وذكرى تأسيسها على يد جوهر الصقلي. فجينا الدكتور ابراهيم وقال انه دعا المواطنين جميعا للإبلاغ عن اي تجاوز من السايس على خط ساخن لغرفة العمليات المحافظة 114 لاتخاذ الاجراءات اللازمة حياله. ليه بقى عمل ايه؟ جاب زي موحد لكل السياس اللي موجودين في القاهرة, مش بس جاكت, هو جاكت عليه شعار محافظة القاهرة وعليه كمان كود ورقم تعريفي خاص بالعامل وعليه كيو ار كود تقدر من خلاله تتأكد من هوية الشخص اللي واقف, وكل منطقة داخل المحافظة ليها ارقام تعريف خاصة بيها عشان اللي يسهل المراجعة. القرار ده كان واضح جدا وصريح ان اي شخص بيشتغل في اي ساحة انتظار او الخدمة التابعة للمحافظة من غير الزي الرسمي ده يعتبر لا يعتبر تابعا للمحافظة, والمواطن من حقه يرفض التعامل معاه ويبلغ عنه فورا. الرسالة للمواطنين اللي كان مصر على تقديمها سيادة المحافظ قال قبل ما تدفع اي رسوم انتظار او تتعامل مع اي شخص في الشارع بص كويس قوي على الزي اللي هو لابسه, شوف الكود التعريفي اللي موجود على الزي, ولو الشخص ده مش لابس الزي الرسمي او شكيت فيه بلغ الحي او شرطة المرافق فورا. في النهاية الزي ده ممكن يكون شكله بسيط لكن الهدف منه اكبر بكتير جدا, هو الحقيقة حماية المواطن. شفنا حالات بلطجة كبيرة جدا بتحصل في الشارع, شفنا مشاكل كبيرة جدا جدا بتحصل في الشارع. الزي ده هيحميك كمواطن, بقى دورك انت ان انت لما تشوف غلط تبلغ عنه. عندك الكود التعريفي ده فكرة لطيفة جدا وجديدة, يعني انك على طول بموبايلك تقدر تعرف هذا الرجل هو مسجل فعلا تبع المحافظة ولا مش تبع المحافظة, كلهم نفسين نفس الزي باكواد مختلفة علشان خاطر عدم التزوير. شفنا مشاكل كتيرة جدا حصلت, فالحقيقة خطوة مهمة جدا
1: جدا
2: لازم
1: جدا
2: نشكر عليها معالي محافظة.
1: أكيد هتحمي ناس كتيرة جدا من اللي كانوا بيحسوا بأنه عندهم مشاكل من السياس واللي كان عندهم أزمة معاهم ومن التعامل معاهم, دي بقت حاجة هتحمي المواطنين وتنظم الشارع
2: يعني
1: بشكل كبير.
2: فيها تعدي كبير جدا على الناس بسبب القصة دي.
1: دي حقيقة, وبيبقى فيه زي نوع من أنواع الإتاوة, تحس إن هو بيفرض عليك مبلغ معين حتى لو ما فيش أي حاجة تثبت إنه الوقفة في المكان ده بالمبلغ ده. فدي حاجة بتقلي مهمة جدا ولفتة مهمة جدا هتحمي المواطنين من هذا الموقف. هنرجع تاني نكمل علشان الزحمة تعدي. يمكن ناس كتيرة جدا بتسألنا على سؤالنا, ويمكن أنا عايز أفكركم السؤال بتاعنا كان إيه علشان كل اللي كان عايز يشارك. المسابقة لسه مستمرة لكل الناس اللي بتحب الشاي وبيعشقوا الشاي. السؤال كان سهل وبسيط, السؤال بتاعنا هو إيه الدولة العربية اللي تشتهر بشاي النعناع كجزء لا يتجزأ من ضيافتها؟ رسائل كتيرة جدا جات لنا بإجابات مظبوطة, ولسه في فرصة لكل الناس اللي عايزة تشارك معنا تاني.
2: تعالوا نروح لوائل كفوري ونرجع نكمل مرة تاني.

0: وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: وقتنا جري مع حضراتكم بسرعة شديدة جدا، بشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله يتجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين.
2: كل التحية لحضراتكم، كنا معكم محمد نشأت وشيماء حافظ، إلى اللقاء.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع مازن سامي.
3: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة يجسد رؤية الدولة في تطوير منظومة إدارة الأزمات وفق أحدث المعايير العالمية، موجها بالتدريب المستمر للكوادر المعنية لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الطوارئ. كما وجه مجلس الوزراء الشكر للمنتخب الوطني لكرة القدم مشيدا بأدائه المشرف وإنجازه التاريخي في كأس العالم 2026 وما حققه من فخر وسعادة للمصريين. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت استعرض أمام مجلس الوزراء خطة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، مؤكدا استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مع زيادة القدرات المركبة إلى 30.7 ميجا وات بنهاية عام 2029، إلى جانب التوسع في بطاريات التخزين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول للطاقة النظيفة وتحقيق رؤية مصر 2030. وزارة التربية والتعليم أعلنت حظر تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارا من العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة أن العام ذاته سيكون الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي، على أن تقتصر التحويلات بدءا من 2027-2028 على طلاب الصف الأول الثانوي فقط، وذلك لضمان الالتزام بطبيعة البرامج التعليمية الدولية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة جديدة لإيران الليلة على الأرجح، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي نفذت فجر اليوم ردا على هجمات استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز. وأكد ترامب أن التصعيد يأتي في إطار الرد على ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية وسط تصاعد التوتر بين الجانبين. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي أكد أن نجاح رئاسة مصر لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026 سيقاس بما يتحقق من شراكات ونتائج لعملية تدعم التنمية الرقمية. وشدد هندي خلال افتتاح أعمال المنتدى في مدينة جنيف السويسرية على التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي وسد الفجوة الرقمية وتمكين الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يضمن مشاركة الدول النامية في الاقتصاد الرقمي العالمي. ورياضيا، منتخب المغرب يلتقي منتخب فرنسا في 11 من مساء الغد في دور الثمانية من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
2: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90-90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: النهارده بقى عاوز اخرج بالعربيه استقبل ضيف ياباني جاي للشركه، بس خايف صفصف تكون عاوزه تروح شغلها النهارده بالعربيه برضو. اجيبها لها ازاي؟ مش عارف
2: هعمل ايه، هتصرف ازاي. النهارده رايحه مشوار بالعربيه تبع الشغل علشان فني ياباني. يا ريت حاتم ما يكونش عاوز العربيه. صراحة أنا مش عارفة أجيبها له إزاي دي بقى.
1: بقولك يا صفصف.
2: نعم.
1: أنا كنت عاوز أقولك على حاجة كده.
2: شوف الصدف العجيبة، أنا كمان كنت عاوز أقولك على حاجة. قولي أنت الأول.
1: عارفة اليابان؟ اليابان دي دولة جميلة جدا جدا جدا وعريقة على فكرة. اليابان
2: يا خبر إيه ده؟ شوف الصدف العجيبة، انا كمان كنت هكلمك عن اليابان.
1: طبعا، امال ايه، ما هو لازم نهتم بالثقافه اليابانيه والفنون اليابانيه والاكل الياباني.
2: شوف الصدف العجيبه، انا كمان كنت هكلمك عن الفنون اليابانيه.
1: وفي وكل شويه شوف الصدف. اسمعها يا صفصف، انا عاوز العربيه النهارده. خلصي
2: دي كمان، شوف الصدف.
1: والله
2: والله صدف عجيبة بجد. أنا كمان عاوزة العربية، أصلي رايحة أزور شابة جميلة ومبدعة اسمها سارة، بتعمل فن الإيميجرامي.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: وأنا كمان رايح أستقبل بروفيسور شيكو بيكو اللي جاي يزور شركتنا.
2: ما ينفعش يا حبيبي، عربيتنا قديمة، لازم تروح المطار بعربية جديدة.
1: ما انا معيش فلوس اجيب عربية دلوقتي.
3: انت لسه عندي هنا يا فندي؟ ما روحتش المطار ليه؟ البروفيسور شيكوبيكو على وصول، طيارة خط اليابان بتوصل بدري.
1: انا اصلي عربيتي قديمة ومهكعة يعني يا سيادة المدير، مش هتكون واجهة كويسة. انا بقول تديني عربيتك اروح بيها المطار.
3: ايه ده؟
1: إيه؟
3: انت زي تجري يا فندي، تطلب عربيتي انا؟
1: يا فندم عربيتك جديدة وشيك، يكفي انها عربية سعادتك يعني، وبعدين دي واجهة حلوة للشركة. هات المفتاح عشان الطيارة زمنها وصلت.
3: خد يا سيدي، خد المفاتيح اهي. لكن استنى، انت بتعرف طرطم ياباني؟
1: بنسيبه على الله، كل اللغات زي بعض يا اخي.
2: روعة روعة يا سارة،
4: ايه رأيك؟
2: فن الاميجرومي فن جميل جدا وشيك.
4: الاميجرومي فن ياباني قائم على حياكة أو كروشيه عرايس ومجسمات صغيرة محشية خيوط.
2: طب أنا ممكن أسألك سؤال؟
4: طبعا.
2: يعني إيه كلمة أميجرومي؟
4: كلمة أميجرومي مركبة من كلمتين يابانيتين، أمي يعني حياكة أو كروشيه، ونجرومي يعني الدمية محشوة.
2: حلو قوي، وانت تعلمتيه فين بقى؟ في اليابان؟
4: لا طبعا، المجلس القومي للمرأة بيدرب ستات كتير جدا على الحرف اليدوية، منهم بقى فن الأميجرومي. ينفع مشروع بسيط، إبرة واحدة وشوية خيط ويعملوا أحلى عرايس للديكور أو للأطفال أو ميداليات، زي بقى دباديب وعرايس أطفال وأرانب وحيوانات. بس أنا بقى عملت أشكال جديدة، أشكال مصرية.
5: المرجو من السادة المسافرين،
1: كوكي كاكا شيكو بيكو، يعني الحمد لله على سلامتك يا شيكو بيكو، بس بالياباني.
6: ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه كوكي كاكا شيكا باكا كيكا؟ ايه ده؟ دي عباطة. ايه ده؟ هو ايه ده اللي انت بتقول علي ياباني ده يا اخينا انت؟ ده ولا فيومي حتى.
1: بسم الله ما شاء الله، سبحان الله، الياباني بيتكلم بالعربي.
6: طبعا انا باجي مصر كثيرا وبعرف اتكلم مصري اقدر منك، صح؟
1: اه،
6: الشارع اللي وراه.
1: انت كمان صايع ومدهد قوي. اجيكم ويكم انت، يلا
7: يلا اركب العربية عشان نجي بيه المدير مستنيك. يلا.
6: لا لا لا لا كوكيكا كيشي كوبيكو بكا. ايه ده؟ لا لا لا لا احنا لازم نروح مشوار مهم جدا قبل ما نروح الشركة.
1: مشوار؟ مشوار فينا يا شيكوبيكو؟
8: فكرة هايلة يا سارة. عمل أشكال من ملوك وملكات مصر القديمة فكرة ممتازة. ده غير الأهرامات والمسلات اللي انت عاملاها.
4: لازم برضو نحط التاتش بتاعنا يا مدام صفصف. أمال إيه؟ صحيح هو فن ياباني بس إحنا مصريين.
6: مساء الخير عليكو جميعا. انتي سارة اللي عاملة مشروع أميجورومي؟
4: أفندم؟
6: انت سارة؟ ها ها ها. انا جاي اشتري الاشكال المصرية القديمة. اصلي انا شفتها على صفحتك واولادي في يابان حبوها.
4: عظيم خالص.
8: مين؟ حاتم؟ هو ده بقى الضيف الياباني؟ جبته من المطار ازاي ان شاء الله؟
1: رزيدة جبته بعربية المدير الجديدة. تكييفها حلوة حلاوة. زمان المدير هيموت من القلق عليها دلوقتي.
3: ظبطتك يا حاتم. انت بتشغل العربيه بتاعتي وتشغلها تاكسي بالنفر؟
1: تاكسي يا عم المدير تاكسي. انا جاي مع شيكو بيكو جاي اشتري اميجرومي مصري.
3: وانا انا كمان عايز اكل اميجرومي. بس كتر الكاتشب الله يخليك.
1: اميجرومي.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمه صفاء ابو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الساعه 5 لغايه الساعه 7، وطبعا من الحد للاربع. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. زي ما انتم عارفين، امبارح كان عندنا حلقه، كنا ماشيين على الفقرات بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، ولكن كان عندنا حلقه مختلف باغانيها وبطموحها وباحساسها وبتفكيرها وباحلامها. حلقتنا امبارح كانت زي ما انتم عارفين من الساعه 5 لغايه الساعه 7، دوب الحلقه خلصت من هنا، الماتش ابتدى من هنا. وانا من امبارح الحقيقه قاعد عمال افكر ايه اللي انا ممكن اقوله دلوقتي يضيف الى كل الكلام اللي اتقال امبارح في كل البرامج اللي خلقها ربنا جوه مصر وفي العالم كله، اذاعه وتلفزيون، كل الكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا. ولقيت ان يعني ما بقاش فيه حتى حاجه تتقال او حاجه ممكن ان احنا نقولها جديده، ولكن هقول الكلام اللي ممكن كلنا نقوله. احنا في قد ايه بجد بجد بجد فخورين جدا جدا بمنتخب مصر لكره القدم، فخورين باللي عملوه، فخورين وفوق فوق فوق فوق راسنا كابتن حسام حسن العميد اللي بجد عمل بطولة مفيش أروع من كده. الراجل ده دخل التاريخ من أوسع أبوابه، عمل سطر جديد في تاريخ منتخب مصر لكرة القدم، أو مش هنقول سطر، فصل جديد اللي وصله مفيش حد عمله قبل كده. أنا شخصيا بعتبره أنه هو واحد من أعظم المدربين اللي جم في تاريخ منتخب مصر، إن لم يكن أعظمهم. كل اللي حصل امبارح لغاية يعني تقريبا نقدر نقول الدقيقة 70 مثلا شيء فوق الخيال. كلنا قاعدين كنا واصلين لمرحلة ان احنا فرحانين قوي قوي قوي ومش مصدقين ومبرقين و يعني اتقل تلت ساعة ممكن تكون عدت علينا من سنين كتير قوي، ان احنا قاعدين مستنيين بقى شوية دول يعدوا. طبعا هنا بقى بدأ السيرك، هنا بدأت المسرحية الكبيرة، هنا بدأ قد ايه الواحد يفهم انه مهما اتفرج على كورة ومهما قرى عن الكورة ومهما دخل في حسابات الكورة وقوانين الكورة بتاع، لا الموضوع بيكون ليه حسابات تانية خالص. عرفنا الموضوع ده امبارح، وريتها حتى اتعملت بشياكة، لا اتعملت زي ما بيقولوا كده ايه بجاح، بوش مكشوف جدا قد ايه ان في امور كتير قوي ممكن تدخل في صناعة كرة القدم، في تحكيم كرة القدم. وعلى فكرة الغلط اللي كان موجود امبارح او اللي الناس كلها كانت عمالة تتكلم عليه اللي هو الحكم اللي كان في الملعب الفرنساوي، لكن هو مش هو ده بس، في ثلاثة قاعدين جوه في اوضه الفار، دول عندهم مشاكل اكبر بكتير من اللي بره، بس هو عشان اللي بره ده هو اللي كان في وشنا ده اللي احنا عارفينه، لكن الثلاثة اللي جوه اللي كانوا قاعدين تقريبا كانوا طالبين كل واحد نص فرخه مشويه وقاعدين بياكلوا، مفيش حد دريان باللي بيحصل بره في الماتش، فدول اللي عندهم المشكله الاكبر. على العموم يعني اعتقد 120 مليون مواطن امبارح، غير ملايين من الشعب العربي، غير ملايين من العالم كله من كل الجنسيات، يعني اعتقد وكفايه المصريين لوحدهم دعوا عليهم امبارح دعاء ربنا يجعله من حظهم ومن نصيبهم. قولوا امين. والله قولوا امين، لان فعلا يعني انك تبقى منقاد، تبقى يتم او تم السيطرة عليك، تبقى موجه، تبقى كل ده نقطة في بحر اللي حصل امبارح. اللي حصل امبارح ده مفيش كده في الدنيا، في الظلم كده في الدنيا، مفيش غش كده في الدنيا. بس سبحان الله، على قد ما كنا لو كسبنا ماتش امبارح كنا هنبقى حديث العالم، لان احنا غلبنا بطل العالم وحامل اللقب، على قد ما احنا برضو حديث العالم من امبارح، لان هما نفسهم ما كانوش مصدقين. يعني هما بعد ما الماتش خلص هما نفسهم ما كانوش مصدقين، يعني ردود الافعال اللي كانت موجوده على وشوش لعيبه الارجنتين، يعني هما بالنسبه لهم عقبه كبيره قوي قوي قوي قوي عدوها، وهم كانوا خلاص واصلين لمرحله ان هما كانوا خلاص سلموا نمر، يعني بداوا خلاص الموضوع كان بالنسبه لهم خلاص، فهموا ان هما خرجوا بره البطوله. ولكن طبعا في ناس ساعدت بقى وادى ضرب الجزاء، وطبعا حتى بعد ما جبنا الجون الاولاني بعديها باربع دقايق على طول يلا ده في ضرب الجزاء يلا، عشان شده صغيره طبعا لما اتعملت احنا معانا مليون الف مره، لا عادي ما شافهاش ما خدش باله، الولد كان بياكل راح يجيب حاجه ساقعه ما خدش باله. المهم منه الله
هو واللي كانوا قاعدين في اوضه الفار عشان دول ربنا هيحاسبهم ان شاء الله باذن الله يوم القيامه. ولكن اللي كسبناه امبارح مش ماتش، اللي كسبناه امبارح مش اهداف، اللي كسبناه امبارح مش فخرنا بالمنتخب، لان احنا كده كده فخورين بيه. اللي كسبناه امبارح احترامنا وتقديرنا لكل افراد المنتخب المصري اللي لعبوا واللي ما لعبوش. وبرده لو هتخلوني احط ملحوظه كده ما بين قوسين، خلينا نقول برضو ان احنا برضو طلعنا بحاجه مهمه جدا جدا في البطوله دي، ان مش اي حد يلبس فانيله المنتخب. فانيله المنتخب دي شرف، شرف كبير قوي قوي قوي قوي ان هو حد يلبس فانيله منتخب مصر ويكون جدير ان هو يحمل اللقب والعلم اللي موجود على الفانيله دي. فاكتشفنا برضو من خلال البطوله دي ان في ناس ممكن تكون لا، يعني معلش ما تستاهلش قوي ان انت تبقى في المنتخب. ممكن تكون لعيب كوره، ممكن تكون بتروح هنا بتروح هنا بتلعب هنا بتلعب هنا، براحتك خالص، ربنا يوفقك ويكرمك. ولكن معلش عند منتخب مصر لا، منتخب مصر ليه حسابات تانية، وده اعتقد هنتعلمه ان شاء الله في الفترة اللي جاية. عندنا بقى بطولة كاس الامم ان شاء الله، واعتقد يعني الفترة اللي فاتت دي هتكون فرق كتير قوي قوي قوي قوي معنا، لان احتكينا بمستويات اعلى بكتير. المهم هنرجع ولخص الكلام عشان ما نطولش في القصة دي اكتر من كده. احنا بنقدم كل التحية والتقدير والاحترام لكل الجهاز الفني لمنتخب مصر، لكل لعيبة منتخب مصر، وعلى رأسهم طبعا لأن أنا بعتبره قبل ما يكون في الجهاز الفني أو مدرب، أنا بعتبره كمان هو كان لعيب معاهم. زي ما كان في 11 لعيب موجودين في الملعب، في لعيب رقم 12 اللي كان فعلا بيلعب على الخط كأنه جوه الملعب بالظبط، العميد الكابتن حسام حسن. بالتوفيق، اتحاد الكوره كمان اصدر قرار ان هو مستمر في تدريب منتخب مصر، وده طبعا قرار سليم وممتاز مليون الف في المية. لازم يستمر الراجل ده، عمل مدرسه جديده، عمل طموحات جديده، عمل بنيه تحتيه جديده للمنتخب، لازم يتم الاستمرار عليها والتنسيق عشان نفضل في تقدم مستمر. وان شاء الله باذن الله كاس العالم اللي جاي نخش دور الثمانية او دور الاربعة، ومش بعيد ابدا ان احنا نوصل لكاس العالم، لان احنا لو كنا بنفس الروح اللي كنا شغالين بيها الماتشات اللي فاتت دي والله يعني كنا خلاص امبارح كلنا واحنا قاعدين كنا بدأنا نفكر ان احنا لا، ده احنا ممكن ناخد الكاس، ده احنا الماتش الجاي عندنا مين، طب ما دول ممكن نعدي منهم، طب اللي بعده هيبقى ايه، طب اللي يعني كنا بدأنا نفكر في كده ان احنا حتى كنا ممكن نوصل لمرحلة الوصيف. ولكن الحمد لله في الاول وفي الاخر، وكل التحية والتقدير لمنتخب مصر لكرة القدم وكل القائمين في الاتحاد المصري، كابتن حسام حسن، الجهاز الفني كابتن ابراهيم حسن طبعا، كل اللعيبة اللي لعبوا واللي ما لعبوش، كل التحية والتقدير ليهم. تعرفين احنا النهاردة عندنا الاغنية دي على بختي وعندنا ركز هجيبها، ولكن قبل ما نبدأ اي حاجة، الاغنية دي اهداء لمنتخب المصري لكرة القدم، واهداء لحضراتكم ولكل مصري امبارح رافع راسه قبل الماتش وبعد الماتش وفي جميع الأحوال. إحنا كسبانين، إحنا المصريين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
3: الراديو 90 90 هواها مصري.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.
0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
6: رجعنا ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه بقى هنبدا فقراتنا، هنبدا الاغنيه دي على بختي، هنبدا اركز هجيبها، ولكن كان في كلمتين كده كنت لازم اقولهم النهارده في بدايه الحلقه لان كان نفسي اقولهم من امبارح، وكنت هكتبهم حتى على السوشيال ميديا ولكن فضلت ان انا اقولهم النهارده على الهواء اكتر. طبعا عايز اقول ان الاغنيه اللي لعبناها اول اغنيه دي هي اغنيه للاستاذ الكبير الاستاذ محمد ثروت، اغنيه اسمها مصريتنا. في اجيال عارفاها كويس قوي، في اجيال ممكن تكون اول مره تسمعها النهارده.

من أعظم الأغاني الوطنية اللي جت في تاريخ مصر، حقيقي الأغنية دي من أعظم الأغاني الوطنية اللي جت في تاريخ مصر، وعشان كده حبيت إن هي تكون موجودة النهاردة. نبدأ نروح للرسائل وبدون ترتيب زي ما احنا برضو دايما متعودين كده. يا حسام تحيا مصر، ده الأستاذ عمرو عبد الحق منور الدنيا كلها، مساء الفل عليك. في كمان عندي مساء الفل أحلى حسام، كلنا زعلانين قوي والله، كنا نستحق الفوز وإحنا فخورين بمنتخب مصر ومحمد صلاح وباقي اللعيبة كلهم عملوا اللي عليهم. وممكن أغنية أمير عيد، حاضر. في كمان زي ما انتوا عارفين احنا النهاردة بنختار أرقام، مش عايزين ننسى برضو في وسط كل اللي احنا فيه ده، النهاردة بنختار أرقام، كل واحد يختار رقم من 1 لـ 12، لأن النهاردة بيكون موجود معنا 12 أغنية في الأغنية دي على بختي، وكل واحد بيشوف حظه وبخته وعامل ازاي في الرقم اللي اختاره. مروة مكارم منورة الدنيا، مرسي على الدعوات الحلوة، بتقول بختار رقم 4 لسمسمة، 5 ليك، 8 لمصطفى اخويا، 9 لمكارم ابن اخويا، و12 لكل مستمعين ساعتين جامدين. في كمان هالة بتقول لسه بقى لعنة الفراعنة، ان شاء الله ان شاء الله. انا بس عايزين احنا يوم الحد اللي جاي باين الساعة 4 الصبح الماتش الجاي بتاعهم هم، صح؟ احنا طبعا هنشجع مين؟ الفريق التاني على طول كده. محمود عزيز منور الدنيا، بيقول لي حبيب قلبي يا حس يا جميل، ربنا يحفظك ويحميك ويجعل ايامك كلها خير حبيبي يا محمود. بيقول لي طلب من اخوك دعوه حلوه لطلاب الثانويه العامه، عندنا مراجعه التاريخ دلوقتي وانا هرجع لهم، دعوه حلوه منك يا حبيبي. ان شاء الله ربنا يوفق كل طلبه الثانويه العامه، وان شاء الله يخلصوا امتحاناتهم على خير ويفرحوا فرحه كبيره بمجاميعهم وبنجاحهم وبتقدمهم ان شاء الله. صفيه كمان مساء الفل عليكي، بتقول حلقه النهارده حلقه الحظ، هختار رقم 411، وشكرا على ذوقك ومجهودك امبارح ويومك هنا وسعاده، واحلى بدايه مع محمد ثروت، ودايما تحيا مصر. في كمان مساء الخير، يا رب تكون بخير، انا ما كنتش هدخل ولا شارك النهارده بس بجد كلامك فرق معايا، بس كميه القهر والظلم اللي شفته امبارح على منتخب بلدي وكابتن حسام وجع لي قلبي، وكل ده علشان مش عارف الكلمه مش فاهمها قوي بس بتهيالي كاتبها غلط. المهم والمهم بتقول يعني المهم ان احنا لعبنا لعب نظيف وشريف جدا. دي ميرا سيد منوره الدنيا كلها. ميرا عندي كمان عبير شميس، بتقول اختار رقم 1 ليك، 2 لصفيه، 3 لعبير، 4 لفاطمه، 5 النوبل، و6 الملك. وحلو قوي اغنيه محمد ثروت وطنيتنا امانه، نعرف قيمه ذاتنا، دي حقيقه، عشان كده اخترت الاغنيه دي نبدا بيها الحلقه النهارده. كمان وفاء مساء الفل عليك منوره الدنيا، وبتقول لي ميرسي على الدعوات الحلوه في الاول. تقول انا مش هتكلم عن مباراه مصر والارجنتين لان هي بالنسبه لمصر هي اللي فازت امبارح، دي حقيقه. وبتقول لا مش اخر وقت يا حسام، هو اللي كان سيرك ومسرحيه، السيرك والمسرحيه من اول الماتش. طبعا بس يعني التلت ساعه الاخرانيه دي، لا دول يعني دول ده سيرك دولي، يعني مش سيرك محلي كده، لا ده دولي. وطبعا من اول الماتش بس يعني كان باينه قوي الخياطه، كانت باينه قوي قوي اخر تلت ساعه، ما عرفوش يداروها للاسف. المهم في كمان عندي اميره حسن من اسكندريه منوره الدنيا كلها، بتقول والله العظيم احنا اللي كسبنا، ده ايمان داخلي هم ما يعرفوش يحسوا بيه، وده اهم عندنا من الكاس بتاعهم، احنا هنعمل لهم احلى كاس والله، كلنا بكينا من الفرحه برجالتنا، وحسبي الله ونعم الوكيل في التحكيم الظالم، وشابو للقائد حسام حسن. دي اميره حسن من اسكندريه. عندي كمان ضحى مساء الفل، بتقول اتمنى تكون بخير ويا رب باقي يومك يكون كله خير، ساعتين جامدين يعدوا بلطف زي صوتك وكلامك عن المنتخب، وهختار رقم 1 واتمنى يكون بختي فيه حلو ان شاء الله باذن الله تعجبك الاغنيه. كمان منى يوسف مساء الفل عليكي، وبتقول بختار الاغاني كلها للمنتخب اللي شرفنا جدا امبارح، وربنا يرزقك ويكرمك ويفرح قلبك، شويه دعوات حلوه ربنا يخليك يا منى، تسلمي لي على كلامك الحلو. لسه هنبدا المسابقه كمان شويه، نروح دلوقتي على طول للاغنيه رقم 1 اللي موجوده معانا النهارده، عشان النهارده بيكون موجود معانا 12 اغنيه من رقم 1 لرقم 12 بالترتيب، وكل واحد يختار رقم وهيشوف حظه وبخته عامل ازاي من الرقم اللي اختاره. اللي اختاروا رقم 1 دي الاغنيه اللي في حظهم وبختهم النهارده. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4. احنا موجودين مع بعض لغايه الساعه 7 النهارده، الاغنيه دي على بختي وركز هتجيبها، وكل ده جوه الساعتين الجامدين على الراديو 9090 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام لعدنا الاغنيه رقم واحد. لسه عندنا 11 اغنيه موجودين على مدار الحلقه كلهم متنوعين جدا ما بين حاجات قديمه حاجات جديده حاجات فرايحي حاجات فرايحي برضو. لا مش هنلعب حزين النهارده. نيلي عصام منوره الفان بيج مساء الفل عليك ام روجي كمان بشكرك جدا. ساسا شميس غزل حسين الدين مروه عبد الحليم فرغلي منوره الدنيا وبتقول يعني احنا كسبنا امبارح ما خسرناش واحنا فخورين برجالتنا رجاله المنتخب مبارك لهم مبارك للشعب المصري. دعاء عبد الملك مساء الفل عليكي كمان. نورهان عبدين مساء الفل كل ده على الفان بيج. مروه مكارم كمان بسلم عليكي هنا وهنا. ميرا سيكا كمان منوره الدنيا مساء الفل. وعندي راحت فين كان سمسم سوما سمسم سوما تقول بختار رقم 10 وربنا يصبرنا على الماتش بتاع امبارح. ارجوك تقول اسم بناتي انا ام حلا وجودي. احنا بنتابع راديو 90 90 على طول من فتره والماتش كانوا بجد رجاله وحسام حسن شرفنا من اسكندريه. دي سمسمه بعت لنا من اسكندريه منوره الدنيا كلها مساء الفل والهنا عليكي. عندي كمان بقى على الفان بيج او عفوا على الواتساب عندي ايموز منوره الدنيا بتقول مساء الورد والابتسامه الجميله واحلى ساعتين جامدين البرنامج وحشني كتير. بقول المنتخب المصري عملتوا اللي عليكم يا رجاله وبختار كل الارقام ليك ومستمعين اجمد ساعتين جامدين. وليا طلب خاص ان يدعو لكل طلاب الثانويه العامه عشان علمي وادبي والامتحان يبقى في مستوى الطالب مش الموجه. عندنا فيزيكس وفي الادبي تاريخ دي ايموز. وطبعا انا من الجيل اللي عارف اغنيه الفنان محمد ثروت وتحيا مصر وبختار رقم 2 لجنى عشان الامتحان بكره فيزيكس ان شاء الله باذن الله يكون احلى فيزيكس عد على تاريخ التعليم المصري باذن الله ان شاء الله. الدكتوره جنى منوره الدنيا كلها مساء الخير يا رب تكون بخير. ماليش نفس اختار حاجه النهارده محمد الشعراوي. طب معلش يا محمد قوم كل على قد نفسك يعني اقول لك ايه. طيب ما انا جاي الحلقه اهو يعني ما انا جبت لكم الحلقه ليش نفسي ايه وبتاع ايه. معلش كل على قد نفسك حاجه قالوا امك كده يعني اقول لك على حاجه هتقعد معانا هتاكل قوم بس قوم تعال قوم تعال اقعد معانا طب اقعد معانا ما تاكلش. مساء الخير والله انت اللي مهون علينا اللي حصل امبارح. احنا زي ما يكون كنا في حلم وفوقنا على كابوس احنا اتسرقنا هنقول ايه حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا ده تعبير مظبوط من غاده منصور من اسماعيليه احنا اتسرقنا يا رجاله بس احنا طلعنا جامدين قوي ورجاله والحمد لله على كل حال. اختار رقم 10 ورقم 12 ليك مسك الختام. هاجر سعيد مساء الفل عليكي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وعايز اغنيه تحيا مصر لاحمد جمال لو ينفع. وعايز اقول الف مبروك للمنتخب المصري على المجهود الجبار كنتم رجاله لاخر لحظه وده في حد ذاته مكسب ودي مش النهايه بجد عملتوا اللي عليكم واحنا فخورين بيكم جدا. في كمان عبير شميس والله يعني ياكلوا على ياكل عيب بنفسه كده يعني كلنا مالناش نفس بس هنعمل ايه الحياه لازم تمشي. مرحبا مرحبا من سوريا الف تحيه لرجاله مصر اللي رفعوا وفرحوا قلوبنا امبارح. دي همسه باشا الاعلاميه همسه باشا وبتقول نحن ما بنعتبر مصر خسرت المباراه ابدا لانها لعبت لعب رائع وكنا كلنا مع الفريق المصري لانه محترف ومجتهد بجد. مبروك لمصر فريقها الجميل والجاي اجمل باذن الله كنتوا بتستحقوا الفوز لكن فعلا كان في ظلم واضح لكن مع ذلك انتوا فرحتونا وهنكون معاكم دايما. ويعني بجد فعلا تحية جدا كبيرة جدا جدا كمان للشعب السوري ولكل الشعوب العربية اللي كانت امبارح بتتفرج وتساند مصر وكأن بلدهم هي اللي بتلعب لان هو ده اللي دايما بيكون مطلوب في المواقف اللي زي دي. يلا نسمع الاغنية رقم 2 هنجري بس شوية في الأغاني وبعد كده هنرجع نبدأ المسابقة على طول ونبدأ كمان نخش في أرقام تانية وتالتة بعد كده. بعتولي على صفحة الراديو 90 90 وبعتولي على رقم الواتساب 010-490-904 اختار أرقام يعني بعد الأغنية دي من رقم 3 لغاية 12 وشوف حظك وبختك عامل ازاي في الرقم اللي هتختاره. الأغنية دي هي الأغنية رقم 2 راجعين ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، ان الطعم بجد خطير سواء الساندوتش او عصير.
3: دمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
4: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
5: لا كان جاي يسرق مخزون دمتي اللي بقط.
6: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
7: دلوقتي. ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
8: رقم التسجيل الضريبي 178389.
9: تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
10: العيشة ايه فريش، والجو ايه
11: فريش. يا تكي فريش يا معلش.
8: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عل هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. لعبنا لغايه دلوقتي اغنيتين, وطبعا دي كارثه في حد ذاتها لان احنا لسه عندنا 10 اغاني في النهارده. يعني دلوقتي هقول رسالتين بسرعه قوي ونخش على طول على رقم 3 و4 ورا بعض. منى يوسف بتقول البدايه حلوه قوي مع عمرو, انت اللي بتهون علينا جدا, ربنا يخليك يا منى, بشكرك جدا. في كمان مساء الورد, انا بختار رقم 7 وحسبي الله ونعم الوكيل في الحكم. قولوا امين, قولوا امين, الله يرجع يلاقي بيته سرق بحقيقة. انا لولا, ازيك يا حسين؟ والله واحد زعلان مش عارف يفوق من امبارح, وماليش نفس للاكل بس لازم اعمل اكل عشان اللي عندي نفسهم مش بتتسد. هما مش مصريين معانا, اتفرجوش على الماتش. طب يلا ما يجراش حاجه, معلش الاكل والشرب ملوش علاقه يا جدعان. يقول لك كل على يعني معلش كلنا هناكل على قد نفسنا, معلش معلش هنعمل ايه, هنعمل ايه, نصيبنا نصيبنا الدنيا والله. السلام عليكم, تحياتي للمذيع المتميز حسام عصام, تهنئة من السودان لأبطال مصر, كنتم تستحقون الفوز. حبستم أنفاس الأرجنتين وحبستم دم ميسي, فخورين بكم. لو إن شاء الله نحبسه هو شخصيا قريب إن شاء الله بإذن الله. خميس وجمعة على ذمة التحقيق إن شاء الله قريب بإذن الله إن شاء الله. ده عبد الرحيم محمد منور الدنيا كلها. عبد الرحيم كنزي أحمد الحمزاوي بتقول ممكن أغنية روح إنسان. إيه موضوع حكاية روح إنسان اللي كل شوية بتطلبيها مني؟ في إيه؟ في إيه؟ إحنا روحنا كلها راحت امبارح, يعني مش معقول. حاضر يا كنزي, حاضر يا كنزي, أشوف لك موضوع الأغنية دي. في كمان عندي مساء الورد, انا بنتي بتعيط من امبارح عشان خسرنا, عايزين نواسيها بقى, وخاصه ان احنا نزلنا امبارح اشترينا العلم بعد معاناه. بنتها اسمها لين, او بنته اسمها لين, ده حاتم جسار منور الدنيا كلها يا حاتم. وعلم مصر موجود جوه كل بيت وجوه كل عقل مصري وجوه كل قلب مصري وعربي, فيعني ان شاء الله باذن الله يعني لكل جواد كبوة, واحنا مش في كبوة خالص, احنا في انتصار كبير وفخورين باللي احنا عملناه واللي وصلنا له, ولسه ان شاء الله هنوصل لاكتر واكتر من كده. هنسمع دلوقتي اغنيه رقم 3 و4 ورا بعض على طول ميكس, وبعدين هنرجع نكمل في الساعه الثانيه بقيه الارقام اللي موجوده معانا النهارده, ونبدا كمان المسابقه بتاعه تركز هتجيبها, ودي الاغنيه رقم 3.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
0: رقم 4.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع مازن سامي.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة يجسد رؤية الدولة في تطوير منظومة إدارة الأزمات وفق أحدث المعايير العالمية، موجها بالتدريب المستمر للكوادر المعنية لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الطوارئ. كما وجه مجلس الوزراء الشكر للمنتخب الوطني لكرة القدم مشيدا بأدائه المشرف وإنجازه التاريخي في كأس العالم 2026 وما حققه من فخر وسعادة للمصريين. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت استعرض أمام مجلس الوزراء خطة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، مؤكدا استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مع زيادة القدرات المركبة إلى 30.7 ميجا وات بنهاية عام 2029، إلى جانب التوسع في بطاريات التخزين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول للطاقة النظيفة وتحقيق رؤية مصر 2030. وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي بحث مع وزير خارجية سيشل خلال لقاء افتراضي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. وأكد الوزيران على توسيع التعاون في مجالات السياحة والرياضة وصناعة الدواء والأمن البحري بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة جديدة لإيران الليلة على الأرجح، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي نفذت فجر اليوم ردا على هجمات استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز. وأكد ترامب أن التصعيد يأتي في إطار الرد على ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية وسط تصاعد التوتر بين الجانبين. قادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو أعلنوا في ختام قمة أنقرة إقرار أكثر من 50 مليار دولار لمشتريات دفاعية جديدة، مع توسيع القدرات التصنيعية وتعزيز التعاون الدفاعي والابتكار بين دول الحلف. وأكد القادة استمرار دعم أوكرانيا، متعهدين بتقديم 70 مليار يورو من المساعدات العسكرية والتدريب خلال عام 2026 مع الحفاظ على مستوى الدعم في 2027. وشدد الإعلان الختامي على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، داعيا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومؤكدا التزام الحلف بتعزيز قدراته العسكرية والرقمية لمواجهة التهديدات المستقبلية. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهد مراسم توقيع عقد مشروع شركة بيبي اي جي لتصنيع القفازات الصناعية بمنطقة السخنة، وباستثمارات تبلغ 1.5 مليون دولار. يستهدف المشروع تصنيع قفازات السلامة المهنية للتصدير. وأكدت الهيئة أن مشروع المصانع الجاهزة بالسخنة يسهم في تسريع توطين الصناعة التصديرية وجذب المزيد من الاستثمارات. ورياضيا، منتخب المغرب يلتقي منتخب فرنسا في 11 من مساء الغد في دور الثمانية من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: ساعتين جامدين من الحد للاربع على الراديو 90 90. وبما ان النهارده الاربع فبيكون عندنا الاغنيه دي على بختي وعندنا ركزها جيبها ركز اجيبها نبداها دلوقتي حالا. الاغنيه دي على بختي لعبنا اول خمس اغاني داخلين دلوقتي على رقم 6 و7 6 و7 هنلعبهم ميكس. وركزوا في الاغنيتين وركزوا في المزيكا بتاعه الاغنيتين. انتوا عارفين لما اقول لكم ركزوا يبقى في حاجه مهمه هتحصل دلوقتي. المهم في عندي الاستاذه نجلاء من اسماعيليه تقول مبروك لمصر، احنا بنعتبر مصر كسبانه، دي حقيقه. وانا مش هقول لك ادعي لبنتي ثانويه عامه، انت بتدعي من غير حاجه، واحنا فرحانين قوي بالمنتخب بتاعنا كابتن حسام، ويا رب دايما كده مفرح يبقى مفرحنا وربنا يديهم على قد تعبهم. انا بهدي كل الاغاني منتخب مصر النهارده وكمان ليلى كمان لمي بهي، ربنا ينجحها ولحضرتك ولاسره البرنامج والسوفه والحفيدي، منوره الدنيا كلها مدام نجلاء، مساء الفل والهنا عليك. عبير شميس عجبها جدا المزيكا بتاعت عمر خيرت اللي لعبناها بعد النشر على طول، وهي كانت مقطوعه المصري، ودي انا كنت شايف ان هي انسب حاجه ممكن نلعبها النهارده. في وحشتنا ويلا بقى المسابقه، حاضر دي ام روجي، وبتقول مساء الخير عليك وعلى كل سميات، ساعتين جامدين منورين، والف شكر لمنتخبنا المصري الكبير، الرجاله اللي ما بتخافش لا بتخوف، والكاس هو اللي خسرهم، عملوا اللي عليهم والتاريخ كتب لهم بطولات وانجازات. بالتوفيق بالتوفيق ليكم يا ابطال في اللي جاي، شرفتونا وفخورين بيكم، والاغنيه جميله قوي، تسلم ايدك تسلم ايدك، ربنا يخليك يا رب، اشكرك. صفيه كمان عجبها اغنيه رقم 5 اغنيه هيثم شاكر، والمزيكا كمان بتاعت عمر خيرت، وكل الاغاني الحقيقه معلقه عليها تعليقات حلوه، ربنا يخليك يا رب. وفاء هتختار رقم 4 تقول رقم 4 وحلاوه رقم 4 ومزيكا عمر خيرت طبعا، والله على هيثم شاكر كمان. في كمان عندي اميره زايد منوره الدنيا بتقول مساء الفل يا غالي، هختار رقم 6. في عندي عاطف بيقول عارف المشكله فين يا حسن، ان احنا كنا قريبين قوي. ما هو احنا كنا قريبين، بس هل المشكله كانت عندنا؟ يعني هل المشكله ان عارف تعرف دايما كان بيبقى في عندنا كده مجموعه ماتشات حصلت على مدار التاريخ اللي هو نبقى ماشيين قمر فل سكينه في الحلاوه، اول 70 75 دقيقه يعني نيجي اخر ربع ساعه ايه خلاص بقى كله فاستك وكله هل احنا عملنا كده؟ لا خالص. المشكله اللي حصلت في الاخر، واحنا كنا قريبين، المشكله اللي حصلت في الاخر خارجه عن ارادتنا. يعني اعتقد لو كان مين بيلعب قدامهم كان هيحصل نفس اللي حصل، لان كان في توجه معين. لكن اللعيبه بتاعتنا بصراحه يعني مفيش اي لوم عليهم من اي نوع، باستثناء واحد او اتنين او تلاتة يعني يعني زي ما قلت كده عايزين يتضربوا عارف ان يتضربوا عايزين يتضربوا عشان معلش يعني روح العب في اي حته، بس فنانه المنتخب لا مش من حقك مش من حقك. وبعدين انا عجبني الفكره اللي عملها كابتن حسام حسن بتاعه هيثم حسن، تمام، اللي هو نبدا نكشف نشوف مين اللعيبه اللي معاهم الجنسيه المصريه بيلعبوا بره، في ناس مولوده وعاشوا بره قوي بيلعبوا مع منتخبات تانية وبيلعبوا مع انديه بره ومحترفين، وبدا الملف ده يتفتح واكتشفنا ان في ناس كتير. يعني هيثم حسن ده بيتكلم فرنساوي مثلا، ما بيتكلمش عربي تقريبا يعني، فاعتقد ده هيفيدنا كتير الفتره اللي جايه ان شاء الله. عندي غزل حسام الدين مساء الخير يا غالي، احنا على فكره كسبنا، كفايه فخر ان احنا مصريين، ان كل العالم بتحبنا، الفوز الحقيقي مش كاس لا، يكفي كل الناس عارفه ان احنا ابطال ومصريين، وشكرا لكل راجل كان في الملعب، والف شكر لكابتن حسام حسن، فخر مصر. في كمان محمد فؤاد حلوه وشيرين وجدي روعه، على فكره الاغنيه رقم 3 دي كانت اغنيه شيرين وجدي وفرقه جيتاره، اغنيه اسمها لفيت بلاد الله، جت في بالي كده النهارده فقلت لا هلعبها، مع ان بقالها زمن ما اتلعبتش. وبيقول لي تاني بتقول لي تامر عاشور في حته تانية، وهيثم شاكر روعه، دي منى يوسف ربنا يخليك يا رب. عندي كمان مساء الخير على الجميع، وليد متولي الهمشاري من الاسماعيليه بيقول ماتش امبارح بصراحه يضايق من اللي حصل فيه، بس بصراحه هم في حاله من الفخر رغم الهزيمه. هو احنا ما تهزمناش على فكره، احنا اتسرقنا، يعني في فرق ما بين الهزيمه وما بين السرقه، احنا اتسرقنا، احنا اتقلبنا امبارح يعني الحقيقه. وكاتب ارفع راسك فوق انت مصري، ده حقيقه. ايمن الخولي كمان منور الدنيا كلها مساء الفل، هسمع حالا دلوقتي الرساله بتاعتك. في كمان معاك نيفين مساء الفل عليك وعلى كل المصريين، كنا بنتفرج امبارح على الماتش من بدايته كان واضح الظلم، حسبي الله ونعم الوكيل، بس منتخبنا لعب بشرف واحنا كلنا فخورين بيهم، وكابتن حسام ما قصرش ولا الفريق كمان، الف تحيه للمنتخب الجميل المشرف، تحياتي ليك، ربنا يفرح قلبك، واختار رقم 8 دي نيفين، وانت بقالك فتره كبيره غايبه يعني. في عندي سيلا بتقول دي سيلا بنتي 3 سنوات، هي بعتت لي رساله مسجله وبتقول بمسي على تيتا بطه بنسمعك من اسكندريه، دي امل او اموله هي اللي بعتها، رقمها اخر 31. نسمع كده الرسالتين مع بعض، انا ما سمعتهمش بصراحه بس نسمعهم.
1: بستخدم ايه بعطيك يا عمو.
0: وانا فهمت يا عمو بس.
2: اه يا حسين، انا امل من اسكندريه، انا على طول بسمعك يعني بقالي سنتين بس في الخيفه كده ما بسمع، مش ببعت لك. انا النهارده لازم ابعت لك واقول لك برنامج جميل قوي وعندي مشجعه ليك صغنونه جدا لازم تسمعها.
0: يا سيلة انا بحبك جدا جدا جدا، انا يمكن ما يعني ما سمعتش الرسالة بتاعتك قوي او مش فاهمها قوي، بس يعني انا متأكد ان هي فيها كلام حلو زيك، انت احلى سيلة في الدنيا كلها. كمان في عندي الاغاني جميلة قوي دي هاجر سعيد، ربنا يخليك يا رب. تسلميلي، يلا نروح للمسابقة، تعالوا كده نحاول نغير جو شوية يا جدعان، نحاول نغير جو بدل النكد اللي احنا فيه من امبارح. يلا، عندنا عمل فني مكون من كلمتين خلاص، من بطولة الفنان الكبير الراحل سمير غانم ومجموعة كبيرة جدا جدا من النجوم، احد الابطال يعني الفنان الكبير سمير غانم. والعمل الفني ده مكون من كلمتين، الكلمة الاولى فيها حرف الالف، الكلمة التانية فيها حرف الواو، والفيلم ده كان احد ابطاله لعيب كورة مهم جدا جدا جدا. تاني، عمل فني بطولة الفنان سمير غانم مكون من كلمتين، الكلمة الأولى سهلة قوي، الكلمة الأولى فيها حرف الألف، الكلمة الثانية فيها حرف الواو، وأحد أبطال العمل الفني ده لعيب كورة كبير قوي قوي قوي. يلا بينا الأغنية اللي جاية دي، هي الأغنية رقم 6، وبعديها على طول هنلعب ميكس مع أغنية رقم 7، وركزوا في المزيكا، ركزوا في الأغنيتين وإن شاء الله الميكس ده يعجبكم. يلا راجعين ومكملين بعد شوية، أنتوا بتسمعوا ساعتين جامدين. ابعتوا لي على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك، وابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: راديو 90 90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير. الطعم بجد خط سواء الساندوتش او عصير.
3: دمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير. اشنا مبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
4: كان جاي يسرق خزمة ده ولا
5: لا؟ كان جاي يسرق موزون دمتي اللي بقط.
6: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي. جواها بلاي ستيشن جواها موبايل. موضوع كبير قوي. انا ماشي
7: دلوقتي. ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي. بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
8: رقم التسجيل الضريبي 178389.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج

وساعتين جامدين على راديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ومكملين الاغنيه دي على بختي. بدانا من شويه ركز هتجيبها. وايوه كده اجابات بدات تيجي صح جدا, اجابات غلط يعني مليون في المية. هنشوف. المهم احنا لعبنا لغايه دلوقتي 7 اغاني من اصل 12 اغنيه. الميكس اللي احنا داخلين عليه دلوقتي ده 8 و9 برضه هيكونوا موجودين مع بعض ميكس لاغنيتين. طيب نشوف اخبار الاجابات. في عندي مدام نيفين بتقول اجابه مظبوط. في كمان ريم محمد بتقول احنا بتوع الاسعاف. ازاي دي غلطه اكبر من غلطات التحكيم بتاعت امبارح والله العظيم. يعني بقول عمل فني كلمتين الكلمه الاولانيه فيها حرف الالف, الكلمه الثانيه فيها حرف الواو. الاسعاف دي اوديها في محلها فين من الاعراب ريم؟ انا هعتبر نفسي ما شفتش حاجه عشان اصلا نخسر بعض عشان سؤال, واخده بالك؟ فانت تركزي كده, تستعذي بالله استعذي بالله وان شاء الله تجاوبي صح. صفيه مجاوبه مظبوط, تقول رقم 6 حلو قوي, ساعتين مع العالمي ربنا يخليكي. ونانسي كمان جميله. وايوه وفي كمان ام روجي بتقول لي سهله قوي الاجابه هي كذا. انا قلت اجيب لكم سؤال سهل, امال يعني كمان هجيب اسئله صعبه النهارده؟ ومش معقول. ايه ما عنديش بني ادمين عايشين جوايا؟ مش معقول. في كمان انا هعمل زي ما العميد قال مقاطعين باقي ماتشات كاس العالم. دي دانيال هادي بتقول نتابع النتائج بس من باب الفضول. لا معلش, حتى لو هنقاطع الماتش الارجنتيني اللي جاي لازم نتفرج عليه عشان نشوف هيلعبوا مع مين وندعي للفرقه الثانيه. معلش 120 مليون مصري هيدعوا للفرقه الثانيه ايا كان بقى, مش عارف الاكوادور ولا سويسرا حاجه كده يعني. المهم وكبالي الاجابه مظبوط, وبتقول انا فخوره ببلدي. دي كل ده داليا هادي فخوره ببلدي والاداء الرائع المشرف, كانوا ماسكين الماتش كله لحد اخر تلت ساعه, تدخلت ظروف اقوى مننا, يكفينا فخرا اننا رفعنا راسنا. احنا رفعنا اغلى من الكاس, احنا رفعنا الراس والعالم كله شاف وشاهد. وحسن وحسام حسن ارجل قائد عدى علينا, مع الاحترام لكل المدربين المصريين وكلهم على الراس. بجد موقف مشرف, عرف يختار صح ويرفع اي علم وينصره. في كمان غدا منصور من الاسماعيليه بعتلي الاجابه وبتقول الاجابه صح. ايوه ماشي الاجابه صح. كمان اللي عندي يوسف مجدي بيقول احنا هيلعبوا سويسرا. خلاص يبقى احنا كلنا هندعي لمين؟ لسويسرا. خلاص ان شاء الله كلنا هندعي لسويسرا الماتش اللي جاي ده. بيقول مساء الخير عليك احس, والله الواحد دمه محروق من امبارح بسبب الماتش, حسيت اننا اتسرقنا وكانت مسرحيه من الاول. ما هي كانت مسرحيه يعني, هي احنا خلاص كلنا عارفين ان هي كانت مسرحيه. ف يكفينا شرب بقى بالكل اللي حصل وكل اللي كتبته وكالات الانباء وكالات الانباء العالميه, قنوات العالميه سواء الرياضيه او غير الرياضيه, كله عارف كويس قوي ان هو ماتش غير مستحق وماتش تم الغش فيه بشكل كبير جدا جدا جدا. مش عشان احنا اللي كنا بنلعب, لكن لا ده حاجه يشوفها اي حد في الدنيا. في نقاطع ايه دي ضحى بتقول انا مش هيهدالي بال غير وهالاند بياكل ميسي واصحابه. يا ستي لا يتاكلوا. مهم مساء العسل عليك, يا رب تكون دايما بخير. احنا فخورين فعلا بمنتخبنا, فضلوا رجاله لحد اخر لحظه, ربنا يوفقنا في اللي جاي, حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كسر فرحه المصريين والوطن العربي. انا شبعتهم دعاء في صلاه الفجر وانا بختار رقم 3 الروضه, 7 الانجي ورقم 8 ليا. والاجابه هي كذا. وتسلم على الاغاني دايما دي هاله, ربنا يخليك هاله. بصوا قالت ايه؟ قالت شبعتهم دعاء في صلاه الفجر. شبعتهم, شوفوا شبعتهم دي ايه؟ دي واحده, ام واحده من الامهات المصريين. شوفوا بقى الباقي عمل هيعمل فيهم ايه ان شاء الله. الله عظيم هنبسط, سويسرا هتلبهم لبه ان شاء الله, وما تلبوش يعني مش هيكسبوها برضه ان شاء الله باذن الله. يلا دلوقتي عندي الاستاذ يوسف بيقول انا اخترت رقم 7 والاجابه هي كذا, ودليل ان احنا اقوياء, احنا جبنا الجونين فيهم يعني حاجه فخمه, ده ميسي كان هيعيط. انتوا شفتوا وشه كان عامل ازاي بعد ما الرائع مصطفى شوبير تصدى لضربه الجزاء بتاعته؟ ده دي لوحدها ماتش يعني, ضربه الجزاء دي لوحدها دي ماتش لوحده كده خالص على جنب. ما شاء الله ربنا يحميه يا رب مصطفى شوبير. للاسف فوز سياسي مشبوه ويمكن يتكرر مع سويسرا. دي ام روجي. والله الله اعلم,
الله اعلم. رغد ابو الدهب في المسائل الوارده عليك الاجابه هي كذا، مظبوط. مروه مكارم كمان بعت لي الاجابه بالتفاصيل كلها. عندي كمان بسرعه جدا مي عصام منوره الدنيا، مساء الفل اللي بمسي عليكي طبعا وعلى ياسر ولورا والولاد. وبتقولي سلام كتير ودعوات كتير من ماما. وعايز اقول ان منتخب مصر كانوا رجاله واحنا فخورين بيهم، وبالنسبه لمصر هي اللي كسبت وكمان كسبت احترام العالم كله. وكبالي الاجابه مظبوط. طيب انا هفكركم هقول لكم السؤال مره كمان وبعد كده هنرجع نجاوبه ونسال سؤال جديد. عمل فني مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الألف، الكلمة الثانية فيها حرف الواو، والعمل ده من بطولة الفنان سمير غانم، وكان بيشترك كمان في بطولة العمل ده لعيب كورة مشهور جدا جدا جدا. دي الأغنية رقم 8، هنلعبها ميكس على طول مع الأغنية رقم 9، أغنيتين رايقين جدا جدا جدا، هنرجع بعدها على طول. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الراديو 90 هواها مصر. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

وساعتين جامدين على راديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. والنهارده انا عندي يعني مهمه يعني صعبه شويتين، لان يبقى صعب قوي لما تبقى طالع الواحد يعمل حلقه وعارف كويس قوي ان الناس كلها متنكده بما فيهم المذيع اللي هو انا، يعني قاعدين برده كلنا، احنا كلنا متنكدين بس نحاول نفرفش شويه. المهم يا رب كل الاغاني عجباكم زي ما انا شايف كده على التعليقات بتاعتكم اللي موجوده على الفان بيج والموجوده كمان على الواتساب. يا رب تكونوا دايما مبسوطين. في عندي عاطف منور الدنيا كلها وبيقول لي الحلقه بتخلص. ما هي بتخلص اول سنة. قريت والله الرساله بتاعتك اللي فاتت، بيقول اول جون للارجنتين ما كملتش الماتش اللي عشان توقعت الهزيمه. انت كنت قاري السيناريو يعني ماشي. وبيقول لي اول ما بتقول عمل فني من كلمتين او اي حاجه بفتكر برنامج بدون كلام بتاع حسن مصطفى من 20 سنه حس. والله ده اعتقد كان اكتر من 20 سنه كمان والله فعلا. وبيقول لي حل المسابقه هو كذا واللعيب هو فلان. مظبوط. عندي كمان يسري عمران، مساء الخير والسعاده عليك يا حس يا غالي. ايه يسري؟ ايه يسري جاي لربع يا يسري؟ ليه يا مام؟ ليه يا مام؟ في مروه عبد الحليم منوره الدنيا كلها، مساء الفل. مروه مكارم كمان برضو اجابتها مظبوطه، بتقولي دايما متالق ومبدع واختياراتك كلها حلوه ربنا يخليكي. كمان عندي مساء الفل ومساء مساء الفل وبجد حلقه قمر وقدر الله ما شاء فعل وجميع الاحوال. احنا مبسوطين وراضيين بمنتخبنا الرجال الابطال، وبهدي لك وبهدي ليك رقم 10 وليه رقم 11 والمرمر رقم 12. دي اماني سعيد. في كمان احنا مبسوطين يا حس لانك في حياتنا يا جميل. دي جيهان وروز، ربنا يخليكوا ليا يا رب. تسلمي لي ومساء الفل عليكم، وحشتنا والله. منتخبنا لعب زي الفل واحنا فعلا اتسرقنا ونعتبر نفسنا كسبانين. وممكن اغنيه مكتوب لعلاء عبد الخالق، هو مكتوب فعلا تصدقي والله هو مكتوب. انت قريت كله ما عدا الاجابه، وبتوقع ان الاجابه هي كذا. ما انا ما بقولش الاجابه دلوقتي عشان انا اللي بقولها في الاخر. ده يوسف. يا يوسف اجابتك صح والنبي صح. ازيك عاملين ايه؟ انا مامت ياسمينة، معلش قدر الله ما شاء فعل. احنا بينا بينا للعالم كله ان احنا عندنا اجمد منتخب في الكرة الارضية، دي حقيقة فعلا. كمان اميرة زايد، انا فعلا زعلانة على الماتش، قد ايه كنا قريبين. حسبي الله ونعم الوكيل. انتوا جماعة مستهونين بحسبي الله ونعم الوكيل اللي قالها امبارح 120 مليون مصري. لو كل واحد قالها 10 مرات فاحنا بنتكلم في مليار وشوية، يعني انتوا متخيلين؟ خليني دول ربنا هيكرمهم دنيا على اخره. يلا ربنا معاهم. انا كده دعيت لهم يعتبر؟ لا لا، يعني ربنا عالم اللي في النيه بقى. المهم وبتقول اغاني قمر، وممكن لو سمحت اعرف اسم المطرب اللي غنى اغنيه رقم 9. اللي غنى اغنيه رقم 9 ده ادم، وكانت اغنيه اسمها يا حلو يا حلو. والاغنيه اللي قبلها على طول الاغنيه رقم 8 كانت اغنيه احمد المصلاوي اخيرا جالها. كويس. يلا هنخش بقى دلوقتي على طول. للاسف مش هلحق قوي ان انا اغير السؤال لان خلاص فاضل الوقت قليل جدا جدا، فيدوب لسه عندنا 10 و11 و12 وكل ده في 10 دقايق. فاحنا هنرجع بقى نقول الاجابه. نسمع دلوقتي بقى على طول اغنيتين ميكس، وانا هنرجع نختم ونقول اجابه السؤال. ابعتوا لي بسرعه جدا على صفحه الراديو 90 90 وكمان على رقم الواتساب 010 400 90 90 4 والاغنيه رقم 10.

وبسرعه جدا بتخلص حلقتنا النهارده من ساعتين جامدين كالعاده، ولكن عندنا لسه شويه حاجات عايزين نقولها، عايزين نقول الاجابه الصح، وعايز برضو اقول شويه رسائل اخيره من اللي جت في الدقايق الاخيره. لعبنا لغايه دلوقتي 11 اغنيه وهنختم حالا دلوقتي بالاغنيه رقم 12. في عندي معايا سهر بتقول عامل ايه حسام، امبارح كان يوم عالمي واحنا بنهزمهم، احنا اللي كسبنا بمنتهى الشرف والامانه ومنتخبنا المصري العظيم. وكبالي كمان الاجابه مظبوط، منور الدنيا كلها سهر. كمان ام روجي بشكرك جدا، صفيه يسريه وفاء مي عصام احمد العارف منور الدنيا كلها وكاتب لي كمان الاجابه صح وبيقول اللعيب هو فلان اميره زايد. في كمان عندي احمد صفطاوي منور الدنيا كلها غزل مساء الفل، في كمان الحلقه عظمه منى يوسف ربنا يخليك يا رب. عاطف كمان بشكرك جدا، ام ساره هناء ام ساره ايمي احمد كمان منور الدنيا مساء الفل، مدام اميره منور، ياسمين من اسماعيليه، كل الناس اللي بعتوا. كمان محمد فوزي صديقي العزيز برده بعت لي الاجابه مظبوط، الاجابه الصح قلنا عندنا عمل فني من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الألف، الكلمة الثانية فيها حرف الواو، بطولة سمير غانم ولاعب كرة شهير. الإجابة الصح هو فيلم يا رب ولد. الفيلم طبعا من بطولة الأستاذ فريد شوقي، كريمة مختار، سمير غانم، إسعاد يونس إكرامي، وأحمد عدوية، وأحمد راتب، ومن إخراج عمر عبد العزيز. يبقى الإجابة الصح يا رب ولد، تقريبا كل النهاردة جاوب صح. طيب احنا وصلنا خلاص لنهاية حلقتنا النهاردة، النهاردة كان عندنا الأغنية دي على بختي وكمان ركز هتجيبها. يا رب يكون ال 11 اغنيه اللي فاتوا عجبوكم، والاغنيه الاخيره دي اهداء لكل رجاله المنتخب المصري، اهداء لكل المصريين. احنا كسبنا، احنا فزنا باحترام وتقدير العالم كله، وده شيء مهم جدا جدا جدا. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. ان شاء الله هنتقابل يوم الجمعه ما فيش نوم الساعه 12 بالليل بالظبط، ونتقابل الاسبوع اللي جاي وحلقات جديده من ساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود دفع قطاع السياحة مشيرا إلى ما يحظى به ملف التنمية السياحية من اهتمام كبير من جانب مختلف الجهات المعنية، وذلك باعتبار قطاع السياحة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والعملة الصعبة، هذا إلى جانب العديد من العوائد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المختلفة. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمستثمري هذا القطاع الواعد تحقيقا للمستهدفات المنشودة من خلال نمو قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي. وأكد الفريق أشرف سالم زاهر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لقوات الدفاع الجوي وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال، كما وجه التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطين في مواقعهم ويواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون الجهد والعرق لحماية سماء مصر ومجالها الجوي. التدريب الجوي المشترك المصري التركي نصر الأناضول 2026 اختتمت فعالياته والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية التركية بمشاركة القوات الجوية لكل من مصر وتركيا وأذربيجان، فضلا عن مشاركة طائرة الإنذار المبكر التابعة لحلف شمال الأطلنطي. يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم أفاق التعاون العسكري وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والتركية. وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع وزير خارجية سيشل خلال لقاء افتراضي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية. كما تناول اللقاء سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات الرياضة والسياحة وصناعة الدواء والأمن البحري بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التنمية المستدامة. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهد مراسم توقيع عقد مشروع شركة بي بي اي جي لتصنيع القفازات الصناعية بمنطقة السخنة باستثمارات تبلغ 1.5 مليون دولار. يستهدف المشروع تصنيع قفازات السلامة المهنية للتصدير. وأكدت الهيئة أن مشروع المصانع الجاهزة بالسخنة يسهم في تسريع توطين الصناعات التصديرية وجذب المزيد من الاستثمارات. ورياضيا، عقب أيام قليلة من خروج منتخب كرواتيا من بطولة كأس العالم أعلن المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش رسميا رحيله عن منصبه ليصدى الستار على واحدة من أنجح الفترات في تاريخ منتخب كرواتيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوة على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90، ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. وحلقة الأربعة زي ما احنا متعودين طبعا أول ساعة بتكون كوفرز ومزيكا ولاونج ميوزك وجاز وشوية حاجات لذيذة كده، والساعة التانية بتكون هاوس ميوزك وميكسات أفرو هاوس وريانتال هاوس للمطربين اللي احنا بنحبهم. وطبعا تقدروا تكلموني على 2-18-10-8-66 أو تبعتولي على 1-90-9 أو كمان تبعتولي على 010-400-90-90-4. طبعا صوتي رايح انا من امبارح، قبل طبعا ما نبتدي الحلقه اللذيذه بتاعتنا حابين نقول لمنتخب مصر شرفتونا يا رجاله وعملت كل اللي في ايديكم عشان خاطر تطلعونا في احسن صوره، لعبتوا بشرف ونزاهه بقى حاجه تشرف بجد. يعني الواحد مبسوط وفخور ان هو مصري، حاجه يرفع راسه كده ان هو مصري وعنده لعيبه رجاله زي اللعيبه بتاعت امبارح، وعنده مدرب زي كابتن حسام حسن. يعني حاجة تفرح. وطبعا زعلانين لأن النتيجة ما كانتش في صالحنا، بس احنا مصر كسبت ومنتخب مصر كسب باحترام العالم كله، رغم ان كل الظروف كانت ضدنا، لكن الحمد لله الحمد لله احنا كسبنا احترام العالم كله واحنا راضين عن نفسنا. وعايز اقول شرفتونا رجالة، شرفتونا بجد رجالة وابطال وقصود في الملعب.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ودايما هوا مصري. ويعني طبعا الواحد والله العظيم مالي نفسي يعمل اي حاجة، يعني محتاج شوية حلوين كده عشان يريكوفر من اللي حصل امبارح، يعني لان بجد كان حقنا امبارح ان احنا نكسب، واحنا اوريدي كنا كسبانين. يعني هو النتيجة اللي في الاخر دي مش حقيقية، يعني بالنسبة لي مش حقيقية، وبالنسبة لنا كلنا. انا بالنسبة لي الفريق المصري امبارح عمل شغل عالي، بس مضطرين نشتغل. يلا بينا نكمل. يلي بدعته الفنون ميكس لطيف قوي شرقي وغربي. عايزين نمسي على مينا صبحي حبيبنا عشان بيسمعنا دلوقتي. يلا بينا.

1-90-9 رقم الاس ام اس و010-490-94 رقم الواتساب. ابعتوا لي لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه دلوقتي. ومسي طبعا على تمارا هانم عشان بتسمعنا اللي ما خلتنيش امبارح اتفرج على الماتش ثانيه واحده من كتر الزمامير والاعلام والحاجات اللي كانت بتخبطنا بيها. وكمان بمسي على تيا يا تيا يا توتو.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: وعندك واحد شاي تفاريح
3: صبح

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي،

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

الفن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل9، ومكملين الساعة الأولى من يوم الأربعاء، يعني شوية المزيكا الحلوين بقى، اللونج والحاجات الدلع دي، ونروح نسمع تراك لذيذ جدا أكيد بحبك ريمي بندلي. يلا بينا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.
1: مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم تنطلق غدا بلقاء منتخبي المغرب وفرنسا في 11 مساء. مدرب منتخب فرنسا يثني على المنتخب المغربي قائلا إن أسود الأطلس فريق متماسك وحافظ على قوته رغم تغيير الجهاز الفني. وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على الجدل التحكيمي الذي رافق مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في كأس العالم. وغالبية الصحف والشبكات العالمية تتفق على أن منتخب مصر قدم واحدة من أفضل مبارياته في تاريخ المونديال. نجوم وأساطير الكرة العالمية يواجهون انتقادات حادة لقرارات الحكم وتقنية الفيديو في مباراة مصر والأرجنتين، معتبرين أن غياب الاتساق في تطبيق القانون كان العامل الأبرز في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للجدل.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.

ازيكم؟ عاملين ايه؟ منورين. النهارده هنعزف لكم ألبوم نارين، بس بطريقه جازي شويه. هنسمع دلوقتي اغنيه نارين.

0: سمعني مزيكا. انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
2: شكرا.
3: شغل مزيكا في المتكون.
0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
3: سمعني مزيكا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
4: تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
5: العيشة ايه فريش والجو ايه
6: يا تكي فريش يا معلش.
7: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين حلقة الأربعاء النهاردة الساعة الأولى. فيروز بعتنا السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذه فيروز، اهلا وسهلا. احلى تراكات والله، وانا زعلان على مصر وعيطت بس احنا كسبنا. ممكن تراك اسم كده متلخبط، ممكن تكتبي اسم التراك تاني يا فيروز؟ كلنا زعلانين يا فيروز والله، مش عشان خسرنا، عشان لعبنا حلو قوي والماتش بتاعنا، الماتش كان بتاعنا. استاذ عربي مساء الخير عليك يا استاذ عربي، بيقول لي افتقدتك امبارح بس سامحني، الماتش كان واخد تركيز كل الشعب. طبعا كلنا طبعا، وبكمل على كلامك الجميل في حق المنتخب، وباكد ان هم فعلا رجاله وشرفونا، ونتمنى نوصل، كنا نتمنى نوصل لادوار تانية تاليه يعني، وعلى فكره كنا قدها بس للاسف النصيب وطبعا الظروف. والله كلام جميل جدا، كلام جميل جدا جدا جدا، وكفايه ان العالم كله ربنا اراد انه يشوف الحقيقه وما يضيعش مجهود وتعب الفرقه. ودي هدر، وبالتوفيق ان شاء الله في القادم باذن الله. هارد لك.

سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3-4 من 7-9 ومكملين حلقة الاربع الساعة الاولى في الاواخر. فمكملين اخر بقى تلاكين تقريبا, في رقم اخره 616 بعتنا على الحمزاوي, مش عارف بقى ايه الحمزاوي. ممكن اغنية روح انسان شيرين دي, ده اسم ايه, دي اغنية ولا ده ما ايه الموضوع؟ وبعدين احنا اول ساعة زي ما قلنا كوفرز, فهلعب لك دلوقتي ميدلي لشيرين. حاضر, انا الاتنين. ممكن تراك يا مسافر وحدك لو عرفت تجيب الاغنية اللي كاتبها احلى. مين عطا دي فيروز. انا يا فيروز, يلا بينا نروح نسمع غالية بن علي يا مسافر وحدك, وبعديها على طول ميدلي لشيرين. يلا بي.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود دفع قطاع السياحة، مشيرا إلى ما يحظى به ملف التنمية السياحية من اهتمام كبير من جانب مختلف الجهات المعنية، وذلك باعتبار قطاع السياحة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والعملة الصعبة، هذا بجانب العديد من العوائد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المختلفة. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمستثمري هذا القطاع الواعد تحقيقا للمستهدفات المنشودة من خلال نمو قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومية. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي. وأكد الفريق أشرف سالم زاهر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لقوات الدفاع الجوي وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال، كما وجه التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطين في مواقعهم يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون الجهد والعرق لحماية سماء مصر ومجالها الجوية. التدريب الجوي المشترك المصري التركي نسر الأناضول 2026 اختتمت فعالياته الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية التركية بمشاركة القوات الجوية لكل من مصر وتركيا وأذربيجان، فضلا عن مشاركة طائرة الإنذار المبكر التابعة لحلف الشمال الأطلنطي. يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكري وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والتركية. وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع وزير خارجية سيشل خلال لقاء افتراضي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بجانب عدد من القضايا الإقليمية، كما تناول اللقاء سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات الرياضة والسباحة وصناعة الدواء والأمن البحري بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التنمية المستدامة. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 4.6% مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.2% في إشارة قوية إلى تحسن أداء الاقتصاد ونجاح خطط التنمية. ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو 2026 سجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة وصلت إلى 4.4% خلال العام المالي 2025 مقابل 2.4% في العام المالي السابق، بما يعكس تسارعا ملحوظا في النشاط الاقتصادي. ورياضيا، وزارة الخارجية أعربت عن بالغ تقديرها واعتزازها بما جسده أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم من مشاهد وطنية مشرفة في دعم ومؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، مشيرة إلى أن الحشود المصرية قد عكست عمق الانتماء للوطن وقدمت صورة مشرقة للمصريين في الخارج باعتبارهم امتدادا أصيلا للدولة المصرية وشريكا فاعلا في ترسيخ مكانتها وإبراز صورتها المشرفة أمام العالم. كما أشادت وزارة الخارجية بالأداء البطولي والمستوى الفني الرفيع الذي قدمه المنتخب الوطني وما أظهره لاعبوه وجهازه الفني من عزيمة وإصرار وانضباط وروح قتالية طوال مشوار البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين الساعه الثانيه من يوم الاربعاء. سمعني مزيكا يعني شويه الهاوس ميوزك والافرو هاوس والاورينتال هاوس للنجوم اللي احنا بنحبهم. فخلينا كده نبدا سخنين جدا. سان ليفا كلامنتينا ميكس جات حلال، يلا بينا. طبعا شعار الساعه الثانيه دي برجاء ربط الحزمه، يلا بينا.

one.

صار زمان ما خشيتش من وحدة بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي. عامل حالي مش عارفانا. طيب اوكي ماشي يا غالي. اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعذبني. اي واي يو كيلينج سوفي واي يو.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

لعشرة الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و 4 من 7 ل 9 ومكملين الساعة الثانية من يوم الأربعاء، يعني الهاوس ميوزك والحاجات المزيكا السخنة بقى. وملك بعتلنا على الواتساب، السلام عليكم عامل ايه، احنا تعبنا والحمد لله انا افتخر يمينه ومعلش اتأخرت ولحقت الساعة التانية. ملك بعد اذنك، بعد اذنك الحلقات اللي جاية ما تأخريش، تحضري الساعة الاولى والساعة التانية عشان المزيكا ما تفوتكيش. والحمد لله، الحمد لله على كل حاجة، فرقنا شرفنا منتخب مصر، شرفنا وشرف الدنيا كلها، يعني العالم كله بيحلف بالمنتخب المصري النهاردة. وآية مساء الفل عليك يا آية، عايزة تسمع ميكس لإليسا، يلا بينا نسمع أحلى ميكس لإليسا أيام بيك.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 33 ليلا 21، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة ليلا 13 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 45%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 30 ليلا 24، شرم الشيخ نهارا 34 ليلا 27، الغردقة نهارا 34 ليلا 27، بورسعيد نهارا 31 ليلا 23، وأسوان نهارا 38 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9، ويعني بنقرب على نهاية الحلقة كمان. احمد بعت لنا عايز يسمع تراك ميكس لتامر حسني، هنسمع تامر حسني وبقى سلطان مع لمين ميكس خاص.

0: طب معلش
1: شغل مزيكا فين ما تكون.
2: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
3: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهاردة من سماع المزيكا. كنت معكم مين عطا، رب المزيكا تكون عجبتكم، واستنوني بإذن الله كل أسبوع كل 3 و4 من 7 ل 9 ومع بعض في أحلى مزيكا إن شاء الله تختاروها، ورب تكون الحلقة عجبتكم النهاردة. وطبعا قبل ما أقفل عايز أقول لمنتخب مصر ورجالة منتخب مصر والعميد حسام حسن وكل الإدارة والفريق المسؤولين عن الفريق، يعني هارد لك، وإحنا كلنا فخورين بيكم ومستنيينكم بإذن الله ترجعوا لنا بالسلامة، ومتشرفين بيكم ورفعتوا رأسنا قدام العالم كله. وسلمى سلامة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود دفع قطاع السياحة، مشيرا إلى ما يحظى به ملف التنمية السياحية من اهتمام كبير من جانب مختلف الجهات المعنية، وذلك باعتبار قطاع السياحة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والعملة الصعبة، هذا بجانب العديد من العوائد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المختلفة. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمستثمري هذا القطاع الواعد تحقيقا للمستهدفات المنشودة من خلال نمو قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومية. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي. وأكد الفريق أشرف سالم زاهر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لقوات الدفاع الجوي وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال، كما وجه التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطين في مواقعهم يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون الجهد والعرق لحماية سماء مصر ومجالها الجوية. التدريب الجوي المشترك المصري التركي مصر الأناضول 2026 اختتمت فعالياته الذي تم تنفيذها على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية التركية بمشاركة القوات الجوية لكل من مصر وتركيا وأذربيجان، فضلا عن مشاركة طائرة الإنذار المبكر التابعة لحلف الشمال الأطلنطي. يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم أفاق التعاون العسكري وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والتركية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة مخرجات الجولة 9 للحوار الاستراتيجي المصري اليمني. كما بحث الوزير عبد العاطي مع نظيره اليمني مستجدات الجهود المبذولة للإفراج عن البحارة المصريين على متن السفينة التي تعرضت للاختطاف قبالة السواحل الصومالية في ضوء كون مالك السفينة يمني الجنسية. وأكد الوزيران مواصلة التنسيق الوثيق بين الجانبين وبذل جميع الجهود للإسراع في الإفراج عن البحارة المختطفين وضمان سلامتهم. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 4.6% مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.2%، في إشارة قوية إلى تحسن أداء الاقتصاد ونجاح خطط التنمية. ووفق تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو 2026 سجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2025 مقابل 2.4% في العام المالي السابق، بما يعكس تسارعا ملحوظا في النشاط الاقتصادي. ورياضيا، وزارة الخارجية أعربت عن بالغ تقديرها واعتزازها بما جسده أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم من مشاهد وطنية مشرفة في دعم ومؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، مشيرة إلى أن الحشود المصرية قد عكست عمق الانتماء للوطن وقدمت صورة مشرقة للمصريين في الخارج باعتبارهم امتدادا أصيلا للدولة المصرية وشريكا فاعلا في ترسيخ مكانتها وإبراز صورتها المشرفة أمام العالم. كما أشادت وزارة الخارجية بالأداء البطولي والمستوى الفني الرفيع الذي قدمه المنتخب الوطني وما أظهره لاعبوه وجهازه الفني من عزيمة وإصرار وانضباط وروح قتالية طوال مشواره في البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعنا حالا بالا على هواء راديو 90 قد المقام، وحلقتنا 4 خميس من 9 ل 11 بالليل. طبعا يعني كلنا متابعين النهارده ردود الافعال، او من امبارح ردود الافعال بماتش امبارح وخروج مصر من مباريات كاس العالم. وعماله اسمع انا في يعني في الراديوهات وفي التلفزيونات ومتابعه السوشيال ميديا زي كل المصريين طبعا حاله الغضب اللي حاصل من اللي حصل امبارح. انت امبارح لغايه الدقيقه 80 احنا كسبانين والمنتخب بيلعب افضل ما يكون، عالميين، فريق عالمي، منتخب عالمي الحقيقه. وخلاص يعني احنا اطمأنينا للفوز بقى، يعني خلاص الدقيقه 80 قدامنا 10 دقائق خلاص الماتش بتاعنا، وبعدين هوب يتسرق الماتش منك. ونعني بالمفردة يتسرق الماتش منك، يعني بعد الأجوال وبعد اللعب الاحترافي وهذا التكاتف من المنتخب على مدار الماتشات كلها مش بس ماتش امبارح، فيقوم انت حصل لك حالة ايه اللي هو ايه، معقولة ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده، يعني اللي هو يعني وكأن بطل تراجيدي فجأة هو ما عندوش اي يعني خطأ الحقيقة، فبيقع في هذا الخطأ التراجيدي اللي بيكتبه له غيره يعني بالظلم بقى، بالمحسوبيات، بالرياضة الحكم. احنا يعني من اول ما شفنا الماتش واحنا قلقانين من الحكم اصلا كلنا، يعني الحكم ده مش مريحني، الحكم ده مش مريحني، كل ما يحسب فاول يعني واحنا اللي مضرور، يعني احنا اللي مضرورين، يقوم يتحسب للفريق اللي هو فيه ايه يا حاج، فيه استاذ. يعني في النهايه الكره القدم واي رياضه هي مكسب وخساره، لكن الاخلاق وانك تكون قد المقام هو ده اللي دي المعضله الكبيره اللي كتير ما بيعرفوش يعملوها. يعني لما تدخل الحسابات في الاخلاقيات وفي السلوكيات ويعني عادي، لكن انت تغضب لما تلاقي ان انت مظلوم، ان يعني الظلم الحقيقه ما بيبقاش، ما هوش حاله انسانيه خالص، يعني هو بعيد عن كل الانسانيات، يعمل حالات من الغضب. لكن لما بتبقى انت كبير ما بيهمكش ان اللي قدامك يظلمك، ليه؟ لان انت عارف ان انت كبير وعارف ان انت تمام وعارف ان انت عامل ماتش جامد جدا ويجنن جدا وكل هذه الحاجات بتروح وتيجي، لكن بيبقى ان انت حامل اسم مصر، واسم مصر له حسابات ان انت تكون كفء اولا زي ما التاريخ بيقول عليك دايما المصري هو ابو كل الاشياء، فانت عندك هذه الحسابات، عندك خلق انك تكون رياضي بعد ما انت مصري ثم رياضي ثم نموذج بتمثل مصر على اراضي اخرى وقدام العالم، فطالع شكلك حلو جدا، محترف جدا، شاطر جدا. عايز النهارده مع حلقتنا او فكرتنا في قد المقام نفتح الهوى لكل الساده المستمعين، وكمان على الرسائل 199 او في التليفونات 2 18 10 8 66 او على الواتساب فويس نوت او تكست مسج على 010 490 94، وقولوا كلمة حلوة للمنتخب المصري الوطني القومي الجميل. يعني خلونا النهاردة كده وإحنا بنستقبلهم إن شاء الله يا رب يرجعوا بالسلامة، نقول لهم أي حد عايز يقول لهم أي كلام، أي رسالة، تعالوا النهاردة نستخدم هوا قد المقام النهاردة راديو 90 كلنا من يعني أول اسم لغاية كل الأسماء بنشكر المنتخب المصري القومي الوطني اللي شرفنا في مكانه وفي باحترافيته وبشطارته وبسلوكياته وبأخلاقياته وبإخلاصهم، لأنه عشان تبقى قد المقام لازم أولا تكون مخلص. يعني كلنا في راديو 99 والشركة المتحدة نشكرهم شكرا جزيلا جزيلا. نشكر كمان كابتن حسام حسن، كل البعثة الرياضية المصرية، أديتوا أداء مشرف رياضي وخلقي، حملتم اسم مصر وشرفتوا مصر أمام العالم. ابعتوا كمان كل الكلام اللي عايزين تبعتوه النهاردة لمنتخبنا نقراه معاكم مع الهوى. قولها بأعلى صوت، ارفع راسك لفوق.

يا ملوك الجدعنة. 1 9 9 رقم الاس ام اس، و 2 18 10 8 66 رقم التليفون واتساب، 010 490 94. ابعت قول لنا كده جملتين للمنتخب نقراهم على الهوا معانا، ويجوا بألف سلامة. شرفتوا مصر.

وبتشجع وبتحيي منتخب مصر وبلدك ايه؟ بتبعت لي منين؟ على 99 او كلموني على 2 18 10 8 66. رجاله الحقيقه، منتخب المصري الحقيقه رجاله، يعني تحيا مصر والله. ماتش ولا اروع، لعب عالمي. كل اللي حصل بقى ده بعد كده كده الكلام ده، عشان احنا من كره القدم مكسب وخساره. نتمنى كنا احنا فوزنا، يعني كلنا اكيد متفقين ان احنا فايزين، ملناش دعوه بقى الحكم قال ايه، حسب ايه، ما حسبش الجون بتاع مين، ما حسبش الفاول. احنا خلاص يعني احنا كنا مطمئنين الفوز، احنا فوزنا باخلاقنا وبسلوكياتنا وبتشريف منتخبنا وباسم مصر قدام العالم. ده فوز لا يتكرر خالص على فكره. طيب سوقي، مساء الفل يا سوقي. هنقرا كل رسائلكم لمنتخبنا الوطني والقومي المصري. الحقيقه يعني ان شاء الله ساعات يكونوا في بلادهم ونحتفل بيهم زي ما كده، اسعدونا وامتعونا على مدار المشوار الحقيقه.

وقبل ما أقوم دايما بكون معاكم بسنت بكر كل أربعة وخميس من 9 لـ11 بالليل. النهاردة بعد ما الغضب كده يعني بدأ كده, يعني الغضب ده بيبقى كده نار في الأول, وبعد كده إيه نبدأ نهدى, وبعدين نبدأ بقى لطافة المصريين ودمهم الخفيف وكمية بوست منشورات وحاجات الناس بقى عمالة تضحك وتضحكنا. الحقيقة إحنا بنقدر دايما نستوعب كل الغضب وكل الحاجات الغريبة اللي مش شبهنا, وبعدين نحولها لنكتة والنكتة تبقى ذكرى. لكن عايزة أقول حاجة مهمة جدا جدا جدا. في ماتش امبارح المنتخب المصري الحقيقة رجع لنا ذاكرة جمعية في كل, مش بس ماتش امبارح, لا في كل ماتش لعب فيه المنتخب المصري. كلنا اجتمعنا زي التسعينيات والثمانينيات, كنا بنجتمع على حاجة مثلا مسلسل بنتفرج عليه, ماتش بنتفرج عليه, الشعراوي, العلم والإيمان. المنتخب المصري استطاع وبجدارة انه يجمع المصريين والعرب الحقيقة في ذاكرة جمعية. كلنا كنا بنتابع وبنتفرج في نفس اللحظة وبندعي في نفس اللحظة كمان, يعني مش عارفين نقول شكرا.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: واحد 99 رقم الاس ام اس و 2 18 10 8 66 رقم التليفون والواتساب يا جماعة 010-490-94. هستنى منكم رسائل تقولوها لمنتخبنا المصري. طيب ده رقم اخره 93. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز اوجه كلمة لمنتخب مصر، عملته اداء عالمي والحقيقة ما كنتش راضي ابدا عن التحكيم. هو بيحاسبنا، مش عايزين نحاسبنا على حد، وبيقول مش مسامح في المكسب، يعني ربنا ما بنضحكش عليه. رقم اخره 53. انا هرد عليك يا اسمك ايه بقى، ممكن تبعت لي اسمك. سامي نمر. يا سامي يا نمر، عايز احكي لك حكاية كده حكيناها كتير جدا في قد المقام، والحكاية ليها علاقة برفع علم فلسطين. الحكاية عن أم كلثوم في حفلة باريس، والحكاية من مذكرات يوما أو بعد يوم للكاتب الكبير محمد سلماوي. الحقيقة الأستاذ سلماوي كان بيرافق ست أم كلثوم في حفلات فرنسا علشان ترجمة اللغة الفرنسية، ويمكن يعني لو حد دخل كتب بس كده على الجوجل حكاية كوكاتراكس أو مدير مسرح باريس، أم كلثوم هناك كانت المفروض بتعمل حفلة من ضمن حفلات المجهود الحربي. وبعدين الأستاذ جلال معوض المذيع الإذاعة في هذا الوقت قدم الوصلة الأولى وقال: اليوم تشدو كوكب الشرق في عاصمة النور باريس، وغدا بإذن الله تشدو في القدس المحررة. وناشد ساعتها بقى كوكاتراكس أم كلثوم إنها تطلب من الأستاذ جلال معوض رحمة الله على الجميع اللي هو مذيع بقى الحفلة إنه ما يقدمش بقى الوصلة التانية بهذه الطريقة الحماسية. وقال إحنا في حفلة فنية يعني، وإحنا مش في مناسبة وطنية علشان نقول الحفلة الجاية في القدس ومش عارف إيه وحاجات كده. فكانت جملة أم كلثوم الشهيرة قامت قايمة شايلة بقى الحلاق وشايلة كل الحاجات، ولموا الآلات يا ولاد، أو أم لموا العدة يا ولاد لفرقتها يعني، وكانت هتسيب المسرح وتمشي وخلاص. شكرا، سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فطبعا كوكاتريكس كان هيغمى عليه أساسا يعني، ده على كلام على عهدة الأستاذ محمد سلماوي. كاد كوكاتريكس يخشى عليه أو يخشى عليه، وأنا أترجم له بسرعة ما قالته أم كلثوم: وأمام اعتذاراته المتكررة وتوسلاته المتلاحقة تراجعت أم كلثوم، وقدم جلال معوض الوصلة الثانية من هذا الحفل التاريخي من دون أن تحاول أم كلثوم كبح حماسه الوطني. والحقيقة يعني هذه هي مصر في كل الأوقات، يعني احنا بنتكلم في حفلة في الستينيات ردا على يعني الناس اللي بتبعت على رفع علم فلسطين في الملعب. طيب مساء الخير، عاوز اقول لمنتخبنا انتوا ابطال وفرحتونا ورفعتوا راسنا، احنا فوزنا باحترام العالم. دي غادة منصور من الاسماعيلية. مساء الفل يا غادة، ويا رب تكوني سمعتي حكاية ام كلثوم في حفلة باريس مع كوكاتريكس مدير مسرح باريس. هي دي مصر، مصر الموقف، مصر العروبة ورمانة الميزان.

نسمع جزء كده من الهوى العطشان بصوت سومة الست كوكب الشرق، ونروح لزي ما بقول لك كده مع سعد يونس ومكملين لغايه دلوقتي. لسه ما قلناش موضوع حلقتنا سريعا هنتكلم النهارده عن واقعيه محمد خان، ومختار لكم فيلم مهم جدا، فيلم اسمه خرج ولم يعد. مين شافه؟ مين عارفه؟ يحيى الفخراني. هنحكي كده فكرة الواقعية الجديدة عند محمد خان والصحبة. الواقعية الجديدة كانوا صحبة، كانوا خان وداود عبد السيد وخير بشارة، ويعني غير الواقعية الأولانية بتاعت صلاح أبو سيف. هنحكي كده ونحكي عن فيلم خرج ولم يعد، ونشوف كده لو اتيحت لنا فرصة ان احنا نبدأ حياتنا من جديد، هنختار الطريق نفسه ولا هنختار حياة اقل صخبا واكثر سلاما. هنرجع

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: بيقولك يا عزيزي من الحقائق العلمية المذهلة إن النجوم ليها دورة حياة. تبقى نجمة حلوة كده بيبي، تكبر تبقى مقصوفة رقبة في إعدادية، تفور وتتدور وتبقى شابة من نبي حارسها، تعجز وتقتب وسنانها تقع ويلا استلامة، تاخد استمارة ستة وتبقى ثقب أسود. أقول النبي زي ما بقول لكم كده، نهاية دورة حياة النجوم إنها تتحول لثقب أسود في الفضاء وتفضل تبلع أي حاجة معدية جنبها. كوكب حلو صغنن كده تايه من مجموعته الشمسية تقوم زلطاه، شمس منورة وفرحانة بشبابها هوب تقوم شفطها ما تبانش، قمر مكتئب كده ولا لهوش نفس يطلع للحبيبة ولا المزقوبين تروح ممزمزة فيه، يعني تعيش دور المكنسة بكهرباء بتاعة الفضاء. فكرة الثقب الأسود دي فكرتني بفكرة خزعبلية جدا، يكونش يا عيال في ثقب أسود في بيت كل واحد فينا؟ أو النبي زي ما بقول لكم كده، ما هو الواحد برضو الفيران بتلعب في عبه، ما هو أصل مش منطقي أبدا يبقى فيه أزمة معالق شاي في 97% من البيوت المصرية. ده احنا بنشتري معالق شاي أكتر ما بنشتري الشاي شخصيا، ومهما جبت دست معالق ولا أطقم ولا فرداني ولا حتى معالق بلاستيك برضو يجي عليك وقت ما تلاقيش صباهم في البيت كله. ما هو بقى يا ثقب أسود يا إما فيه مدمن معالق صغيرة في كل بيت مصري بيطحنهم ويشدهم كنوع من أنواع المخدرات المنزلية. برضو كل بيوت العالم مش البيت المصري بس على فكرة بتعاني من متلازمة فردة الشراب اليتيمة. كان زمان في العصر الروماني يدخلوا 2 مصارعين حلبة المصارعة، والقانون الوحيد للعبة هو يدخل 2 يخرج 1، ويفضلوا يمرمطوا في بعض بقى لحد ما واحد يقضي على التاني ويخرج لوحده. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

في العصر الحديث اتحولت الحلبة دي لغسالة، والمصارعين دول لجوز شرابات، والقانون هو هو، يدخل اتنين يخرج واحد، وان شاء الله تقف على دماغك برضو هيخرج واحد، اربطهم في بعض هيخرج واحد، حطهم في كيس غسالة كان غيرك اشطر برضو هو واحد، هو واحد اللي ليك في ذمة الغسالة اصلا، اربطهم مع بعض بقفيز بلاستيك برضو هيخرج لك واحد، والقفيز هتلاقي فيه مسج من الغسالة كتبالك فيه كان غيرك اشطر يا حدق. بصوا، هو التفسير الوحيد اللي لقيته انه رخص فيه ثقب اسود في الغسالة، ما هو يا اما الغسالة بتاخد اجرتها فرد شربات، تقول لك اشتغلت كتير النهاردة ازلط لي فردتين تلاتة، والحل المنطقي الوحيد انهم يعملوا الشربات تلات فرد، ما توجعوش قلبنا بقى، واحدة تتقدم قربان للغسالة نتيجة مجهودها قمت تطلع لنا الاتنين التانيين. بالنسبة بقى لريموت الريسيفر والتلفزيون، دول الثقب الأسود بتاعهم عادة بيكون في التلاجة أو عدم المؤاخذة علبة الزبالة، أو النبي زي ما بقولك كده، ما تعرفش إيه السر إن الريموت دايما لاجئ سياسي في التلاجة أو منتحر في علبة الزبالة. هل ده راجع لأصولهم إنهم جايين من دول باردة مثلا فمش مستحملين جونا، ولا إننا بنعاملهم معاملة تخليهم يلجأوا لصفيحة الزبالة هربا من عشرتنا؟ الولاعات، كل بني آدم طبيعي محتاج خط إنتاج ولاعات ملازم ليه وماشي وراه، وتقريبا والله أعلم اختفاء الولاعات ده بيكون نوع من العدالة السماوية مقابل كل الولاعات اللي احنا قلبناها من صحابنا في يوم من الأيام، فنسامح بعض في الرفايع يا جدعان، مش كده يعني كل ولاعة بتقلبها بتقوم متقلبة منك في الثقب الأسود. أخيرا بقى بالنسبة للنظارة، لو مش متشعبطة في صدرك ولا فوق قبة دماغك فما تدورش عليها، دور على كشف النظارة أسهل، وانزل المحل اللي جنبكو اعمل نظارة من أول وجديد أشرف لك، أو النبي زي ما بقولك كده. وموضوع الثقب الأسود ده مكمل معانا ونلتقي قريبا.

0: الراديو 99 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 99 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود دفع قطاع السياحة، مشيرا إلى ما يحظى به ملف التنمية السياحية من اهتمام كبير من جانب مختلف الجهات المعنية، وذلك باعتبار قطاع السياحة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والعملة الصعبة، هذا بجانب العديد من العوائد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المختلفة. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمستثمري هذا القطاع الواعد تحقيقا للمستهدفات المنشودة من خلال نمو قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومية. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوية، وأكد الفريق أشرف سالم زاهر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لقوات الدفاع الجوية وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال، كما وجه التحية لرجال الدفاع الجوية المرابطين في مواقعهم يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون الجهد والعرق لحماية سماء مصر ومجالها الجوية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة مخرجات الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي المصري اليمني. كما بحث الوزير عبد العاطي مع نظيره اليمني مستجدات الجهود المبذولة للإفراج عن البحارة المصريين على متن السفينة التي تعرضت للاختطاف قبالة السواحل الصومالية في ضوء كون مالك السفينة يمني الجنسية، وأكد الوزيران مواصلة التنسيق الوثيق بين الجانبين وبذل جميع الجهود للإسراع في الإفراج عن البحارة المختطفين وضمان سلامتهم. مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإرهابية التي شهدها إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية والتي أودت بحياة عدد من أفراد الشرطة والجيش. أكدت مصر رفضها الكامل لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، وأعربت عن تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية ودعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما تقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية وإلى أسر الضحايا. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.6% مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.2%، في إشارة قوية إلى تحسن أداء الاقتصاد ونجاح خطط التنمية. ووفق تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو 2026، سجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة وصلت إلى 4.4% خلال العام المالي 2025 مقابل 2.4% في العام المالي السابق، بما يعكس تسارعا ملحوظا في النشاط الاقتصادي. ورياضيا، وزارة الخارجية أعربت عن بالغ تقديرها واعتزازها بما جسده أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم من مشاهد وطنية مشرفة في دعم ومؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، مشيرة إلى أن الحشود المصرية قد عكست عمق الانتماء للوطن وقدمت صورة مشرقة للمصريين في الخارج باعتبارهم امتدادا أصيلا للدولة المصرية وشريكا فاعلا في ترسيخ مكانتها وإبراز صورتها المشرفة أمام العالم. كما أشادت وزارة الخارجية بالأداء البطولي والمستوى الفني الرفيع الذي قدمه المنتخب الوطني وما أظهره لاعبوه وجهازه الفني من عزيمة وإصرار وانضباط وروح قتالية طوال مشوار البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: تسعة رقم الاس ام اس 2-18-10-866 هو رقم التليفون. النهاردة في قد المقام احكي لكم حكاية ظريفة جدا لفيلم خرج ولم يعد للمخرج محمد خان. طبعا كلنا يمكن يجي لودننا يعني كلمة الواقعية الجديدة والسينما الواقعية والواقعية. طب ايه الفرق ما بين الواقعية والواقعية الجديدة؟ وعمل ايه محمد خان وصحبته عاطف الطيب وخير بشارة في السينما المصرية في بداية الثمانينيات؟ وهل الواقعية الجديدة دي يعني تختلف عن الواقعية واقعية صلاح ابو سيف لما قدم مثلا بين السماء والأرض، فيلم بين السماء والأرض؟ بص، أصل حكاية الواقعية أو طيارات السينما عموما، السينما بتاخد طيار معين بيحصل كده موجة من بعض المخرجين والمهتمين بها وصناع السينما في وقت يبقى في سياق تاريخي. يعني يقول لك مثلا بعد الحروب، زي مثلا بعد الحرب العالمية مثلا الثانية، طلعت الواقعية الجديدة أو الواقعية الإيطالية الجديدة في إيطاليا، لأن انتوا طبعا عارفين طبعا إيطاليا كانت من ضمن الدول اللي تأثرت جدا في كل المجالات من الحرب العالمية الثانية. فشاف المخرجين أو صناع السينما إن هم يأرخوا لهذا الواقع الإيطالي في هذا الوقت بما يسمى بالواقعية الإيطالية الجديدة. تمام يا عم، حلو. فعملوا أفلام، قال لك الأفلام دي هنشتغل فيها على قضايا المهمشين والإنسان العادي والعمال. وطبعا ما كانش بقى فيه فلوس وقتها في إيطاليا، بقى بلد يعني متضررة من الحرب العالمية الثانية، قال لك يبقى الميزانيات بسيطة ونصور في الشوارع وكاميرا كده شولدر وخلاص ومتشكرين، لكن نهتم بالمواضيع ونجيب كمان ناس عاديين يمثلوا مش نجوم، يعني ما فيش بقى فلوس خالص. فعندنا بقى بعد الواقعية الإيطالية الجديدة خدنا منها شوية حاجات، ويسمى الأستاذ صلاح أبو سيف المخرج بأنه رائد الواقعية المصرية الجديدة اللي بدأت في الستينيات، وقدم برضو مشاكل تهم المواطنين وقضايا عادية جدا، لكن يركز فيها جدا على فكرة الإنسان ومعاناته، فعمل أكتر من فيلم بهذا الشكل. مجموعة الصحبة اللي هو محمد خان وعاطف الطيب وداود عبد السيد وخير بشارة، قال لك كمان احنا في الثمانينيات عندنا مفردات اخرى وسياق تاريخي اخر، ومصر في الثمانينات عندها قضايا مختلفة مجتمعية، عايزين نعبر عن هذا الواقع فقدموا افلام تشبه هذا الموضوع. منهم خرج ولم يعد، وقدم فيها محمد خان مواطن مصري عادي جدا اللي هو كان يحيى الفخراني، بيقرر ان هو يخرج بره العاصمة تماما. انا مش عايز اعيش في العاصمة، أنا عايز سلام، عايز سكون، عايز سكينة. معنى الحياة أنا فاقده في العاصمة وزحمتها ومش عارفة إيه. فخرج ولم يعد بقى، وخرج طبعا حيث قابل بقيت أبطال الفيلم الأستاذ فريد شوقي وليلى علوي وعاد عبد العزيز والأكل الريفي بقى وبساطة اليوم لو أنت أتيحت لك فرصة أنك تبدأ حياتك من جديد، هتختار نفس الطريق اللي أنت ماشي يعني اللي أنت في ده، ولا تختار حياة أقل صخبا وأكثر سلاما؟ وده كان الموضوع الواقعي اللي كان بيعرضه محمد خان في فيلم خرج ولم يعد. ابعت لي كده قول لي هل شفت الفيلم، ولو ما شفتوش لازم تشوفه، لازم تشوفه علشان يبقى عنده الفيلم إجابات. نسمع كده على بالي بأنامل عمرو سليم ونرجع مكملين. 199 رقم الاس ام اس 2-18-10-866 هو رقم التليفون.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات سياسة اقتصاد كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: تسعة رقم الاسماس 2-18-10-8-66 ورقم التليفون. مايكل مساء الفول يا مايكل. بيقول مساء الخير أستاذة بسنت، لو في اعادة واختيارات على الحياة يعني متهيألي همشيها زي ما كانت ومش هغير فيها. اقتنعت ان كل خطوة مشيتها كان ليها لازمة حتى الخطوات المتعبة. مقتنع ان سنين حياتي فيها مقدار عادل، اتعلمت فيها وفشلت ونجحت وفرحت وحزنت، بس الاكيد ان كل لحظة تعب وحزن وفشل مريت بيها أخذت قصادها حظي من العوض تالت ومتلت. ربنا يعوض علينا والله كلنا يا مايكل. لو عادت بيك الحياة تاني أو اخترت تمشي نفس المسار ولا تغير، تخرج ولم تعود، زي فيلم محمد خان خرج ولم يعود.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: وزارة الخارجية تشيد بالأداء البطولي والمستوى الفني الرفيع الذي قدمه المنتخب الوطني وما أظهره اللاعبون وجهازه الفني من عزيمة وإصرار وانضباط وروح قتالية طوال مشوار ببطولة كأس العالم. وزارة الخارجية تثمن الدور الوطني للمصريين بالخارج في دعم المنتخب الوطني خلال كأس العالم. مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم تنطلق غدا بلقاء منتخبي المغرب وفرنسا في 11:00 مساء. فيفا يرفض التماس فرنسا لإلغاء إنذار أوليسي قبل مواجهة المغرب.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. حكايات قد المقام.
1: الحقيقة كتير من حضراتكم بعتولي أحكي حكاية الأكتاجون زي ما كنت كتبها عندي في منشور كده على السوشيال ميديا. فتعالوا سريعا كده نروح لحكاية الأكتاجون. الأكتاجون كلمة أكتاجون كلمة يا جماعة من الشكل الهندسي اللي هو المسمن أو الشكل اللي هو 8 أضلاع كده. ودي التسمية اللي احنا شاهدناها عن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية. وتسمى كده لان زي ما قلنا كده الاكتاجون تصميم المباني الرئيسية للمجمع قائم على هذا الشكل الهندسي. وطبعا يعني هي محاكاة معاصرة لفكرة مقرات القيادات الكبرى في العالم لكن برؤية مصرية تناسب احتياجات الدولة المصرية. الاكتاجون زي ما كلنا طالعنا كده في الاحتفالات اللي حضرها سيادة الرئيس، المجمع موجود في قلب العاصمة الإدارية الجديدة وبيمتد على مساحة ضخمة جدا تقريبا 22,000 فدان. وبيضم المجمع 13 منطقة استراتيجية تشمل طبعا منشآت للقيادة والإدارة والدعم اللوجستي وشبكات اتصالات وأنظمة حديثة لإدارة المعلومات والعمليات. والحقيقة المشهد بالمناسبة أكبر من مجرد افتتاح مبنى. الاحتفال طبعا كان مهيب جدا وبحضور الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وكبار قادة الجيش، واستعراض طبعا كان للقوات والمعدات وتوقيع وثيقة تدشين للأكتاجون هذا المبنى العبقري ورفع علم مصر فوق هذا الصرح إذانا ببدء مرحلة جديدة في منظومة القيادة الاستراتيجية للدولة. اللي تابع حفلات للافتتاح واللي متابع يقدر يدخل على اليوتيوب على فكرة ويكتب بس كده افتتاح مبنى الأكتاجون أو مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، هتشوفوا حالة إبهار كامل. يعني ظهرت منظومات عسكرية حديثة والحقيقة بتأكد لنا على طول استمرار عملية التطوير والتحديث داخل القوات المسلحة المصرية. في رسالة مفادها أن بناء القوة مش أن أنت تمتلك سلاح لكن أنك تمتلك القدرة على إدارة هذا السلاح بكفاءة أو في التوقيت المناسب. الأكتاجون مش مجرد مبنى أو اسم ولا اسم جديد هيتردد كده في الأخبار ونسكت، لأ، لأنه الأكتاجون حكاية دولة اسمها مصر بتؤمن أن حماية الوطن بتبدأ من العلم، من التخطيط ومن التكنولوجيا ومن الإنسان. حكاية جيش وطني عظيم الحقيقة بيواصل التطوير وبيستعد لكل التحديات وبيضع أمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار. الحقيقة تحية لا يعني كلمة حق في حق القوات المسلحة المصرية المؤسسة الوطنية العسكرية يعني وتاريخها العريق ومسؤولية الدفاع عن بلدنا، وتحية طبعا لإدارة الشؤون المعنوية القوات المسلحة، وألف ألف ألف تحية لسيادة الرئيس اللي دايما جنبنا ودايما يعني في كل تفصيلة يعني يطبطب علينا كده بإيد الأب وقبلها طبعا الرجل المسؤول. بلدنا باللي بنشوفه الحقيقة من إنجاز ومن انتصار ومن فخر في كل خطوة. الحقيقة يعني الواحد بيمتن بجد انه مصري ودايما عايز يقول شكرا شكرا شكرا.

0: هواها مصري. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 33 ليلا 21، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة ليلا 13 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 45%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 30 ليلا 24، شرم الشيخ نهارا 34 ليلا 27، الغردقة نهارا 34 ليلا 27، بورسعيد نهارا 31 ليلا 23، وأسوان نهارا 38 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

0: شجع من تلت الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: خرج ولم يعد لقدمه خان في الثمانينات ما زال يطرح هذا السؤال. السؤال الحقيقة دايما أحب أتفرج على الأفلام القديمة وشوف وقتها يعني في الثمانينات ده كان عايزين يقولوا لنا إيه. فكان محمد خان بيقول في الفيلم سؤال: لو أتيحت لك فرصة أنك تبدأ حياتك من جديد، هتختار نفس الطريق ولا هتخرج ومش هترجع تاني؟ أنا هخرج ولا يعني خرج ولم يعد. هو مرجعش بطل فيلم خرج ولم يعد أستاذ يحيى الفخراني، لأنه لقى السلام، لقى الراحة، لقى معنى جديد لحياته. فطول الوقت يعني نسأل نفسنا السؤال ده في كل المشاوير اللي احنا عايشينها في حياتنا، في كل علاقاتنا، في أيامنا. أنا تمام ولا أخرج ومش رجع؟ يعني مايكل بسلم عليك وبعت لنا كمان رسالة بيقول: مشوارنا في كاس العالم ما كانش حلم أبدا، أخذنا أغلب بطولات إفريقيا وبقينا أبطال القارة. عندنا أندية أخذت كاس العالم وبيتعمل لهم ألف حساب، وعندنا محترفين في أندية عملوا أرقام لها العجب وصعبوها على اللي بعدهم وتركوا بصمتهم. إحنا قدهم الشعارات، إحنا نستحق، بس شرط نصدق أكتر في نفسنا. تحية لكل المنتخب المصري، كابتن حسام وإبراهيم حسن، دول حدوتة مصرية أصيلة. الحقيقة ما زلنا لغاية دلوقتي حتى على صفحات السوشيال ميديا بنحيي منتخبنا المصري على اللي قدموه في رحلة بطولة كأس العالم 2026. كانوا رجال وما زالوا رجال، والحقيقة الانتصارات واسم مصر يبقى عاليا أمام العالم بكل ولادها المخلصين. بكرة قبل ساعتين من دلوقتي يكون معكم بسنت بكر في حلقة جديدة من قد المقام على هواء الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود دفع قطاع السياحة ويجدد التأكيد على استمرار إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمستثمري هذا القطاع الواعد. وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليمني العلاقات الثنائية وجهود الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين. الخارجية تثمن الدورة الوطنية للمصريين بالخارج في دعم المنتخب الوطني خلال كأس العالم. مصر تدين الهجمات الإرهابية في باكستان وتعرب عن تضامنها الكامل معها. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.6% في إشارة قوية إلى تحسن أداء الاقتصاد ونجاح خطط التنمية. ومواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم تنطلق غدا بلقاء منتخبي المغرب وفرنسا في 11 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات آخر اليوم اليومية، هنتابع من خلالها أهم أخبار اللي حصلت النهاردة في ملفات من إعداد زميلتي إيناس السيد ورئيس التحرير محمد السنبطي. النهاردة الأربعاء 8/27/26، موجودة معاكم من دلوقتي والحد الساعة 12، أنا سمر إبراهيم. والبداية كالعادة من عناوين ملفاتنا وتقاريرنا النهاردة. ملف خاص لمتابعة الجديد في أخبار كأس العالم، هنتابع من خلاله ردود الفعل سواء العالمية أو العربية على أداء المنتخب المصري في كأس العالم، ورؤية الخبراء للتحكيم في مباراة مصر مع الأرجنتين، وبيانات وتعليقات الأحزاب والمؤسسات على ما حققه الفراعنة. مع زمايلنا في مقر مجلس الوزراء هنتابع تفاصيل رسالة رئيس الوزراء النهاردة لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، والمناقشات والقرارات اللي صدرت في اجتماع الحكومة الأسبوعي في الجزء الآخر من نفس الملف. في تغطية يومية بنتابع من خلالها انطلاق الموسم الجديد من دولة التلاوة وأجواء التصفيات في القاهرة والشرقية. ضمن ملفاتنا المهمة أيضا قراءة خاصة في تعليقات السياسيين والخبراء على أداء منتخبنا الوطني مصري لكرة القدم، وبيانات الأحزاب بخصوص افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية. دي عناوين النهاردة، هنطلع لفصل سريع ونرجع نبدأ على طول في أول ملف من ملفاتنا الإخبارية على الراديو 90 90.

آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية لحضراتكم مرة تانية في آخر يوم الأربع. ملفنا الأول هنتابع من خلاله أهم المناقشات والقرارات اللي صدرت عن اكتمال حكومة الأسبوع النهاردة. رئيس الوزراء يوجه رسائل اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول رؤيته في تحديث عناصر الدولة المصرية ويشكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن. تفاصيل أكتر هتابعها مع زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي، مسؤول الحكومة للراديو 90 90. مساء الخير أستاذ عبد اللطيف، أهلا بيك.
2: مساء النور يا فندم.
1: هبدأ معك بتصريح مهم لرئيس الوزراء، هو إن هذا الصرح الوطني لا يقتصر على كونه مركز متقدم للقيادة الاستراتيجية، بل يحتضن أيضا الأكاديمية العسكرية المصرية. أهم ما جاء في رسالة رئيس الوزراء النهاردة بخصوص افتتاح الرئيس لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية.
2: يعني في الحقيقة توجه مجلس الوزراء بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الاحتفالية، وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الصرح يعبر عن ملامح الجمهورية الجديدة اللي بترتكز على التسلح بقواعد العلوم التكنولوجية في منظومة متكاملة للقيادة وإدارة العمليات المتنوعة، بالإضافة إلى حماية الأمن القومي وفق أحدث النظم والمعايير الدولية. أيضا أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيكون هناك نموذج رائد في إعداد وتأهيل الكوادر على مستوى الدولة من خلال منظومة تعليمية وتدريبية تسهم في العلم والانضباط والكفاءة على تحمل المسؤولية. أشار رئيس الوزراء أيضا أن بهذه المناسبة يتقدم مجلس الوزراء بالتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل هذه الفترة التي تحتاج من الشباب المصري ومن القيادات وخلافه ضرورة العمل على رفع كفاءتهم العلمية والعسكرية والاستراتيجية لمواجهة التحديات الحالية.
1: طيب أستاذ عبد اللطيف، اسمح لي أختم معك برسالة أخرى لرئيس الوزراء، ولكن لمنتخبنا الوطني منتخب مصر وكابتن حسام حسن بعد الأداء القوي في كأس العالم اللي شهد له العالم كل الحقيقة مش مصر بس.
2: يعني في الحقيقة طبعا زي ما حضرتك عارفة كل العالم شاف هذه المباراة واكتشف ما فيها من جانب الحكم الفرنسي، ولذلك رئيس الوزراء توجه برسالة ومجلس الوزراء لفريق كرة القدم الذي شارك في كأس العالم، أقدم لهم الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وأكد أن مصر فخورة بكم وبنشكركم جميعا على ما قدمتموه، فقد كنتم نموذج مشرف لكرة القدم وكنتم في مباراة الأمس ندا صعبا بغض النظر عن أي حاجة وبالتالي قال أنكم أسعدتوا الجمهور المصري
1: حقيقة،
2: وكمان رفعوا حجم الانتماء الكبير عند الشباب والأطفال. حضرتك كنت بتشوفي الساحات من أول الطفل للست للجدة للوالد للوالدة كلهم موجودين.
1: يعني حتى خليني أنقل بحاجة لحضرتك، ودي حاجة أنا شفتها بعيني، حتى الناس اللي الرياضة مش في اهتماماتهم ولكن يقولوا لا ده منتخب مصر هو اللي بيلعب لازم نتابع الكرة، ابتدوا يقروا يذاكروا رياضة عشان يقدروا يتابعوا الماتش اللي بيحصل.
2: ده صحيح، لأن حضرتك عارفة إحنا لو المنتخب يستحق الهزيمة هنقوم، ولكن هو يستحق الفوز بكفاءة، وهذه شهادة من جميع كبراء كرة القدم في العالم الحاليين وغيرهم وحتى الحكام أن مصر خسرت بفعل فاعل.
1: صحيح. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات المهمة زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ عبداللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي، مسؤول الحكومة للراديو 90-90. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لحضرتك.
1: قبل ما نطلع فاصل عايز أقول لحضراتكم على تقرير مهم من تقاريرنا اليومية بعنوان مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، منظومة حديثة في مواجهة الأزمات. في تعليق على دخول مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية لخدمة الوطن وتعامله من خلال منظومة حديثة مع الأزمات والطوارئ، محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد قال إن استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لمنظومة مجابهة الأزمات والكوارث بالتزامن مع افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة الأوكتاجون يعكس تحول جذري في فلسفة إدارة الدولة، وبيؤكد أن الجمهورية الجديدة لم تعد تعتمد على رد الفعل وإنما أصبحت ترتكز على منظومة مؤسسية متطورة تقوم على استشراف المخاطر وسرعة التحرك والتنسيق الكامل بين جميع أجهزة الدولة. وأضاف نائب رئيس حزب الاتحاد إن الرسائل التي حملها استعراض منظومة العمل تؤكد إن حماية الأمن القومي لم تعد تقتصر على القدرات العسكرية فقط، بل أصبحت ترتبط بامتلاك منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات وقادرة على الحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات الدولة وتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات سواء كانت طبيعية أو صحية أو أمنية أو لوجستية. بحزب الاتحاد قال أيضا أن الدولة المصرية انتقلت من رد الفعل لاستشراف المخاطر، وهو ما يعكس حجم التطور الذي حققته الدولة في بناء منظومة القيادة والسيطرة وربط مختلف الجهات المعنية داخل إطار تشغيلي موحد. ده كان تقريرنا الأول وملفنا الأول في آخر اليوم. هنطلع لفصل سريع وارجع أستكمل مع حضراتكم ملفتنا في آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: ملفنا الثاني في آخر اليوم هنتابع من خلاله فعاليات مونديال 2026 وأهم الأحداث في بطولة كأس العالم، واللي بالتأكيد بتتصدرها رسالة المصريين لمنتخبنا الوطني لكرة القدم. كلنا بنقول شكرا شكرا من قلبنا لنجوم الكرة المصرية، شكرا منتخبنا الوسط المصري لكرة القدم، شرفتونا في كأس العالم أداء مشرف، روح وطنية عالية كلنا شفناها بعنينا، حقيقي رسمت من فرحة في قلوب كل المصريين، عرفتونا أنه مفيش حاجة اسمها مستحيل أو بعيد عن المصريين. احنا معنا التليفون دكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك.
2: أهلا بيك يا أستاذ صبر وأهلا بالسادة المستمعين.
1: تحياتي يا دكتور. هبدأ مع حضرتك برسالة حزب المصريين الأحرار لنجومنا منتخب المصري لكرة القدم والمدير الفني العميد حسام حسن بعد ما وصلوا لدور 16 في كأس العالم.
2: شرفتونا، رفعت رأسنا، أثبتت فعلا أن المستحيل ليس مصريا، أثبتت فعلا أنكم ولاد الحضارة، عملتوا إعجاز، عملتوا ما لم يستطيع الأجيال الماضية كلها أنها تصنعوا، وأهلا بيك يا عميد، فعلا أنت كنت مثال للمدرب الوطني وصدقت رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة لما دعا إلى أن يكون مدرب وطني. هؤلاء اللعيبة هم اللعيبة السابقين، لكن وجود مدرب وطني بس فيهم روح التحدي وزرع فيهم الإرادة المصرية القوية، أنتوا بسيتوا الروح، جمعتوا كل المصريين حواليكوا، بل وجمعتوا كل الأمة العربية حواليكوا، وتهيألي ده هو الأزع التسيرين. لا أقول أبدا أنكم قد انهزمتم، لكنكم خسرتم معركة بشرف وبتدبير، ويكفيني أقول أنه هذه المباراة أنتم فضحتم النظام العالمي لكرة القدم.
1: ده حقيقي يا دكتور، يعني مش بس الانتصار هو المكسب الحقيقي، إن في حاجات أهم، الانتصار مهم طبعا، ولكن في حاجات أهم على رأس الاحترام والكرامة والشرف، وده اللي لمسناه في منتخبنا الوطني. طيب دكتور، بالتأكيد حضرتك من امبارح متابع ردود فعل جماهير الكرة المصرية بشكل خاص، بتقول إيه بعد ما شفنا كلنا الظلم التحكيمي في مباراة مصر والأرجنتين، وعلى الجانب الآخر الجماهير مازالت بتهتف هتاف جميل لفريقنا الوطني، رسالة حضرتك للجماهير مش بس المصرية، جماهيرنا في الوطن العربي كله؟
2: الحقيقة احنا انا عايز اقول لحياتك انه بعد المباراة المصريين اللي في الخارج، اللي برضو انا بوجه لهم التحية، اللي كانوا موجودين دايما عند فندق المنتخب وكانوا موجودين دايما في الاستادات، الجماهير دي راحت بعد المباراة وقالت له ارفع راسك فوق انت مصري. انا عايز اقول ان دي مباراة مش فقط تاريخية، دي نقطة فارقة في تاريخ الرياضة، بل

المنتخب، وأكد أنه نجح في بناء فريق يمتلك شخصية قوية وطموح كبير، كما أثنى على الأداء المميز اللي قدمه محمد صلاح وزملائه، واعتبر أنهم كانوا مصدر فخر لكل المصريين طوال البطولة. في ختام البيان أضاف أن ما قدمه المنتخب يستحق كل التقدير، وأن النتائج وحدها لا تعكس حجم الجهد والعطاء اللي بذلوا اللاعبون والجهاز الفني، خاصة في ظل الأداء القوي اللي ظهر به الفريق أمام الأرجنتين واللي نال إشادة جماهيرية واسعة.

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90. الراديو 90 90. هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان الزحمة ايه؟

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

0: تغنوا بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: الملف الثالث في آخر اليوم هنكمل فيه متابعتنا لفعاليات بطولة كأس العالم 2026. أبطال مصر منتخبنا الوطني لكرة القدم تميزوا بأداء

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90-90.
1: عنوان مهم بيتصدر ملفنا الرابع في آخر اليوم: نجوم الفراعنة حديث العالم. الصحافة العربية والأجنبية أشادت بمنتخب مصر، ومحللون محليون ودوليون أكدوا الظلم التحكيمي ضد مصر، والجماهير تهتف ارفع راسك فوق انت مصري. قبل ما انتقل للتفاصيل، عايز اقول لكم خبر مهم ايضا: استقبال بعثة منتخب مصر في مطار العلمين الجديدة الساعة 10 من صباح يوم الجمعة القادمة في حضور رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتابع التفاصيل اكتر مع زميلنا الكاتب الصحفي الاستاذ ياسر قاسم، رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء. مساء الخير استاذ ياسر.
2: مساء الخير على حضرتك أستاذ سمر وعلى سادة مستمعي 90-90.
1: خلينا ننقل في البداية لمستمعينا أستاذ ياسر، الصحافة العربية والأجنبية وخبراء الكرة في العالم كله قالوا إيه عن مباراة مصر والأرجنتين وأداء منتخبنا الوطني؟
2: والله زي ما كلنا تابعنا كده، كان في إشادة عالمية من جميع وسائل الإعلام، مش هتكلم عن الإعلام المحلي، ولكن الإعلام العالمي كله أشاد بمنتخب مصر وأشاد بالأداء والمستوى اللي ظهر عليه منتخبنا قدام حامل لقب كأس العالم قدام منتخب الأرجنتين، واحد من أقوى منتخبات على مستوى العالم، وعنده نجوم كبيرة جدا جدا ومقدمتهم طبعا ميسي، وطبعا كل اتكلم عن الحالات التحكيمية الجدلية اللي كان ليها دور واضح جدا في خسارتنا بالأمس وعدم تأهلنا، وكان فيها ظلم بين وضح أكتر لما بعد المباراة، لما حصل بقى تقطيع للفيديوهات للحالات التحكيمية اللي كانت لصالح منتخبنا، ويمكن كان طبعا أبرزها حالتين بالتحديد: الحالة اللي كان مفروض ينطرد فيها لاعب منتخب الأرجنتين اللي ضرب إمام عاشور في وشه، والحالة الثانية ضربة الجزاء اللي كانت.
1: المشكلة يا أستاذ ياسر إنه كانوا واضحين، يعني مش حاجة مثلا محتاجة خبير أو يعني ده حاجة واضحة قدام الشاشات كلها،
2: كانت حاجة طبعا أشبه بفضيحة، يعني هي ما تقلش عليها غير كده، هي فضيحة تحكيمية. لعبات واضحة زي كده كان مفروض لاعب منتخب الأرجنتين ياخد في اللعبة دي طرد لأنه ضرب إمام عاشور في وشه، لكن ما شفناش أي حد ولا حتى إنذار أصفر اترفع في وش اللاعب الأرجنتيني. اللعبة الثانية لمحمد صلاح مشابهة تماما للعبة اللي تسبب إلغاء هدف لينا واتحسبت فاول لمنتخب الأرجنتين. اللعبة بتاعت محمد صلاح دي كانت مشكلتها كبيرة جدا لأنها ارتدت علينا بهدف الثالث اللي خلاص، يعني فكان مفروض ان يرجع الحكم للفار يعني عشان المصداقية وعشان النزاهة وعشان الشفافية وعشان عدم العنصرية، كان لازم يرجع للفار في الحالة دي. هو ليه ما رجعش للفار؟ وده تساؤل كل نجوم العالم في الكورة، مش بس الخبراء.

0: خبراء في التحكيم، لا لكن نجوم كبار عالميين اتكلموا في النقطة دي تحديدا. طب ليه ما رجعش للفار؟ ليه الفار ما قالوش لا الكرة دي فيها حاجة؟ طب لعبة تانية
1: وعايز اقول ان هي معمولة لكده، يعني لما يلتبس عليك الموقف او تختلف مع حد فارجعوا للفار.
0: المفروض وهو وبعدين ما هو حامل الراية كان قريب من اللعبة، كان المفروض يشاور عليها، ما شفناش اي اشارة من حامل الراية. داس اللي قاعدة في غرفة الفار مفيش اي تنبيه للحكم ارجع وشوف الفار، مفيش زي ما عملوا في الكرة بتاعت الارجنتين. طب انت ليه بعد ما الكرة بتاعت الارجنتين اللي راحت بهدف لينا في مرمى الارجنتين بعد ما اللعب خلص واحرزنا هدف وهدف اعتبره حتى كل الخبراء انه واحد من اجمل اهداف البطولة لو احتسب هو وربما يكون الاجمل هدف حتى الان، انت بعد كل ده رجعت تاني وحسبت فاول لصالح منتخب الارجنتين ولغيت الهدف، ليه في الكورة دي ما عملتش كده؟ تساؤلات طبعا كبيرة جدا. لكن هنرجع ونقول ان اللي حصل ده ظلم، وطبعا داخل فيه الاسبونسر بتوع
1: حسابات اخرى متعددة بعيدا عن اللعب الجيد بالتأكيد.
0: طبعا ده انفير، ده مفيش هنا اي نزاهة خالص في اللعب. انت النهاردة عامل حساب للاسبونسر اللي بيدفعوا لك فلوس وبتحاول تصعد منتخبات معينة، النهاردة عامل حساب للمراهنات اللي بتحصل وبتحاول انك بتاخد منها نسبة كاتحاد دولي. ازاي الكلام ده كله بيبقى ليه تأثير في نتائج المباريات؟ وازاي ما تسمحش للمنتخبات اللي عندها فرصة او اللي هي بتعمل نتائج في الماتشات ان هي تصعد؟ بتصعد كورة، ما بتصعدش اي حاجة تانية. انت بتصعد ناس على حساب ناس بعيدا عن الملعب.
1: صحيح.
0: وان كان طبعا كل ده برضو لا ينفي ان احنا عشان نبقى منصفين ان احنا في اخطاء فنية وقعنا فيها في المباراة.
1: زي
0: مفيش كلام الانهيار الدفاع في اخر 10 دقايق، ده برضو تساؤل يسأل عنه الجهاز الفني. احنا عملنا مباراة جيدة جدا، لكن هجوميا ما كناش على المستوى المطلوب. كنا بنلعب على الهجمة المرتدة لاننا بنلعب منتخب كبير زي منتخب الارجنتين، في لعيبة مهاريا عالية جدا جدا ممكن يجيبوا فينا جوان في اي لحظة. لكن احنا لعبنا الشوط الاول بامتياز، اي نعم ما كانش لينا هجمات كتير لكن كنا متميزين دفاعيا، كان عندنا ميزة واضحة جدا في الدفاع. لحد قبل النهاية بعشر دقايق احنا ما كناش مرتبكين، ما كناش بندافع دفاع عشوائي، ودي كانت ميزة. ده شغل فني،
1: يعني
0: ده شغل
1: فنيات فني. او ملاحظات بسيطة، ولكن يعني خلينا نقول انه الناس كلها كانت شايفة انه الماتش بتاعنا بلغة الرياضة
0: في المجمل ده ماتشنا احنا متقدمين 2-0. يعني في المجمل كون ان احنا اخر 10 دقايق كان عندنا اخطاء دفاعية ده لا ينفي ان احنا تعرضنا لظلم كبير جدا، وكان تأثيره على منتخب ده اقوى من الاخطاء الفنية اللي حصلت. وهي دي النقطة المهمة، تأثير عدم العدالة كان تأثيرها علينا أكبر بكتير جدا من الأخطاء الفنية. لو كان في عدالة الأخطاء الفنية كنا نقدر نتدرجها، أو أن مش كانتش هتوصلنا أن احنا نخسر الماتش في آخر 10 دقايق بثلاث أهداف. يعني الهدف الثالث ده عدم عدالة، في أخطاء فنية لكن عدم عدالة هي في الأساس عدم عدالة. لو الحكم نزيه، لو فيه في عدالة في الماتش زي ما حسبت الأرجنتين كذا، وترجع تحسب الفار وتشوف الفار عندك عمل ايه وتشوف اللعبة تاني مرة واثنين وثلاثة، دي عدالة. النهاردة نقدر نقول ماشي، يبقى احنا كده في الحالة دي لو خدنا حقنا تحكيميا يبقى اللي حصل نتحمله فنيا، لكن انت ما بتناش حقنا اصلا. يعني انت اهدرت 90% من حقنا بعدم النزاهة التحكيمية. صحيح. النهاردة الحكم ده ازاي يكمل؟ يعني النهاردة اللي حصل ده امر غير طبيعي، يعني امر غير طبيعي بالمرة. مش احنا بس اللي بنقول كده عشان ما نقولش احنا متعاطفين واحنا مصريين
1: كل المتخصصين في الرياضة في العالم كله بيقول نفس
0: العالم كله. النهاردة حضرتك ادخلي على السوشيال ميديا شوف النجوم الكبار كاتبين ايه، شوف النجوم مش كاتبين بس ده، النجوم الكبار طالعين في فيديوهات عشان ممكن يقول الكتابة دي متفبركة، لا ده فيديوهات صوت وصورة. مش كلام كده مكتوب وخلاص، مش تويتات بتتكتب لا ولا بوستات لا، ده فيديو صوت وصوره. عمدة مدينة نيويورك امبارح بيتكلم في موضوع تاني خالص عندهم في موضوع الباصات السريعة والكلام ده كله، من ضمن الجمل اللي قالها عشان الأصدقاء يكونوا متفقين ان اللي حصل في ماتش مصر ده مش عدالة.
1: صحيح صحيح،
0: مصر اتسرق منها الفوز. عمدة مدينة نيويورك امبارح فيديو
1: ده حقيقي، أنا شفته قبلها. وأنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل المهمة، زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء، بشكر حضرتك جزيل الشكر.
0: شكرا يا فندم.
1: عايز أقول لكم في نفس الملف أنه تم الإعلان، إعلان المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على موافقة المجلس على تجديد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب. في نفس السياق دخل مصطفى شبير قائمة الحراس الذين نجحوا في التصدي لركلتي جزاء بخلاف ركلات الترجيح في نسخة واحدة. أثار أحد أبرز صناع المحتوى على منصة إنستغرام تفاعل واسع جدا بعد ما علق على مباراة منتخب مصر والأرجنتين في دور 16 من بطولة كأس العالم 2026 وانتقد القرارات التحكيمية اللي شاهدها اللقاء. أخيرا في هذا الملف سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على مباراة مصر والأرجنتين وقالت إن مصر كانت على وشك تحقيق أعظم نتيجة لها في تاريخ كأس العالم مع تقدم الفراعنة على الأرجنتين بنتيجة 2-0، لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسا على عقب بشكل كارثي بسبب التحكيم، بين قوسين بسبب التحكيم. خلصت حلقتنا وأخبارنا النهاردة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وأخبار جديدة في آخر اليوم. ملفتنا النهاردة كانت من إعداد زميلتي إنيس سيد، رئيس التحرير محمد السنباطي. دقايق وهتتابعوا آخر وأهم الأخبار في الدقيقة الأولى من الساعة 12 صباحا. شكرا جزيلا كل اللي تابعني النهاردة، كنت معاكم على مدار الساعة اللي فاتت أنا سمر إبراهيم. رسالتي الأخيرة لحضراتكم هي تويتة الفنانة نانسي عجرم لما كتبت مصر ملوك الجدعنة، بالمكسب أو بالخسارة ملوك الجدعنه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل.
1: رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود دفع قطاع السياحة ويجدد تأكيد على استمرار إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمستثمري هذا القطاع الواعد. وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليمني العلاقات الثنائية وجهود الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين. الخارجية تثمن الدور الوطني للمصريين بالخارج في دعم المنتخب الوطني خلال كأس العالم. مصر تدين الهجمات الإرهابية في باكستان وتعرب عن تضامنها الكامل معها. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.6% في إشارة قوية إلى تحسن أداء الاقتصاد ونجاح خطط التنمية. ومنتخبا المغرب وفرنسا يلتقيان في 11 من مساء الخميس في ربع نهائي بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: يا صباح الفل والورد والياسمين والجمال والسعادة على كل مستمع راديو 90 90 هواها مصري. أنا مبسوط جدا جدا جدا جدا جدا بالإنجاز التاريخي اللي عملوه منتخب مصر. رجالة شرفونا، حققوا المستحيل، ويكفي يكفيني أنا كشخص أو كبني آدم يعني إنه ما زرع جوايا فكرة إن أنا أقدر أحلم، أقدر أأمل، إن أنا مش قليل. فكرة إن إحنا يا ده منتخب مصر آخره هيطلع حصالة، يا منتخب مصر ده لو عدى من أول دور تبقى مش... لا، إحنا وصلنا مرحلة إن إحنا زعلانين إن إحنا ما طلعناش دور 16. إحنا كان عندنا، أنا واحد من الناس كنت قايل للناس كلها أنا هنعدي الأرجنتين وهنعدي سويسرا، أنا عارف إن سويسرا هتكسب كولومبيا يعني، ويا رب يا رب يا رب يا رب مثلا ما يبقاش فرنسا اللي في طريقنا عشان نوصل لقبل النهائي. يعني انا كنت برسم ان احنا ممكن نوصل لقبل النهائي، فده نتيجه ايه؟ نتيجه اللي عمله حسام حسن والمنتخب المصري. بعيدا بقى عن اي حاجه، بعيدا عن التحكيم، بعيدا عن الفيفا، بعيدا عن اي حاجه حصلت، شكرا لمنتخب مصر، شكرا لحسام حسن، شكرا لكل الرجاله وكل حاجه عملوها انتوا. وعايز اقول لكم حاجه صغيره جدا، انا بالنسبه لي ده احسن خروج ممكن نخرجه من كاس العالم، لان انت خرجت من بطل كاس العالم اللي فات اللي هو الارجنتين، خرجت بالعافيه. انت وصل بيك الحال ان انت خليت اعظم لاعب في تاريخ كره القدم اللي هو ميسي يعيط انه تعادل معاك. يعني لما جاب الجول الثاني بتاع التعادل قعد يعيط. انت متخيل انت حققت ايه؟ يعني انت خليت ميسي ذا جوت زي ما هو بيسموه، اللي هو جادو في مش عارف ايه اول تايم ولا حاجه كده، يعني اعظم من انجبت الكره العالميه، عيط عشان انت عشان تعادل معاك، وما صدقش نفسه لما كسبك. بس خلاص، انا بالنسبه لي ده كده شكرا. يعني الناس اللي بتقول لك احنا مش هنوصل تاني، لا ده احنا هنوصل تاني وتالت ورابع، وهنحقق اكتر من اللي احنا حققناه. انت اكتشفت ان انت عندك لعيبه خرافيه، انت عندك حارس مرمى من اعظم حراس المرمى في كاس العالم، عندك امام عاشور اثبت انه من اعظم اللعيبه في قاره افريقيا، وانا متاكد ان امام عاشور هيجيب عروض ماهاش اول من اخر، عندك هيثم ده عمل شغل مش طبيعي، عندك محمد صلاح اثبت ان هو قائد حقيقي، انت عندك لعيبه تقدر كاس العالم اللي جاي يبقى عندك جيل جبار. الله اعلم محمد صلاح هيبقى معانا ولا لا، الله اعلم بعض اللعيبه هيبقى معانا ولا لا، بس انت خلاص انت بقى عندك، انت كسرت حاجز الخوف، كسرت فكره ان المنتخب المصري اخره يطلع حصاله او اخره يطلع الدور اللي مش عارف ال 32 وبعد كده خلاص صباح الفل كده هنطلع. لا لا لا، انت بقيت واحد عندك استعداد ان انت توصل لربع النهائي، عندك استعداد ان انت كنت هتهزم اقوى منتخب في العالم يعني. فشكرا شكرا شكرا لحسام حسن، شكرا للمنتخب المصري، واهلا بحضراتكم. سريعا كما تعودنا، سكان الليل واخر، الناس اللي هي بتقعد لحد الساعه 12 بقى، وبعد الساعه 12 تفكر بقى انا هجيب فلوس منين وهصرف منين والعيال والبيت وكيف وضع الخلق والفرخه الاول ولا البيضه. انا عارف ان الناس اللي بعد الساعه 12 دي بقى عندها ايه، شويه وساوس كده في دماغها، فانا عشان كده سميتنا احنا سكان الليل واخر. يعني سريعا، كل مطلوب من حضرتك انك تبعت على 9 رقم الاس ام اس او 010 490 90 4 رقم الواتساب، تقول لي معاك الصبح وتقول لي انت سهران ليه عشان نبدأ حلقتنا مع بعض.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك الصبح، سهراً ومعك الصبح.
2: طيب نبدأ الأول نصبح على سكان الليل وآخر محبي معك للصبح أو مستمع معك للصبح. وراح فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي. إسلام خضر بيقول أنا سهران شغال، ربنا معاك يا رب. أنا كابتن أحمد عبد الراضي معلق كرة سلة وسعيد جدا بالمنتخب وحسام حسن والأبطال، سهران ليك مع إن رئيس لجنة ثانوية عامة واصحى بدري ولكن منتظرك وعايز أسمعك يا باشا، ده شرف لي والله العظيم. يارا سهران عشان عندي امتحان، ربنا معاك يا رب. سارة سهران مش عارفة نام بتفكري في إيه. أنا حسين من الإسماعيلية، يا باشا صباح الفل وصباح الورد على كل الناس اللي بعتت لنا على الاس ام اس أو على الواتساب، صباح الجمال على كل المستمعين معاك للصبح. طيب سؤال حقيقة النهاردة، أنا ليه عملت المقدمة الأولانية بتاعت المنتخب؟ لأن أنا شايف أن أنا واجبي كإنسان مصري أشكر الناس دي على السعادة اللي هم حققوها لنا. أنا عشت أجمل 3 أسابيع تقريبا في حياتي الكروية، لأن دول أنا عمري في حياتي ما تخيلت أن أنا منتخبي هيبقى في كاس العالم، هيطلع تاني مجموعة يعني بالعافية، اللي هو ايه، بلجيكا تعادلت معانا بالعافية، ايران تعادلت معانا بالعافية، احنا كسبنا استراليا، احنا بهدلنا الارجنتين. انت متخيل يعني احنا دخلنا 3 جون في الارجنتين؟ لغوا جون بس احنا دخلنا جونين في الارجنتين. انت متخيل يعني مصطفى شوبير صد ضربة جزاء من ميسي اعظم من انجبت الكرة كرة القدم في العالم؟ يعني لا، انت متخيل ان هيثم ليه فيديو بينيم لعيبه الارجنتين كده؟ يعني هو بيجري بيقع قدامه رايح جاي كده، يعني في حاجات انا اول مره في حياتي اشوفها، يعني انا عمري ما تخيلت ان انا ممكن اشوفها في حياتي. حاليا لا، انا متخيل ومتاكد ان اشوفها مره واثنين وثلاثه واربعه. انا متاكد ان لعيبه المنتخب نصهم هيحترفوا في انديه عالميه وهيحققوا انجازات ما حدش هناك يتخيل ممكن انها تحصل. انا متاكد ان كاس العالم الجاي انا موجود فيه كمنتخب مصر ومش هخرج من المجموعه الاولى، انا هوصل لمجموعه وهوصل لدور كويس جدا جدا. سيبك من اي كلام ممكن تشوفه ان التقصير مش عارف من عند مين، ان الغلط مش عارف من عند مين. باشا شكرا، هي كلمه واحده. فسؤال حلقتنا النهارده اللي هسأله حضراتكم، انت اتعلمت ايه من مشوار مصر او منتخب مصر في كاس العالم؟ ايه الدرس اللي اتعلمته؟ ايه الدرس اللي استفدت بيه؟ ايه اللي اتغير جواك او في فكرك من مشوار مصر في كاس العالم؟ 91 9 رقم الاس ام اس 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: طيب، في اقبال تاريخي على اغنيه معينه هحاول اشوفها لكم دلوقتي حالا اشغلها لكم. المهم احمد عبد الراضي، اتعلمت حاجه مهمه قوي، احنا كبار ومش خايفين من حد، نلعب البرازيل فرنسا اي فريق احنا جاهزين، بس محتاجين حكام محترمه واحنا نعرفهم يعني ايه مصر. معك حق 100%. السلام عليكم، انا فيروز، اول مره ابعت. اتعلمت من كاس العالم ان لازم الثقه والايمان بالقدرات، وممكن اغنيه كلمه رامي صبري عينيا الاثنين. حاضر، فعلا لازم الثقه والايمان بالقدرات. ياسر عبد الله من الاسماعيليه، اتعلمت العزيمه والاصرار والكفاح والجري ورا هدف معين مش لازم اتنازل عنه، وتحيا مصر كسبت احترام العالم. شكرا وتقدير للرجاله ياسر عبد الله من الاسماعيليه، شكرا جدا جدا ياسر. ويا جماعه، لقيت لكم الاغنيه اللي كل الناس طالباها، يا مصر بتعمليها ازاي، فسيبكم معاها. وعيت لكم مره تانية سؤال حلقه النهارده، اتعلمت ايه من مشوار مصر في كاس العالم؟ 199 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: شكرا للناس اللي مقدرة فعلا مشوار منتخب مصر. حقيقي حسام انا اتعلمت ما اقللش من قيمتي وما استصغرش نفسي وان اقدر اعمل اي حاجة. مين تاني؟ مصطفى البدري، انا اتعلمت الصبر والاجتهاد. ايمان محمود، مفيش مستحيل. سحر، المصري جبار لا يستطيع احد ان يقهره ابدا، اهم حاجة ان المصري يعرف قدراته. شكرا شكرا شكرا. مريم بقى حاجة حلوة جدا، الموازين ممكن تتغير كلها في اللحظات الأخيرة ومحدش يعتقد انه ضامن اي حاجة، لاننا في البداية الناس كلها كانت متأكدة ان المنتخب المصري هيطلع حصالة او اخره هيعمل ياخد بخروج مشرف. بعد كده احنا طلعنا من المجموعة الاولانية وطلعنا من المجموعة التانية، بعد كده قالك ده اخرنا مش هنعدي استراليا وعدينا استراليا، بعد كده قالك ده اخرنا احنا هنخسر من الارجنتين خسارة فادحة، والحمد لله اثبتنا للعالم كله ان احنا كنا على وشك ان احنا نهزم الارجنتين. فالموازين كلها ممكن تتغير في اللحظات الاخيرة. سعد محمد سعد، مفيش مستحيل في النجاح، اتعلمت استمر في حلمي نفس حلمي لي نفس فيه ايا كان، يعني اوعى تبطل حلم، هيجي في يوم من الايام هتحقق كل ما تتمنى، هتحاول في الاول صعب مره على مره على مره هتحقق حلمك، اوعى تيأس من حلم. بصوا في مسجات كتير جدا انا هقرا لحضراتكم بس كلها حلوه قوي قوي قوي، فانا كل طلب من معاليك انك تبعت لي 499 رقم الاس ام اس او 010-490-904 رقم الواتساب، ايه اللي اتعلمته من مشوار منتخب مصر في كاس العالم.

0: الراديو 90 هواها مصري. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: طيب هلا بتقول اتعلمت ان احنا لازم نسعى ويكون عندنا يقين في الله ان احنا بعد السعي نجاح ان شاء الله. مساء الفل عن يوسف مجدي، ممكن تشغل حاجة وعمل دي بعينيها الاثنين وبسمعها كل اسبوع يا باشا، ده شرف على راسي من فوق فوق فوق فوق راسي. رضوى ابو المجد، اتعلمت من مشوار منتخب مصر ان اقول الحق ولو على رقبتي، دي قصدها طبعا على الحركة بتاعت العميد حسام حسن. ماشي. نينو، لا يموت الانسان من اليأس بل يموت من شدة الامل. ماشي ما فهمتهاش. بس حلوة يعني. احمد السيد جيلاني، لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. أنا عجبني العمق والله العظيم. إمام محمد، مفيش مستحيل وكل حاجة في الدنيا ممكنة ومقدور عليها، وفي عدل وظلم وخير وشر وده طبيعي، بس المهم كاس العالم اللي جاي نكمل المسيرة ونتفوق أكتر بإذن الله ونتعلم من أخطائنا وما ندخلش سياسة في الكورة وكل حاجة ليها مكانها. شكرا جدا جدا جدا. طيب أنا عايز أقول بس حاجة صغيرة عن موضوع كاس العالم. انا قلت لحضراتكم ان انا مبسوط جدا من خروج مصر من كاس العالم بسبب ماتش الارجنتين. ليه؟ ده بالنسبه لي احسن سيناريو ممكن نخرج بيه من كاس العالم. مفيش سيناريو تاني كان هيبقى احسن منه غير ان احنا نخرج من نهائي كاس العالم. يعني دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى احسن من فكره ان احنا نخرج من الارجنتين. ليه؟ لان احنا خرجنا من حامل اللقب، احنا خرجنا من بطل العالم بماتش، مش هنقول بقى فضيحه والكلام ده كله، بس ماتش العالم كله شافه وكل الاستوديوهات التحليل في العالم واساطير كره القدم والصحف الاجنبيه كلهم اتكلموا عنه وشايفين ان منتخب مصر اتظلم وشايفين ان الفيفا عملت اقصاء لمنتخب مصر، مش منتخب مصر خسر. ده ماتش هيفضل في ذاكره كاس العالم للابد، ده ماتش هيفضل للتاريخ. مش بس كده، ده انت لعبت عليهم كوره عالميه وعذبتهم حرفيا وخرجوا وهم معيطين من الفرحه ومش مصدقين ان هم كسبوك. يعني انت متخيل ان الارجنتين مش مصدقين انها كسبتك؟ ده انت خليت زي ما قلت اعظم لاعب في تاريخ كاس العالم يعيط كده بالدموع انه عارف يتعادل معاك. فانت مش متخيل العمل، يعني المنتخب عامله في الماتش ده انجاز قد ايه. يعني يكفي ان انت خرجت من الماتش ده مصدق ان انت كان عندك القدره تكسب الارجنتين، او انت اصلا كسبت الارجنتين. من وجهه نظري انت كسبت الارجنتين، فده بالنسبه لي مكسب ملوش بس مثيل، ملوش بديل. فيعني شكرا شكرا شكرا شكرا لرجاله منتخب مصر، شكرا للعميد حسام حسن، شكرا لكل شخص موجود في المنظومه القرويه اللي تخص منتخب مصر على الانجاز الكبير اللي هم عملوه. طيب تاني نتكلم عن او موضوع حلقتنا النهارده، سؤال حلقتنا النهارده النهارده ايه اللي اتعلمته من مشوار منتخب مصر في كاس العالم. 1909 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: أحلى جملة اتقالت لحد دلوقتي من أسماء أحمد. اتعلمت ان مش كل مكسب انتصار ومش كل هزيمة خسارة. شكرا شكرا شكرا شكرا، لان هزيمة منتخب مصر امام الارجنتين مش خسارة، حقيقي مش خسارة. مروة اتعلمت ان اللعب بشرف بيكسب حتى لو ظاهرها خسارة، ده يؤكد الاحترام والهيبة. ماشي. احمد عادل بيقول اتعلمت ما اضمنش حاجة وان كل حاجة حلوة ممكن تنتهي في اي لحظة. شماء بتقول ان المجهود والحلم والكفاح لو محافظتش عليه بيروح في ثانية. ماشي. سارة بتقول اتعلمت ان صاحب المبدأ والقضية هو الكسبان واي حاجة غير كده في شنك. محمود بيقول استمرارية السعي لا تعني حتمية الوصول او الوصل، بس انا هعلق على دي، يعني ده هاخد الكومنت ده وعلق عليه او المسج دي وعلق عليها. استمرارية السعي تعني حتمية الوصول يا محمود، بس الوصول لايه ده اللي نقدر نتكلم فيه. يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، كده كده يعني هتتعب وهتبذل مجهود وهتستمر في سعيك هتوصل. هتوصل بقى للي انت عايزه، هتوصل لحاجة تانية، هتوصل لحاجة تالتة، هتوصل لحاجة رابعة، كده كده هتوصل. ايه بقى اللي هتوصل له وهل اللي هتوصل له ده صح ولا غلط او هتفرح بيه ولا لا، تأكد ان اللي هتوصل له هو الخير ليك، حتى لو انت مش فاهم ده بس هو كده كده الخير ليك. يعني هناخد مثلا يعني مثال منتخب مصر ده. انا من وجهة نظري احنا لو كنا مثلا كسبنا الارجنتين كان يا تحفة على عيني وعلى راسي، ويا الله وحقنا المستحيل وكسبنا منتخب الارجنتين بطل العالم مش عارف ايه. طب هل انت كنت هتتقبل فكرة ان مصر تطلع من سويسرا بعد ما تكسب الارجنتين؟ كانت تبقى كارثة. كنا ممكن نكسب سويسرا، مش بقول لا، بس ماذا لو كنا خسرنا من سويسرا وخرجنا من سويسرا؟ تخرج من الارجنتين ولا تخرج من سويسرا؟ طيب تخرج من الارجنتين بطل كأس العالم دلوقتي، ولا تخرج من سويسرا اللي لو كنت كسبتها توصل لنص النهائي؟ انت متخيل انت ايه بتشيل ايه او سعيك وصلك لفين؟ انت دلوقتي تعبت وعملت اللي عليك بزيادة وخرجت من بطل العالم، بس قدام العالم كله. على فكرة مش بقول كلام بلوحي من ناحية الخيال، اكتب كده على جوجل اساطير كرة القدم يتحدثون عن منتخب مصر، شوف تيري هنري قال ايه، شوف اعظم مدربين العالم قالوا ايه، شوف محللين الكرة العالمية قالوا ايه، شوف لعيبة الكرة العالمية قالوا ايه، شوف قد ايه الناس شايفة ان منتخب مصر كان هو اللي يستحق المكسب. هتلاقي كتير جدا جدا جدا جدا جدا مش مصريين بيقولوا كده. شوف العرب، اخواتك العرب او اخواتنا العرب قالوا ايه عن منتخب مصر. فاللي انت حققته من اقصائك، مش هقول هزيمتك طبعا، من اقصائك من ماتش الارجنتين اكبر بكتير من اللي كنت هتحاول لو كسبت. كان نفسنا نكسب، هنقدر نكسب، هنقدر نوصل لحاجة اعلى من كده، بس اللي ربنا وصلك ليه او حطك فيه احسن بكتير من اللي كنت نفسك فيه. فاستمرارية السعي تعني حتمية الوصول. وصول لايه بقى؟ ده اللي فيها كلام. 199 رقم اسم 010-490-904 رقم الواتساب، اللي اتعلمته من مشوار منتخب مصر في كأس العالم.

0: أجل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح
2: قلبو. طيب عودي بيقول أنا تعلمت أن الأحلام حلوة تستاهل نحلم بيها ونعيشها عادي. حاتم بيقول اتعلمت ان كلمة الحق بتزعل اهل الباطل. كريم بيقول اتعلمت انك تسعى وتعمل اللي عليك وما تكتفيش بالتمثيل المشرف. حلوة قوي. طيب رامي بيقول طول ما انت سعيت صح وعملت اللي عليك ما تزعلش قوي لو النتيجة ما زبطتش معك. انا دايما بقول جملة حلوة قوي، انت مطلوب منك السعي انما النتيجة مش بتاعتك، النتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت دورك في الحياة انك تسعى، ايا كان بقى سعيك ده وصلك لايه مش بتاعتك خالص. ليه مش بتاعتك خالص؟ ليه؟ انت بتعرفش ربنا كاتب لك ايه، بس انت من جواك. يعني انا احكي لكم موقف صغير من فتره قصيره او من فتره يعني صغيره. انا كنت بسعى لحاجه معينه، تمام؟ اول سعي ليا اول ما خبطت على الباب هي ما مشيتش، يعني حصل المشكله ما مشيتش. فكنت قاعد مع الناس المقربه مني مش عارف، قالوا لي خلاص لا مش نصيبك ما دام خبطت على الباب وما فتحتش، مش نصيبك، الرزق مش بالعافيه. اتقالت لي كده بالحرف يعني، تمام. انا من جوايا حسيت ان هو ماشي، هو الرزق مش بالعافيه وانت مقدر ليك حاجات معينه ورزقك هيجيلك لحد عندك وفي حاجات فعلا مش نصيبك، بس انا من جوايا حاسس ان انا مقصر، فانا هعمل اللي عليا واخبط تاني وتالت ورابع وخامس لحد ما احس من جوايا ان انا عملت اللي عليا وابقى تمام خلاص الباب ما فتحش، بس انا كحسام عملت اللي عليا هبقى مرتاح. انما فكره ان انا الباب ما فتحش وانا ما عملتش اللي عليا، لا كانت وجعاني. وربنا سبحانه وتعالى لما لقاني سعيد تاني وتالت ورابع وخبطت تاني وتالت ورابع اللي ما كانش من نصيبي بقى من نصيبي. ففكره ان انت طول ما انت بتسعى صح وتعمل اللي عليك اوعى تزعل من النتيجه ايا كانت هي ايه. تاكد يا صديقي العزيز ان رب الخير لا ياتي الا بالخير. حتى لو اللي جالك ده انت شايفه من منظورك حاجة مش حلوة، تأكد انها خير. بص، مش معنى انها حاجة حلوة تبقى خير، ومش معنى انها حاجة وحشة تبقى شر. ممكن الحاجة الحلوة تبقى شر كبير ليك، وممكن الحاجة الوحشة من وجهة نظرك تبقى خير كبير ليك او تمنع عنك شر كبير. فخليك دايما متفائل وخليك دايما حاطط جوا بالك ان انت مطلوب منك السعي فقط، مش مطلوب منك اي نتيجة. رنا بتقول اتعلمت ان انا لازم اتبسط بمجهودي واتبسط بسعيي وافرح بادائي ايا كان وصلني لايه. شكرا. ايه تاني شادي بيقول انك تقدر تعمل فرق وتعيش كده ويكون ليك رساله. ماشي. رشا بتقول انا اتعلمت من ثبات محمد صلاح لما دخل ضربه الجزاء ان انا قد ايه لازم اكون قد المسؤولية. عايز اقول لك يا رشا ان ضربة الجزاء اللي عملها محمد صلاح ده تكنيك معين في ضربات الجزاء وليه اسم محدد لركلة الجزاء دي. يعني هو طلع في لقاء صحفي بعدها واتسأل انت ليه شطها بالطريقة دي، قال لهم اولا انا كنت عايز اوصل لزمايلي في الملعب واصحابي واخواتي في المنتخب انه عادي احنا منتخب مصر وايا كان المنتخب اللي قدامنا نقدر نهزمه. طب انا اهو دخلت شوط ضرب جزاء صعبه جدا في وقت حرج جدا ما ينفعش تضيع باصعب طريقه ممكن تتشوط في ضربات الجزاء، هي دي اصعب طريقه واخطر طريقه ممكن تشوطها ضربات جزاء. بس الراجل كان عنده الثقه وعنده الخبره وعنده رساله مهمه عايز يوصلها للعالم كله ان هو احنا منتخب مصر احنا مش قليلين، احنا عندنا الامكانيات اللي تقدر توصلنا واثبتنا للعالم كله، احنا اثبتنا للعالم كله ان احنا فعلا عندنا الامكانيات اللي تقدر توصلنا. انا يا جماعه والله العظيم ما قادر انسى المشهد بتاع هيثم حسن وهو لامم 3 4 لعيبه من الارجنتين بيقعوا قدامه، بيقعوا كده في الارض قدامه ويعدي كرة من ده ويجري ويقع قدامه. انت عارف يعني انت كنت بتمرجح لعيبه الارجنتين وزق الكرة من ورا 2 مدافعين وهيجري هياخدها هيعديهم ما عرفوش يوقفوه راحوا ضاربينه عادي صباح الفل. انت متخيل يعني زيكو يجيب جون في الارجنتين يروح الحكم لغيه بعدها بشهر زيكو برضه جاب جون تاني في الارجنتين اللي هو انت لغيت لي جون طب اهو كمان جون. فلا انت تقدر، اكتر حاجه اتعلمتها من مشوار منتخب مصر في كاس العالم ان انت تقدر، انت مش قليل بس قولا واحدا انت مش قليل. 199 رقم الاس ام اس 010 490 904 رقم الواتساب. اتعلمت ايه من مشوار منتخب مصر في كاس العالم؟

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: لسه مكملين كلامنا عن مشوار منتخب مصر في كأس العالم، وتعلمت ايه من مشوار منتخب مصر في كأس العالم، وايه الدروس المستفادة او اللي استفدت بيها او النصايح او اللي وصل لك من مشوار منتخب مصر في كأس العالم. محمد الدنجاوي بيقول اتعلمت ان خليك في نفسك ومالكش دعوة بالاخرين، خليك دايما اشتغل على نفسك من الداخل وتجاهل الخارج. اوكي. بوسي الدرغامي، اتعلمت اننا ممكن ما نوصلش للنتيجة اللي نفسنا فيها، بس مع تقدم الاداء والسعي المستمر نقدر قدام نتخطى الى نتيجة اكبر بكتير من اللي كنت بتتمناها النهاردة لو فضلنا في تقدم ومؤمنين بقدراتنا وايماننا بذاتنا. اسماء بتقول ما فيش مستحيل فعلا، وان البروباجندا سهل تنزل على ما فيش، وان اللي بنخاف منه الهوى اسهل منه، وان لكل مجتهد نصيب، وان كلمة الحق تتقال في اي مكان مهما كانت اثارها او عواقبها. حلو حلو جميل. اسماء عبد القادر بتقول الثقه بالله، الثقه بالنفس، انت تقدر تعمل اي حاجه في اي وقت لو عايز، الاراده بتعمل المستحيل، التكاتف والوحده. ابراهيم بيقول اتعلمت ان انا ما اسعاش بس ان احقق هدفي، اتعلمت ان انا لازم اسعى احافظ عليه. احمد عبد المنعم دي اللي انا لسه قايلها من شويه، مطالب منك السعي وليس النتيجه، النتيجه يقررها الله. والله العظيم انت راجل محترم. وسوك قالت نفس المسج، عملت اللي عليك مالكش دعوه بالنتيجه حتى لو مش في صالحك. ماشي حلو قوي. مين تاني عايز يقول؟ حلوه دي. زينب بتقول مش كلام شعارات، بس واضح ان احنا اكبر مما نظن، وان احنا فعلا نقدر نكون على قلب رجل واحد كأمة مش كدولة، وان الإدارة الحكيمة مع الإرادة تصنع فارق، وان مصر عندها إمكانيات وقدرات لو ظهرت للعالم هتحقق المستحيل. الله والله العظيم فعلا معك حق. انا عجبني جدا جدا جدا بقى، بعيد عن كل كلام الحلو ده، في مشوار منتخب مصر في كأس العالم دعم الشعب المصري لمنتخب مصر في كأس العالم. لو مثلا رحت العاصمة الإدارية وشفت مثلا المكان اللي هناك اللي معمول، كنت هتلاقي مثلا أي ماتش منتخب مصر 70-60 ألف بني آدم قاعدين. طيب لو رحت المعادي هتلاقي مكان مجمع 20-30 ألف، لو رحت التجمع هتلاقي مكان مجمع 30-40-50 ألف، لو رحت في أي حتة هتلاقي في مكان مجمع 20-30-40-50 ألف بني آدم. الماتش كان يخلص من هنا وتلاقي شوارع مصر كلها ما فيها فرحة مش طبيعية، محدش بينام. القاهرة بتفضل مصر كلها، مش القاهرة، بتفضل سهران لحد تاني يوم الناس في الشارع. حتى لما خرجنا من ماتش الأرجنتين وخلصت النتيجة بإقصاء، أنا مش هقول إنها هزيمة، هقول برضو إنها إقصاء في الأول والآخر، بالنسبة لي إقصاء، كمية الدعم اللي كانت موجودة من المصريين لمنتخب مصر مش طبيعية. فأنا حبيت قوي قوي قوي الروح اللي كانت موجودة في الشعب المصري، قوي حبيت قوي الروح الموجودة في الوطن العربي كله. يا جماعة في فيديو انا شفته، حد مجمعه والله ما اعرف هو مين، لدعم الوطن العربي لمنتخب مصر، تمام، وكاتب كل فيديو موجود فين، الاردن وعمان والسعودية والعراق والامارات وليبيا ومش عارف ايه وايه وايه وايه، كل دولة عربية كان فيها احتفالات في كل ماتش لمصر. حتى بعد ماتش الارجنتين كل دولة عربية، البلوجرز والانفلونسرز وصناع المحتوى العرب من كل حتة في العالم العربي كله عملوا فيديوهات قد ايه بيدعموا منتخب مصر، وقد ايه منتخب مصر حقق المستحيل، وقد ايه منتخب مصر عمل وعمل وعمل وعمل. فاقسم بالله العظيم الاجواء اللي احنا عشناها في الفترة بتاعت مشوار منتخب مصر في كأس العالم لا تقدر بتمن، وحقيقي يشكر عليها حسام حسن ورجالة المنتخب. فشكرا للمرة المليون للعميد حسام حسن، وشكرا للمرة المليون لكل لاعب وكل شخص في منظومة منتخب مصر اللي شرفونا وأسعدونا ورفعوا رأسنا في كأس العالم 2026. اتعلمت ايه من مشوار منتخب مصر في كأس العالم؟

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: طب يا جماعة، حاجة أخيرة هقفل بيها الحلقة، لسه شايفها حالا. عمدة نيويورك كان في مؤتمر صحفي بيتكلم عن مشروع جديد هو بيعمله، يعني تقريبا اوتوبيسات حاجة كده، مش قصتنا خالص يعني، انا مش فارق معايا الانجاز اللي بيعمله، مش حتيتي خالص يعني. قال قدام العالم كله يعني، هو قال بالانجلش كده فيما معناها، او هو قال بالظبط it means that او you have to agree with your friends that Egypt was robbed yesterday. يعني وقال قدام العالم كله ان احنا لازم نكون متفقين ان مصر اتسرقت في كاس العالم، تم اقصائها من كاس العالم، مصر كانت احق بالفوز في كاس العالم. فسيبك بقى من اي واحد عامل فيها الفقيق اللي ما حصلش وبيقول لك لا احنا خسرنا بسبب تقصير مش عارف مين، وخسرنا بسبب مش عارف مين، واحنا مش نظريه مؤامره ومش... يا باشا انا بقول لك اهو، عمده ولايه في امريكا طلع يقول ان مصر كانت احق بالفوز في ماتش مصر والارجنتين. بس ده اللي انا هقفل بيه الحلقه، مش هقول لك اكتر من كده. فشكرا مره مليون لمنتخب مصر وكل فرد في منتخب مصر على العظمه اللي انتوا عملتوها في كاس العالم، على الاداء الرائع اللي انتوا عملتوه في كاس العالم، على الانجاز اللي حققتوه في كاس العالم، على الحلم اللي زرعتوه جوانا مره تانية، والامل اللي زرعتوه جوانا مره تانية، وعلى الصوره المشرفه العظيمه قدام العالم كله انتوا وصلتوها للعالم كله، سواء العالم العربي والعالم الاجنبي. شكرا شكرا شكرا، وشكرا لحضراتكم. وخلصت حلقتنا واسبوعنا مع بعض، بس ان شاء الله اكون مع حضراتكم الاسبوع اللي جاي كل يوم 4 من الساعه 12 للساعه 2 في معاك للصبح. اتمنى لكم ليله سعيده، واشوف الشوق على خير باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الراديو 99 هواها مصري. I'm losing track of my mind here.

0: يا تعالجي.
1: ايش بتكلمني كده؟ ليش بتكلمني كده؟ ليش